0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبها، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: حبيبي.
1: يا لخديك ناعمين يا بالجانب السنة.
2: أنا أتذكر بأيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيهم؟
3: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب؟
4: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: بروحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبها لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لي خديك ناعمين يضجاني بالسنا.
1: انا اتذكر بايام الابناء يطلعون على سيره اباي، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه
2: ابي؟ الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب؟
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

كل شيء. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير وعافية. هنا الأعزاء أحييكم أنا مصطفى نزار في صباح يوم الخميس نهاية الأسبوع المميز لنكمل مشوارنا عبر أثير راديو التايمز سكوير في برنامجكم المجلة الصباحية. عددنا لكم زوايا اجتماعية وأيضا أجواء جميلة راح تكون رفقة برنامج المجلة الصباحية بشكل يومي. مستمعينا الكرام راح نكون معكم على مدار هذا الوقت، كونوا معنا.

مستمعينا الكرام، تقدرون تحملون تطبيق راديو التايمز سكوير على الانترنت من كل متاجر الأجهزة المحمولة وتسمعونا على مدار الساعة. مستمعينا الكرام، وأيضا رحب بكل مستمعينا على تطبيقات الهاتف المحمول، كذلك أيضا منصات التواصل الاجتماعي، وأكيد نسعد بتواصلكم. وأيضا نكمل برنامجنا بفقراتنا لهذا الصباح، حيث أعلنت الهيئة العامة للأنواع الجوية والرصد الزلزالي عن ارتفاع تدريجي في الرطوبة السطحية خلال الأسبوع المقبل. وقالت الهيئة في بيان أن قسم التنبؤ الجوي في الهيئة يقول توقعات تشير إلى ارتفاع تدريجي في معدلات الرطوبة السطحية في مدن جنوب البلاد اعتبارا من مساء يوم الجمعة يوم غد، وأيضا لا سيما في محافظات البصرة وميسان والذيقار. وأضاف أن ارتفاع الرطوبة يأتي نتيجة تحول الرياح على فترات إلى اتجاهات جنوبية شرقية محملة ببخار الماء من الخليج العربي، ومشيرا إلى أن هذا النمط من المتوقع أن يستمر لنحو أسبوع مع ارتفاع في الإحساس بدرجات الحرارة. وأضاف أن الرياح ستكون متقلبة وغير مستقرة في باقي مناطق البلاد وعلى اتجاه محدد، مع تباين في سرعتها من أيضا مناطق أخرى. وتابع أن التوقعات الأولية تشير إلى تزايد ظهور الغيوم الخريفية في أجواء عدد من مدن البلاد مستمعين الكرام خلال الأسبوع المقبل، مع احتمالية فرصة محدودة لتساقط زخات مطر خفيفة في بعض مناطق شمال البلاد، مؤكدة أن هذه المؤشرات أولية وقابلة للتغيير مع اقتراب الفترة المتوقعة. إذن مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

في العطلة تعتبر مبادرة خصص أوقات للرسم أو الصناعة اليدوية مع الطفل أداة تربوية مثالية لتفريغ طاقته وتنمية إبداعه النفسي، بدلا من ترك الصغير أمام الألعاب الإلكترونية. وأيضا تعزز المواهب الثقة بالنفس وتبني الشخصية المتوازنة. يوصى دائما بشراء ألوان التي تحفز الخيال، وهذه الأمور أكيد راح تطور من مهارات الطفل.

تساهم مبادرة زيارة الوالدين أو الكبار في السن في نهاية الأسبوع في إعادة الترابط وإحياء الدفء الاجتماعي داخل المنزل. انشغال الأفراد بالحياة يصنع الجفاف ويقلل التواصل. هذه الممارسة الأسرية المرنة تعلم الأبناء الوفاء والاحترام، لذلك خصصوا وقتا للمجالس العائلية.

يقع الكثيرون في مأزق متابعة رسائل المكتب أو البريد أثناء العطلة نتيجة الإشعارات المستمرة في الهاتف، ينصح بإيقاف تنبيهات تطبيقات العمل لإعطاء العقل فرصة للاسترخاء. هذا الإجراء الممتاز يمنع الاحتراق النفسي ويحمي وقت العائلة، لذلك استغلال التقنية بوعي يوفر لك الأمان.

حيل الحب. كشفت تقارير صحية عن عادات يومية يمكن أن تسهم في الحفاظ على الذاكرة طويلة المدى ودعم صحة الدماغ من خلال تعزيز النشاط البدني والعقلي وتحسين نمط الحياة. وبحسب تقرير صحي فإن ممارسة الرياضة بانتظام والحصول على نوم كاف وتنشيط الدماغ بالألعاب والألغاز إلى جانب الحفاظ على العلاقات الاجتماعية تعد من أبرز العادات الدائمة للوظائف المعرفية. وأضاف التقرير أن اتباع نظام غذائي متوازن يضم الخضروات الورقية والأسماك والمكسرات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون فضلا عن تعليم مهارات جديدة يمكن أن يساعد في تنشيط الدماغ وتعزيز قدراته.

وأشار إلى أهمية إدارة الحالات الصحية المزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسمنة ومتابعتها بصورة منتظمة نظرا لارتباطها بالتراجع المعرفي. وأوضح أن معظم البالغين يحتاجون إلى ما بين 7 و9 ساعات من النوم يوميا، فيما ينصح بممارسة 150 دقيقة من النشاط البدني متوسط الشدة أسبوعيا أو 75 دقيقة من النشاط القوي لدعم صحة الجسم والدماغ.

مستمعينا الكرام، تظهر مراجعة علمية حديثة يعني إلى أن السجائر الإلكترونية المحتوية على النيكوتين تعد وسيلة أكثر فاعلية في مساعدة المدخنين على الإقلاع وعن التدخين مقارنة بالبدائل التقليدية مثل علكة ولاصقات النيكوتين، وحيث ينجح نحو 4 أشخاص إضافيين من كل 100 في التوقف عن التدخين عند استخدامها، كما أثبتت كفاءة أعلى مقارنة بالسجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين أو الاعتماد على الدعم السلوكي وحده.

وشملت المراجعة 80 تجربة عشوائية محكومة ضمنت ما يقارب 30,000 مشارك، ولم تسجل أدلة عن وجود أضرار جسيمة مرتبطة بالمنتجات الخاضعة للرقابة التنظيمية. وأيضا أوضحت يعني هذه الدراسة لأن المنتجات المرخصة تمثل بديلا أقل ضررا بكثير من التبغ التقليدي الذي يتسبب في وفاة أكثر من 7 ملايين شخص سنويا وفق بيانات منظمة الصحة العالمية، من بينهم 1.6 مليون

مشيرة إلى أن التحول للسجائر الإلكترونية يعد خطوة انتقالية عملية لتقليل الأضرار تمهيدا للتخلص النهائي من الاعتماد على النيكوتين، مع ضرورة تجنب المنتجات غير المرخصة واستشارة المختصين قبل البدء.

0: نعم مستمعينا الكرام، أهلا بكم مرة أخرى. لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هواء راديو التايمز سكوير، وأيضا تقدرون تحملون تطبيق راديو التايمز سكوير من على منصات الأندرويد وأيضا الآي أو إس للآيفون، وتكتبون بالسيرش راديو التايمز سكوير راح تحملون البرنامج وتستمعون على مدار الساعة على الانترنت. مستمعينا الكرام، ننتقل الى موضوع يتحدث عن الضجيج، تلوث يهدد الصحة النفسية للأطفال والمراهقين. اذا نستمع لتفاصيل هذا الموضوع بصوت الزميلة لبنى الفضل، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: الضجيج تلوث يهدد الصحة النفسية للأطفال والمراهقين. في زحمة الحياة اليومية وصخب المدن المتصاعد، نعتاد غالبا على أصوات المحركات وضجيج الطرق وكأنها خلفية طبيعية لأيامنا، لكن الأبحاث العلمية الحديثة بدأت تدق ناقوس الخطر حول هذا التلوث الخفي. فالضوضاء الصادرة عن وسائل النقل والمولدات وأصوات الباعة المتجولين، بالإضافة لكونها إزعاجا عابرا أو سببا لتراجع مستوى السمع، أصبحت تصنف كعامل خطر بيئي رئيس يهدد صحتنا النفسية، وتحديدا لدى الأطفال والمراهقين الذين يمتصون تأثيرات هذا التوتر البيئي دون أن يعبروا عنه بالكلمات. تظهر دراسات طبية حديثة ركزت على متابعة آلاف الأطفال منذ الولادة أن التعرض المستمر لضجيج الطرق والسيارات في مراحل الطفولة المبكرة يرتبط بزيادة الصعوبات العاطفية والسلوكية، مثل اضطرابات نقص الانتباه والقلق وصعوبة تكوين العلاقات السليمة مع الأقران. بل أن دراسات موسعة أجريت في أوروبا أثبتت أن استهلاك سنوات طويلة من النوم والعيش بجوار طرق تتجاوز فيها الضوضاء مستويات معينة يرتبط بارتفاع معدلات الإصابة باكتئاب المراهقين والقلق النفسي نتيجة التحفيز المستمر لهرمونات التوتر داخل الدماغ. ومع أن الباحثين يطمئنون الأهالي بعدم الهلع لمجرد السكن قرب شارع حافل بالحركة، إلا أنهم يؤكدون أننا أمام قضية صحة عامة حقيقية تستوجب حلولاً جادة كإنشاء المصدات الصوتية وزيادة المساحات الخضراء وتطوير التخطيط العمراني. فالحد من الضوضاء ليس رفاهية، إنما هو استثمار مباشر في سلامة عقول أطفالنا واستقرارهم النفسي. إن استعادة الهدوء في بيئاتنا الصغرى كالمنازل والغرف المغلقة تبدأ بوعينا الشخصي عبر تقليل المقاطعات الصوتية الحادة وتوفير بيئة نوم هادئة تضمن الاسترخاء التام لأجسادنا وعقول أطفالنا بعيداً عن صخب الشارع ومحركاته. في المرة القادمة التي تخططون فيها ليومكم، تذكروا أن تقتطعوا لحظات من الصمت الهادئ لتمنحوا عقول أطفالكم الفرصة للنمو بسلام وصفاء ذهني. نتمنى لكم جميعاً صباحاً مفعماً بالهدوء والراحة.

للمستمعين الكرام، بالفعل يعني الضجيج اليوم أحد أكثر المخاطر البيئية حداثة وخفاء، وإذ لم يعد مجرد إزعاج عابر أو عامل تشتيت، لكن أصبح مهدد صريح للصحة النفسية ونمو العصبي والأكاديمي للأطفال والمراهقين. يعني مر الجهاز العصبي لدى صغار السن بمراحل نمو حساسة وتجعله أكثر عرضة لاستجابات الضغط النفسي مقارنة بالمراهقين والبالغين، والقلق المستمر والاكتئاب اللي يؤدي التعرض المستمر للضوضاء إلى تحفيز دائم لجهاز الإنذار في الدماغ، وما يزيد من إفراز هرمونات الضغط مثل الكورتيزول الأدرينالين، وهذا التحفيز المستمر يعني راح يرفع مستوى القلق ويؤدي إلى المدى يعني أو المدى الطويل إلى اكتئاب وانعزال. أيضا اضطرابات النوم الضجيج المستمر خصوصا بأوقات المساء والصباح الباكر يمنع الدماغ من الدخول في مرحلة النوم العميق، ما أيضا يسبب الأرق والاستيقاظ المتكرر، وينعكس ذلك مباشرة على المزاج اليومي ويزيد من العصبية وأيضا تقلبات السلوك وتشتت الانتباه وتراجع الأكاديمي، لأن الداخل الضجيج البيئي مع عملية المعالجة السمعية والتركيز ما يضعف أيضا القدرة على الاستيعاب يعني القرائي والتذاكر وأيضا أو التذكير تذكر يعني وأيضا التحصيل الدراسي. يعني مستمعين الكرام، أيضا نحن اليوم مثلا نعيش بواقع مليان إزعاج، مليان ضجيج، مليان أصوات يعني ممكن تكون بيها ضجيج، ويعني هاي الهوسة اللي عايشينها من أصوات السيارات والدراجات وأصوات يعني المحركات العالية، وأيضا إلى أصوات المولدات، وأيضا إلى أصوات الباع المتجولين بالسماعات يحطونها ويفترون، وإلى أبو التنكر أبو الماي، وما تدري هذا أبو الماي لو بالغاز تطلع ما تلقى ما تلحق عليه إنه بيركض بسرعة. فهذه مشاكل مستمعين الكرام بالفعل يعني، ومرات إنه حتى في المدرسة إنه مثلا يعني المدرسة مثلا المعلم يشرح موضوع معين ويتعدى بالموسيقى مالته السيد العزيز أبو الغاز، يريد يبيع يسترزق على باب الله يعني شي يسوي زين، والدرس درس طارت منه 10 دقائق بينما تطلع أم البيت تشتري فد يعني قنينتين، يعني هاي مشكلة راح تطول وهو ضال واقف يمشغل هاي الصيتية مالته. فتشتت هذا يعني بالتالي تظهر الدراسات، يعني هاي الدراسات تقول ان الاطفال المترعرعين في بيئات ضوضائية يميلون الى حدة في التعامل ونفاد صبر سريع وصعوبة في ادارة المشاعر. طبعا لهاش يطلعوا مثلا حساسين ومرهفين ويعني يدارون خواطر ويحترمون ويقولون شكرا، ويعني اكيد طبعا يطلعون بطريقة يعني معصبين وما لهم خلق الدنيا. فيعني عند اسقاط هذه الحقائق يعني بصراحة بواقعنا، ونشوف احنا اليوم كيف انه الوضعية انه الطرق الداخلية القريبة من الاحياء السكنية والمدارس والاصوات المنبعثة اللي تسبب قفزات مفاجئة في مستويات الضوضاء، هذه ترفع معدلات ضغط ضربات القلب، وأيضا فجأة تزعزع شعور الطفولة بالأمان يعني، والانتشار أيضا الكثيف لمكبرات الصوت وهذه اللي ذكرناها، ومرات أنه تستمر لمدة طويلة، يعني ممكن يعني مثلا يكون هذا المكان تكون بمناسبة معينة، هسه مناسبة فرح، مناسبة حزن، مأتم، عارف شنو يعني، تستمر لمدة طويلة والصوت العالي، سبيكرات يعني سماعات كبيرة مال يعني أماكن مفتوحة، يعني مو شارع صغير أو دربونة أو فرع حيث البيت ينشال ويندك، فأنت مشكلة ما تقدر تطلع تحكي، إذا تحكي أنت راح تكون يعني تسوي لك مشكلة، فش تسوي يعني. الصوت المرتفع المتكرر راح يخلق بيئة سمعية مجهدة داخل البيت، يعني حيث يفقد الطفل الملاذ الآمن والذي يفترض أن يوفر الهدوء والسكينة. يعني احنا ما نحكي على انه
يعني الهدوء أو ممكن إن هذا الضوضاء أنه هو أكسسوار أو هو ترف أو يعني أنتم وين تحجون. لا هو هذا يعني هو سياق نمط حياة صحية خالية من أطفال يعني عندهم اضطرابات نفسية مثلا أو عندهم مشكلة بالجهاز العصبي يصير يعني. فهذه اللي هي ممكن أنه تحتاج إلى أنه الشخص يهتم به أكثر من غير تفاصيل.

مستمعينا الكرام، يعتبر استبدال المشروبات الغازية في التجمعات بالعصائر الطبيعية والشاي الدافي خيارا مثاليا وغذائيا للحماية من السكريات الزائدة واضطرابات المعدة. لذلك المشروبات السكرية تساعد في الزيادة في الوزن وتسبب الأرق. استبدل الصودا بالأغذية النقية، وهذا الموضوع راح يكون قوي للمناعة. واجعل المشروبات الصحية رفيقة مائدتك، والتغذية السليمة هي الأساس ولعافية أقوى.

مستمعينا الكرام، يعني بصراحة تمثل مبادرة تنظيف المكان بعد الانتهاء من السفرات العائلية بالكورنيش، بالحدائق اللي تكون يعني بالأحياء السكنية، نشوف اليوم بشكل كبير جدا جاءت ترجع شوية باعتبار شوية جوها يعني أحسن من الأيام اللي مضت. وهذه الأمور هي تعتبر خطوة بيئية أخلاقية أساسية للحماية من التلوث، فترك المخلفات يعني وكشور الحب يعني وبطالة الماء الفارغة وكل هذه التفاصيل المزعجة راح يعني ممكن أنه يصنع المظهر المؤذي ويعني يسلب المدينة جمالها. وهذا السلوك المسؤول يعزز الاستدامة ويعلم الأبناء ثقافة الحفاظ على الطبيعة، لذلك دائما خلينا نكون حراسا لهذه المدينة.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا برنامج المجلة الصباحية. ننتقل إلى تجارة النوم، حين تحول الأرق الرقمي إلى تجارة بالمليارات. تفاصيل أكثر رح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد ولنا عودة.
1: تجارة النوم، حين تحول الأرق الرقمي إلى صناعة بمليارات الدولارات. هل تساءلتم يوماً كيف تحولت غرف نومنا من ملاذات آمنة للراحة والسكينة إلى ساحات صامتة لحرب خفية؟ في عالمنا المعاصر صار السهر عادة أصيلة، وتحول النوم من حق فطري مجاني إلى سلعة فاخرة تباع وتشترى في سوق عالمية تقدر بمليارات الدولارات. فالخوارزميات الذكية والضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهاتف باتت تربك الغدة الصنوبرية وتمنع إفراز هرمون الميلاتونين، ما يدفع عقولنا للتدفق المتواصل تحت تأثير تأجيل النوم الانتقامي بحثاً عن جرعات سريعة من الدوبامين. وتشير الدراسات الاقتصادية والطبية إلى أن هذا الحرمان المزمن من النوم أصبح يمثل أكبر جائحة صحية غير معلنة في القرن 21، فهو لا يتسبب فقط في الضباب الذهني وتراجع التركيز، بل يكبد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة بمئات الملايين من الدولارات نتيجة تراجع الإنتاجية وحوادث العمل، وفي بعض المناطق التي تعاني من التوترات السياسية والصدمات يتجاوز الأمر التلوث الرقمي ليتحول إلى أرق وجودي يمنع الأدمغة من الوصول إلى دورات النوم العميق نتيجة الاستنفار العصبي المستمر للترقب والخوف. والمفارقة البشعة في عصرنا تكمن في نشوء ما يسمى اقتصاد النوم، حيث تنفق الشركات المليارات لتصميم تطبيقات تضمن إبقاءنا مستيقظين لأطول فترة ممكنة، ثم تعود لتبيعنا أجهزة ذكية ومكملات غذائية وباقات سياحة النوم الفاخرة لمساعدتنا على استعادة السيطرة. وكأن المنظومة الرقمية تتقاضى أرباحاً مرتين، الأولى من سرقة نومنا، والثانية من محاولتنا الباهظة لاسترداده. غير أن الحل الحقيقي لاستعادة عافيتنا لا يتطلب إنفاق أموال طائلة على التقنيات الذكية، بل يبدأ في عصيان رقمي واعد يقتضي طرد الشاشات خارج غرف النوم وإغلاق الهواتف قبل النعاس وإعادة القدسية للسكون والعتمة الفطرية التي يحتاجها الجسد للتعافي. في المرة القادمة التي تتوجهون فيها إلى أسرتكم، تذكروا أن تفصلوا أنفسكم عن العالم الرقمي لتمنحوا أجسادكم حقها الطبيعي في الراحة. نتمنى لكم جميعا صباحا مفعما بالنشاط والصفاء الذهني.
0: نعم اخوان، كافي سهر، يعني هي مشكله كبيره يعني الاشخاص، انه صار اليوم ادمان على السهر. يعني تجاره النوم لم تعد مجرد يعني وساده ويعني فراش حلو مرتب، لكن تحولت اليوم في العصر الرقمي الى يعني موضوع اقتصادي عالمي ويقدر بالمليارات الدولارات ويعرف باقتصاد النوم. وأيضا مع تفاقم مشكلة الأرق الرقمي الناتج عن السهر أمام الشاشات والضغوط المستمرة، يعني تحول البحث يعني عن ليلة نوم هادئة من حالة بيولوجية طبيعية إلى سلعة فاخرة تنافس على تطويرها الشركات التقنية والشركات الناشئة. فتحول الأرق إلى تجارة مليارية شلون؟ من خلال مثلا الساعات والتطبيقات الذكية، يعني أصبحت يعني تطبيقات اللي هي لها علاقة الروتين اليومي للملايين لمراقبة دورات النوم وتحليلها وجودتها ويعني محاولة البيانات الفسيولوجية إلى يعني اشتراكات شهرية مدفوعة وأجهزة الحلول التقنية تتنوع منتجاتها بين أغطية وسرير مبرد ذكي يستشعر حرارة الجسم وأجهزة ضوضاء يعني البيضاء اللي هي أيضا أقنعة النوم المزودة بضوء تحفيزي لتنظيم الهرمونات ووصولا إلى يعني امتدت التجارة إلى قطاع الأغذية عبر المكملات الغذائية ومشروبات الاسترخاء اللي تحتوي على ميلاتونين ومغنيسيوم واللي تباع حلول سريعة ومباشرة للأرق. يعني هاي كلها يعني تجارة بصراحة انه شلون يرتبون ويمشون بضاعتهم بهذه الطريقة انه الناس صارت يعني تمسك التليفونات ممكن هناك مثلا يعني افراط في استخدام التقنيات لمراقبة التليفون او لمراقبة النوم ادى الى ظهور حالة مرضية يعني وممكن هي قلق قهري ناجم عن المحاولة المستمرة لتحقيق جودة نوم مثالية وفقا لمؤشرات التطبيقات. وهذا يعني لأن التقنية اللي بيعت لحل الأرق أصبحت تسهم في تغذيته يعني. فتحول النوم من فعل بيولوجي تلقائي إلى صناعة استهلاكية يعكس مدى عمق تأثير الحياة الرقمية على أدق تفاصيل حياتنا. وأصبحت أيضا القيلولة الهادئة رفاهية تتطلب شراء أجهزة واشتراكات.

مستمعينا الكرام، نهاية أسبوع سعيدة نتمناها لكم، رفقة من تحبون ورفقة مول بصرة تايم سكوير. إلى هنا نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح، كنت إياكم في إعداد وتقديم وأخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم الأسبوع المقبل، دمتم في رعاية الله وحفظه.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

0: مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع.
1: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا اليوم سيكون موضوعنا عن الأم، وموضوع الأم غالبا هو موضوع رومانسي عندنا في ثقافتنا. الأم دائما يعني لها صورة رومانسية عاطفية، ينظر لها بصفتها منبعا نهرا من العاطفة، وغالبا احنا نعترض على أي توصيف يخرج الأم من دورها العاطفي، منبع للعواطف وللمشاعر ولكل الأمور اللي تتعلق بالمحبة وتتعلق بالحنين وتتعلق بالشوق وتتعلق بالصدع وتتعلق بالطريقة اللي دائما تقف وياك بيها حتى وأنت تخطئ، حتى وأنت تعاني من مشكلة وأنت جاي تتعارك ويا أبوك وأبوك يضربك، تجي الأم بالنص تصير هاي اللقطة المشهورة في الذاكرة، محفورة في الذاكرة، وهي مجموعة من اللقطات بالحقيقة جميلة ومضرة، جميلة وسيئة. هسا واحد يقول شلون سيئة؟ سيئة لأنها تختزل، سيئة لأنها ماذا؟ لأنها تختزل دور الأم أو تجعل الأم في طريقة معينة، يعني هي تؤدي بعض الواجبات حتى تكون أما، إذا ما أدت هاي الواجبات لن تكون أما حقيقية. وغالبا إحنا عندنا مجموعة من الألفاظ اللي نحاول أن نصف بها الأمهات أو أن نتحدث عن أمهاتنا بيها، أو مجموعة من الجمل. واحد يقول مثلا أنا أمي ما أكون مثلها، جملة لا تعني شيئا ولا تساوي شيئا. شنو يعني أمك ما أكون مثلها؟ يعني شنو بالنهاية؟ أكو فقر بالمعنى هنا، أنت غير قادر على التحديد بالحقيقة، أكو هروب. مو هسا واحد يقول لا هي هاي مدح، أنا أتفق وياك، هي تجرى هذه الجملة، تقام أو تقدم دائما في إطار المدح، صحيح متفقين إحنا، لكن في النهاية إحنا غير قادرين على تحديد علاقتنا بأمهاتنا شلون. دائما هي علاقات يحققها المجتمع، هي علاقات نمطية، أصلا أنت مالك دور بهذه العلاقة، علاقتك بأمك نفس علاقة كل الناس بأمهاتها في الغالب، في الأعم الأشمل. طبعا أنا هنا ما أتحدث عن القاعدة ولا أتحدث عن الشواذ، يعني التي الأمور التي تشد عن القاعدة، لكن بالنهاية علاقاتنا بأمهاتنا قد تبدو أحيانا فقيرة، تبدو مختزلة بالرعاية ومختزلة بالطريقة التي تحافظ بها الأم على معنى الأسرة ومعنى العائلة، وتقرب بها بين الأخوة وتقرب بها بين الأب والأخ، لكن الأم نفسها علاقتنا بها هي كذات، هي علاقة منقوصة. ربما نعوض كثيرا يعني في الأغاني أو في السرديات في الأدبيات نحاول أن نقول أشياء جميلة عن الأم، لكن في الغالب أمهاتنا تعيش إحداهن حالة من الانفصام. هي أم صحيح، بس هي كذات لم تعش بما يكفي، لم تعش حياة حقيقية، ما انطيناها حقوقها الحقيقية، ربما جزء من دورها كأم ظلمها كإنسانة كبشر. يعني أنت تشوف أمك دائما هاي جزء المعصبة، اللابسة شيلة، المحجبة حتى بالبيت، اللي ما تطلع، اللي دائما حتى بالأكل تضم الأشياء الزينة للعائلة، وهي احتمال حتى تأكل وراكم يعني، أو إذا أكل فاكهة هي تحرص على أنه الجميع يأكل، يلا بعدين تفكر أنه هي تأكل لو ما تأكل. أنت شنو تعتبرها؟ تعتبرها جزء من واجبها كامرأة، جزء من واجبها كأم، لكن هو هذا الدور الاجتماعي نفسه. حتى في الإطار العاطفي احنا نعرف أنه الأمهات يعني يوقفن ويانا باللحظات الصعبة أو المعقدة، لكن احنا اصلا ما نفكر او ما ندري شنو لحظاتنا المعقدة خارج الامومة. هي كبشر وصلت للخمسين، وصلت للستين، هل عاشت بما يكفي؟ هل عاشت حياة جيدة؟ هل عاشت كامرأة حققت نفسها كذات، ام انها دائما توصف وتختزل بدور الام؟

طبعاً أكو رأي غريب صراحة عن الأمومة بشكل عام. إحنا عندنا مرات تكوينات نعتقد أنه هي تكوينات طبيعية، يعني نعتقد أنه هي تكوينات بيولوجية، ونرى حتى الأم يعني أم القطط ها شلون تدافع عن صغارها. إذا أنت جربت مثلاً أو فكرت ها أن تقترب من الصغار وهي ما مطمنت لك هواية، يعني تشاهدها أنه هي تتحول إلى حلبة، يعني الأمور صعبة جدا، وهي تحاول أن تدافع بشراسة منقطعة النظير عن الصغار. ونعتقد أحيانا أنه هذا شنو، أنه هذا همنا يتصل بالمعنى الإنساني، يعني الأم دائما ترى بابنها أو بطفلها أو ببنتها أنه المخلوق الأفضل، أنه المخلوق الأجمل، أنه المخلوق الذي ماذا الذي يجب أن يدافع عنه، والذي يجب أن يعني أن يبرر له دائما حتى لو كان على خطأ. المهم أكو فيلسوفة فرنسية اسمها إليزابيث باندنتير، هاي الفيلسوفة كان لها رأي وهو رأي جريء إلى أبعد الحدود. هي أطلقت ما يشبه بالقنبلة بالحقيقة، فيلسوفة فرنسية عام 1980. شنو القنبلة؟ قالت يابا تعالوا، أنتم تسمونها غريزة أمومية بس هذا الشيء مو ثابت علميا. شنو غريزة أمومية؟ هاي من يمكم يعني؟ ماكو شيء اسمه غريزة أمومية، هذا اختراع ثقافي. طبعا مفهوم الاختراع الثقافي هنا، يعني هذا المصطلح اختراع ثقافي يرجعنا إلى هواي أشياء. يعني هاي الأمومة ما موجودة بالجينات وبيولوجيا والأم دافعا، لا لا، هي تشعر أنه ثقافيا يجب ماذا؟ يجب أن توفر الحالة الجيدة، المعيشية الجيدة، الرعاية الجيدة للصغير وللكبير، جزء من واجبها الاجتماعي، وإلا سينظر لها بعين أخرى، مو سينظر لها على أنها لم تقم بواجباتها مثل ما يفعل الأب مثلا. هو تلقى مرات يعني حالة حالة، احتمال حتى ضايج من فكرة العائلة، لكنه ملزم ماذا؟ أنه يجيب لهم عشاء ويجيب لهم غداء ويصرف عليهم، أكو دور اجتماعي، دور بهذه الطريقة. هي تتحدث من هذا المنحى. طبعا مفهوم الاختراع الثقافي هو مفهوم كثيف جدا، وإحنا حتى مرة تطرقنا له. حتى مفهوم القبيح والجميل ياهل لكون المجتمع، وإلا ما معنى أنه الرجال عيب يلبس وردي؟ يعني منين اجت هاي؟ شنو علميا يعني؟ دراسة علمية لو المجتمع حدد انه هذا اللون يعني ما يناسب بعض البيئات وكذا الى اخره، مثلا في بيئاتنا دائما ينظر الرجال لابس وردي، يعني احيانا يعني يلام، لا ماكو فد نظرية علمية تقول الرجال لا يلبس وردي لازم يلبس اسود مثلا، ماكو. مو اكو شنو؟ اكو بنية اجتماعية ثقافية بالحقيقة هي التي تحدد الاشياء. هذا دائما موضوع نسبي. طبعا هي تتحدث وتأتي بالبرهان، يعني تأتي ببعض الأدلة تقول أنه ممارسات الإرضاع بالأجرة وهجر الرضع هو من الأدلة على أنه الأم أحيانا هي غير ملزمة بما تسمونه أنتم غريزة أمومية، مو موجود بالجينات، وهي قادرة على أنه شنو تترك الرضيع. وجابت دراسات تؤكد أنه أكو وفيات تتجاوز 50% في ملاجئ اللقطاء، يعني ومن بين 21,000 رضيع ولدوا في باريس في سنة واحدة، 21,000 رضيع في سنة واحدة من القرن 18، هي جابت هاي الأرقام، أرسل أكثر من 19,000، هم 21,000، أرسل أكثر من 19,000 إلى مرضعات في الريف، ومات أكثر من نصفهم قبل بلوغ يعني العامين. أما 10% اللي بقوا في بيوتهم احتمال بقائهم على قيد الحياة ضعف غيرهم. المهم تقول هنا الأطفال ماتوا لأن الأمهات ما كانوا مهتمات بهذه الطريقة، وهي هنا تنقض شنو؟ تنقض فكرة أنه الأم هي أم بالضرورة البيولوجية بالواجب البيولوجي الجيني بهذه الطريقة. هناك عالمة أخرى اسمها سارة بلافر، هاي طبعا تقول هاي وأد الرضع وهجر الرضع هي ظاهرة منتشرة حتى مو بس بالإنسان، بجميع الكائنات. وتقول إنه الأنثى إذا ما تلقى
موارد أو دعم اجتماعي فهي تقدم صحتها. ركز لي هنا، الأم هاي الحنينة مدري شنو، أقول إذا ما تلقى دعم اجتماعي وإذا ما تلقى موارد، الأنثى في كل الكائنات يعني، ها إذا ما تلقى موارد راح تقدم صحتها وراح تقدم صحة أطفالها الموجودين أصلا بقية ها على المولود الجديد. يعني تقول ذولي أولى، خيولي هذا عوفه يعني بهذه الطريقة. وهنا شوية يصير تضعضع بمن بالمفهوم، إذا كان حب الأم نفسه الأطفالها هو بناء ثقافي، حب الأم يعني الأم هاي العاطفة الكبيرة الهائلة، حبها لأطفالها هو له علاقة بالثقافة الاجتماعية، له علاقة بما يريده المجتمع. إذا كان حب الأم للأطفال هو بناء ثقافي تاريخي، تاريخ ثقافي أكو، يلزمها بأن ماذا؟ بأن تتصرف بهذه الطريقة. فمن غير المتوقع أيضا أن يكون حبنا إحنا للأمهات شبي استثناء، هو همنا جزء منين؟ من الثقافة الاجتماعية، وهنا المفارقة الكبرى.

طبعا بالاضافه للحديث اللي حكيناه, احنا جاي نحكي في اطار علمي وفي اطار معرفي, لان اكو اطار اجتماعي واكو اطار محسوس ثقافه شعبيه. نقدر نحكي عن الام هسه وتضحياتها واجيب لك يعني امثله واقول لك فدعه قالت واقول لك ما ادري ايش, ويعني

ما يخلص الحكي، لكن جاي نحكي في إطار علمي لأن هذا كلام ربما يعني قليل تداول للأسف الشديد. المهم طبعا هناك دراسات تتحدث عن أنه هناك تغيرات في تشريح الدماغ. في تشريح الدماغ تصير عند الأم في مرحلة يعني في مرحلة الحمل في الدماغ. شوف الضريبة بقى، يعني هي حامل بطفل، تصير تغييرات وين؟ تصير تغييرات في تشريح الدماغ. ويتحدثون عن انخفاض في حجم مادة معينة، وهناك في يعني في مناطق مسؤولة عن الإدراك الاجتماعي يصير انخفاض بها هاي المناطق. طبعا هذا الانخفاض من رجعة ودرسة والأب الوالد ما يصير، بيصير بس بالأم في مرحلة الحمل ويستمر حتى بعد الولادة. جاي تلاحظ يعني الدماغ يعيد نفسه، يعيد تركيب نفسه حتى شنو؟ حتى يقرأ الكائن الجديد. أكو تغيرات تصير به، حتى يقرأ طفل، حتى يعرف يتصرف فيها. أكو نوع من التغيرات تصير، يعني جسد المرأة يعيد بناء نفسه حتى يقرأ الطفل الوليد الجديد الجاي، يتهيأ له بهذه الطريقة. طبعا أنت ما يصير بيك تعديل حتى تقرأ الأم، لكن الأم أكو تغيرات بهذه الطريقة. هاي هم من الدراسة ملفتة بصراحة. أما الحديث عن فكرة أنه هن يخسرن أعمارهن، نعم الدور الاجتماعي خسرك عمرك. مو الدور الاجتماعي في أبسط الأمور، في أبسط الأمور مرات احنا مرة سلفناها، مو مرات أنت تأخذ عليك نظرة، تجي في مجال معين، تجي في مؤسسة تشتغل في منطقة توك ساكن بيها، ومباشرة تأخذ عليك نظرة، ما أدري شلون تكونت هاي النظرة. مثلا يقول لك أنت والله، أنت والله مؤدب. احتمال هذا يخسرك هواي، أنه أنت والله مؤدب. شنو بعد ما تقدر تحوس، ها حتى ما تقدر تعترض الصوت عالي، يعني إذا واحد تجاوز عليك وإذا لأنهم شنو يقولوا لك؟ أنت مؤدب خلاص، يعني ظل بأدبك وكذا. مرات هيك بهذه الطريقة الأمور، يعني جزء من السياسة الاجتماعية ينطونك صفة ويلزمونك به، يقولك أنت يعني تتحمل بالشغل مثلا، ها ويكودون عليك شغل، أنت بطل، أنت فلان اعترض، والله أنت شوفوا فلان قدام الجميع، فلان كم مرة احنا داوم ساعات إضافية وكذا إلى آخر، ما اعترض هذا شنو بعد ما يقدر يحكي؟ يلزم نفسه بما يلزم النفس بما ألزم أو بما ألزمه به الآخر، خلص يعني يأخذ دور اجتماعي. الأم كذلك عندها دور اجتماعي مرة ما تقدر تخرج منه. يعني مرات انت هسه كأب احتمال جزء كبير من احلامك او اشيائك اللي تريد تسويها او اشيائك اللي تسويها لنفسك تريد تسويها، بس تمنعك الابوة. والله مرات الابوة تمنعك تشتري قميص زين، تفكر بجهالك، تريد تشتري قميص ماركة تقول هذا والله حسوني احق بي، خل اجيب لهم ريوقات خوف، خل اجيب لهم هدوم، خلا أفكر بقصة مال المدرسة الأهلية مثلا، فهذا ليش أشتري هذا القميص الغالي وكذا. شوف الأبوة هنا شو تتدخل، في قميص. يعني ما جاي نحكي بس عن قيم عالية، لا حتى القيم البسيطة تتدخل الأمور بهذه الطريقة.

ففكرة أنه واحد يخسر من عمره لقاء الدور الذي يقوم به هذا يعني طبيعي وموجود، لكن أحيانا مبالغ به، أحيانا يصبح كارثي. يعني الأدوار التي نقوم بها بشكل عام رجالا ونساء قد تسبب لنا مشاكل بمعنى الحياة نفسها. يعني واحد مثلا هو دورة مثلا موظف، مثلا دور وظيفي يمارسه، مو المفروض شنو هو يتعامل مع هذا الدور، يعرف يطي حجمه، إيش جد ينطي وإيش جد يأخذ، هو حاسبها يعني. بس مرات إحنا ما نحسبها عدل، مو فيصير عندنا احتراق، ويسمونه احتراق وظيفي مثلا، ويصير عندنا مشاكل لأن حياتنا الوظيفية الطب بعمق حياتنا الاجتماعية، ومرات تسبب مشاكل بحياتنا العائلية وتصير لخبطة يعني هوسة، لأننا لا نتقن تقنين الأدوار. يعني كل دور لازم نقننه، نخليه نعرف حدوده. يعني حتى أدوار أصدقائنا، يعني أكو صديقي يتدخل بكل شيء، مو من حقه، هو صديقي على عينه وعلى راسي، بس مرات ميانة يعني لها حدود، مو يعني ما معقولة مثلا هو يتدخل بالطريقة التي أعامل بها زوجتي مثلا، وأنا هتشي والله كذا وأكبيهم شايفين أنا، هو شنو يمهد لك والله أمس بختها راشدي كذا إلى آخر، أمس سويت لها كذا، أمس يعني يسولف، يريد منك أيضا أن تتحدث، وهكذا تفتح الأسرار العائلية على طاولة نقاش الأصدقاء، مو حلوة. هسه واحد يقول يعني أكو فد أشياء ممكن واحد يناقشها مع صديق العمر أو كذا، بعض الأشياء التفاصيل معينة حتى يأخذ رأيه أو كذا، يعني مقبول في حدود معينة، لكن أن تفتح الأسرار العائلية بشكل كامل على طاولة الأصدقاء ما أدري، أنا ما حابها، وأعتقد بها مشكلة، لأن غالبا هي تقود إلى المشاكل، لأن هنا أنا أكو جزء من الهتك، أنا جاي أحكي أخلاقية، جزء من الهتك للأسرار الخاصة يصير بمكان عمومي أو يعني بهذه الطريقة. المهم فمرات أدوار ننطي، دور للصداقة، دور للكذا إلى آخره، والأدوار تأخذ منا الكثير، مرات إحنا نصدق ويسمونا يقول هذا فلان، شايفين هذا فلان، واحد مثلا مرات بالشغل يصير حريص على الشغل كلش بطريقة شبيهة مرضية بالنسبة للآخرين، يعتبرونه شنو مضحك، يعتبرونه ملكي أكثر من الملك، خايف على الشغل أكثر من أبو الآنة ها، يعني واحد يتهمه بالتملق بالتودد ومحاولة يعني التقرب والتزلف إلى رب العمل مثلا، إيش بيش تموت روحك، هذا ما أخذ دور أكثر من اللازم، هذا أيضا يخسر من عمره وما يشعر، لأن الناس مرات يربطون نجاحاتهم الحياتية بنجاحاتهم الوظيفية، من حقه، لكن لا يختزل، لأن الحياة أكبر من الوظيفة حقيقة، الحياة أكبر من الوظيفة، وهذا مو حكي جرايد، بالعكس اللي ما يؤمن بهذا الحكي راح يتبع حكي الجرايد فعلا. يعني انت بحاجه لا تنجح في مجال العمل اكيد، بس انت هم بحاجه الى ان ترتاح من ترجع للبيت، يعني تنجح بالعمل وترجع للبيت تلقاها الدنيا مقلوبه، مو حلوه، سبب لك مشاكل، ليس يعني هذا واضح. فمرات احنا نخسر عمرنا بسبب فكره الدور الوظيفي.

أكو نوع من التناقضات اللي أحيانا تحدث. غالبا إحنا قد نطلب أحيانا حبا لا نقدمه للآخر، نطلب الحب لكن لا نستطيع أن نقدم هذه المحبة بشكل من الأشكال إلى الشخص الذي نطلب منه أيضا المحبة بهذه الطريقة. طبعا أكو واحد اسمه دونالد وينيكوت، هذا كتب مقال، وهو محلل نفسي طبعا، كتب مقال عام 1949، هو مقال صادم. هسه نريد نعرف ليش صادم المقال. طبعا ذكر به 18 سبب يخلي الأم تكره الرضيع. يعني شوف شوف شوف الزاوية المختارة، قالت مو تقولون هاي الأم حنونة وكذا، وهي كذلك يعني متفقين، لكن أكو أسباب ممكن تخليك. هذا شنو؟ هذا نوع من التناقض موجود عندنا. أنت 18 سبب، هو يرى أن الأم بسبب هذه الأمور من الممكن أن تكره طفلها أو رضيعها. من بين هاي الأسباب، طبعا أسباب غريبة، من بينها وأكثر غرابة، قال الرضيع يعامل الأم بلا رحمة. الرضيع يقعد من الصلي يبكي كذا إلى آخره، هذا تعامل الرضيع. حسب بغض النظر هو صغير صحيح، ها، بس إذا تجي تقيس الفعل مالته تحاسبه على فعله، هو جاي عاملها بغير رحمة، وهي خادمة غير مأجورة، يثيرها ويحبطها، ها، والأم قادرة على تحمل كراهيتها لهذا الوضع. هي تتحمل قعدة الليل وتتحمل كذا إلى آخره دون أن تفعل شيئا. وهنا المشكلة، يقول بهذا، شوف الصياغة شد عظيمة، يقول الأم التي تستطيع أن تتحمل كراهيتها للرضيع دون أن تفعل شيئا هي الأم الصالحة.

0: خلينا الآن نلجأ معا إلى هذا التقرير بصوت المبدعة لبنى الفضل.
1: إن علاقتنا بالأمهات تتأرجح في كثير من الأحيان بين عاطفة فطرية صادقة وبين واجب ثقيل يمليه الضمير الاجتماعي. حين نتأمل أفعالنا اليومية تجاه أمهاتنا، نجد أن جزءا غير يسيرا منها يدور في فلك الاعتياد، مهاتفة سريعة لرفع العتب، هدايا موسمية في مناسبات معلبة، ومجاملات نكررها لتجنب الشعور بالذنب. يرى تحليل النفس الاجتماعي أن المجتمع يصنع قوالب جاهزة لكيفية حب الأم ويفرضها كمعيار للأخلاق، مما يجعل الفرد يمارس السلوكيات المتوقعة منه إرضاء للمحيط وتسكينا لمخاوفه الذاتية. هذا التنميط الاجتماعي يحول الحب من تجربة شعورية حية ومستمرة إلى عبء شائك. نحن نولد في نظام يقدس صورة الأمومة ويضفي عليها طابعا ملائكيا، مما يمنعنا من رؤية أمهاتنا كبشر ذوي أخطاء ورغبات وهشاشة. من هنا يصبح الحب الحقيقي غائبا تحت ركام الواجب، لأننا نحب الصورة الراديكالية للوالدية التي رسمها المجتمع للإنسان الحقيقي القابع خلفها. لكي نكتشف حقيقة ما نشعر به، نحتاج إلى تجريد هذه العلاقة من التوقعات المجتمعية والقيود الأخلاقية الصارمة. الحب الفعلي يظهر في تلك اللحظات غير المشروطة التي نشعر فيها بالتعاطف العميق مع آلامهن، وفي قدرتنا على تقبلهن بعيوبهن، وفي التواصل الذي ينبع من رغبة أصيلة في الفهم لا من مجرد تأدية واجب. إن تجاوز القوالب الاجتماعية يتطلب شجاعة مواجهة أنفسنا لنفصل بين ما نفعله طمعا في الطمأنينة الاجتماعية وبين ما نفعله استجابة لرابطة روحية حقيقية تتجاوز كل السلوكيات المفروضة.

طبعا هناك أدلة أنثروبولوجية على الأقوى ربما تمس موضوعنا، من ضمنها يعني إحنا نحب دور الأم أكثر من الأم نفسها، نحب دورها كأم يعني، وغالبا نخجل حتى من اسمها في ثقافاتنا للأسف يعني. ربما الآن تغير الوضع قليلا عند كثيرين، لكن يبقى أيضا جانب كبير من الناس في الدول العربية خصوصا يعني حتى يمتنعون عن ذكر اسم الأم حتى في وفاتها، حتى من تموت يقولون عقيلة فلان ما موجود اسمها، أرملت كذا يعني، مو أرملت لا هي ميتة، عقيلة فلان مو انتقلت إلى رحم يعني. وحتى يعني سؤال عن اسم الأم يعتبر بمثابة شتيمة، يعاركون الجهال ذا شو اسم أمك، عرفنا اسم أمك إلى آخره بهذه الطريقة. اصلا هناك ارتباك احيانا، احنا ما نسميها الام يعني، نقول الوالده بهذه الطريقه يعني. الام شويه كلمه يعني ترتبط يعني بثقافتنا، ترتبط بمنحنيات معينه، ترتبط بفكره الحاجه وبفكره انه انت بعدك طفل او انت بعدك تحتاج الام او كذا. الوالده تصير من تكبر نسميها الوالده بهذه الطريقه، حجية مرات يعني، حتى اسم الأم نحاول أنه نغيبه بهذه الطريقة. طبعا في كثير من الدول العربية اسم الأم أو عائلة الأم لا تدون في شهادات الميلاد مثلا أو أي أوراق ثبوتية. وإحنا قلنا أنه يعني أحيانا إحنا نذوب حتى اسمها، نسميها أم فلان ونختار اسم الذكر، همينة أم أحمد، أم حتى لو مثلا زينب هي الشبيرة والأم أحمد بهذه الطريقة، يختزل دورها وتختفي، تمحى بالتسمية. طبعا هنا اللغة هي مو تفصيل عابر، اللغة هنا تدلل على المكانة بالحقيقة، لأن اللغة هي التي تنحل الأشياء لاعتراف. عندما تسمي الأشياء بمسمياتها إذن أنت تعترف بهذه الأشياء، وعندما لا تسمي الأشياء بمسمياتها إذن أكو موانع ولازم ندرسها ثقافيا واجتماعي. لماذا لا تقول اسم الأم؟ لماذا لا تذكر وتكتب في لافتات النعي حتى في اللحظة التي تموت فيها الأم؟ ما نقدر نكتب اسمها، يعني كيانها الفردي الذاتي هسه تدخلها بالشرف، تدخلها مدري إيش إلى آخره، هذا يعني هذا مسلك شوية يعني لا نغني به هواي، مو لا نغني به هواي بصراحة، لأن الحقيقة غير ذلك أبدا، حقيقة مختلفة تماما. احنا نحب كائن ونخجل حتى من ذكر اسمه، يعني انت بالحقيقه تحب وظيفته، اما هو كفرد احنا اصلا ما ندري بحاجاته شنو. هو كفرد، الام كفرد كذات، مو كأم كذات، هي كذات مثل ما انت احيانا في احيان كثيره تضوج بس ما حد يقدر يفتهم انت ليش ضايج. ضايج لان انت ما متحقق كذات، انت اب جيد بس أنت كذات فرد بمعزل عن الأسرة، أنت ماكو، أنت غير موجود، أنت ما متحقق، ما حد يعرف شنو احتياجاتك الحقيقية، ما حد يعرف شنو الأشياء اللي تتمناها، شنو الأشياء اللي تحلم بيها، شنو الأشياء اللي تريدها. ولذلك أمر خطير، لأن أنت من تحب وظيفة شخص ويعني كأنما أنت ما تحبه هو لذاته لوجوده، وهذه مشكلة كبيرة إلى بعد الحدود.

0: وصلنا للختام. تقبلوا مني ومن المخرج المبدع عمار مشتاق أجمل التحيات. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس
2: هوى الناس مع علي الياسري.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز ورحلة في عالم الكتاب، عالم القراءة، عالم المعرفة والثقافة والأفكار بشكل عام. نحيي حضراتكم أطيب ترحيب وأجمل تحية، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم، كل اللي يسمعنا من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي أو من تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست اللي يسمعنا من خارج البصرة. حيا هلا، وإن شاء الله تقضون أوقات طيبة. إحنا الآن في شهر التاسع، شوية الحرارة شوي ها يعني ما نقول خفت، بس أكو يعني انكسار تدريجي أهون، على الأقل أهون من السابع والثامن شوية ها. يا رب دائما أوقاتكم كلها بأمن وأمان وراحة بال. حلقتنا اليوم راح نبديها في محورنا الأول، راح نتكلم عن القراءة وفعل القراءة تحت مظلة ما يسمى الآن بالمنظمات الثقافية أو المؤسسات الثقافية. يعني إحنا في وقتنا هذا بالعراق وبالبصرة تحديدا ماكو وقت من الأوقات كانت فيه المؤسسات الثقافية أكثر عددا وعناوينا أو عنوانات من هسه. هسه تروح إلى بغداد تلقى منظمة الثقافة للجميع، ومنظمة نازك للثقافة، ومنظمة العيون السود للثقافة، ومنظمة العيون الخضر للثقافة للمزح. وبالبصر أيضا تشوف ما شاء الله يعني عدد كبير من المؤسسات الثقافية حتى يضيق بهن الحفظ. لكن واقع هذه المؤسسات شنو دورها، شنو جاي يسويه على أرض الواقع، خلينا نناقشه تحت محور القراءة، قراءة تحديدا، ومنها ننطلق إلى آفاق أخرى أحبتي. إذن فاصل ونبدأ في مجاز، حياكم.

احنا سدى اخذنا العاصمة بغداد، راح نشوف انه تقريبا بها عدد من المؤسسات الثقافية يصدم. اذا تروح للمتنبي هو عندهم هذا المركز البغدادي، تحس القضية يعني عجيبة، اقوام وجماعات وناس. شلون بالضبط مثل السوق؟ بالضبط مثل السوق، هذا سوق الذهب، هذا سوق المطيرشية، هذا سوق الإحبال، هذا سوق الموبايلات، هذا سوق الموبيليات، نفس الشيء. كل واحد حاط لقاعة ولاملة فد 15-20-25 واحد وقاعد يحكي، ويتحس من يحكي انه هو يعني ماسك وعي المجتمع من طرفين، بيتش بيده مثل المي بالصينية. بينما احنا مجتمعنا يمر بأكبر وأكثر فترة في تاريخ العراق انحطاطا اجتماعيا وثقافيا. ليش؟ بالبصرة كذلك، بالنجف، كربلة، العمارة، تحس مؤسسات ثقافية وجمعيات ونقابات وملتقيات ودور نشر ومكتبات ومبادرات ثقافية، بس الجمهور قليل وشحيح، وجمهور نخبوي ومنتخب، وقد يكون مجموع بعلاقات أو المؤسسة. علم الاجتماع أصدقائي يفسر هاي الظاهرة، يعني أكو كاتب اسمه روبرت بوتنام عنده كتاب كلش غريب اسمه البولينج، البولينج منفردا، ايش كذا يعني البولينج وحيدا او ايش. رصد فالظاهرة اللافتة بالمجتمع الامريكي، قال انه اكو تضاعف في عدد المنظمات المدنية والجمعيات، لكن العضوية الفعلية والمشاركة الحقيقية تراجعت. الناس ينتمون الى اكثر من مؤسسة لكن يمارسون الثقافة اقل من أي وقت مضى. المؤسسة في هذه الحالة أخواني راح تكون رمز بدل أن تكون فاعل، يعني في التصنيف، في شعار، في دواجه يمنح للأشخاص المنتمين لهذه المؤسسة أو تلك المؤسسة، مو نشاط يمارس تتواوى على الفعاليات، أو فعاليات متباعدة وجمهورها تحس جمهور ما شايفه أنت بالمجتمع، فالناس متفرقين و ما تلقاهم أنت بالشارع، ما تلقاهم بالدوائر، مو هم نفسهم اللي يقودون البلد للدمار أو يقودون البلد للازدهار. شنو هذول منو وجايين يجمعون حتى يقرون هاي الرواية ويناقشون هذا الفيلم أو هذه الظاهرة الثقافية؟ منو قال إنه مناقشة هذا الكتاب وهاي الظاهرة الثقافية وهذا الفيلم هي اللي نحتاجها إحنا بهاللحظة؟ هو هذا اللي يحل مشكلة الوعي في المجتمعات العراقية؟ فيلم الفلاني والرواية الفلانية والقصة العلانية، وانت قرأتي شنو شفتي بيها؟ وانت قرأت شنو شفت؟ أنا ما أريد أكون قاسي حقيقة، لكن هل هذا ما ينتظر الآن من المنظمات الثقافية في العراق في ظل عراق يشهد أكبر نسبة للتسرب من المدارس وأقل نسبة من الكتب المقروءة؟ روحوا شوفوا واقع المكتبات، شوفوا مبيعاتهم، شوفوا الحجم الحقيقي، تشوفون الكتاب من ينشره، شوفوا الكتاب من ينقري ويأثر ويتحول إلى وعي حقيقي.

بعدين إذا ملاحظين شغلة هذه المؤسسات الثقافية إيش قد أثرت على عمل المؤسسات العريقة اللي عندنا؟ يعني شوف مثلا اتحاد الأدباء في بغداد، اتحاد الأدباء في المحافظات، البيت الثقافي، وزارة الثقافة، الفعاليات مثل الفعاليات الثقافية للحزب الشيوعي، الأحزاب الرصينة اللي تتعامل مع الثقافة منذ 50 سنة. زين، إيش قد هاي المؤسسات شتتت جهودهم، إيش قد طشرت الجمهور مالتهم، لأن كل واحد يلم لمجموعة، لأن هم ذولي يعني مؤسسين أو قادة المنظمات الثقافية كلهم هم غالبا كانوا أعضاء أو ناشطين في اتحادات الأدباء، فهذا يأسس لمؤسسة ويسحب ويا فد 5 6 7 من أصدقائه من المقربين، ها وليش ما تحضر لي، مش عجب ما تجيني، فذولي يقومون يعوفون المؤسسة هاي الرسمية القديمة العريقة ويحضرون لمؤسسات فرعية هنا وهناك. تلقى هسة لو تلاحظ فعاليات اتحاد الأدباء تعاني معاناة شديدة من قلة الجمهور، لأن الجمهور يروح إلمن وإلمن وإلمن والناس أوقاتها شحيحة. زين، غالبا هاي الاتحادات لها تجربة طويلة في إدارة الفعاليات الثقافية وتقديم المحتوى الثقافي. المنظمات هذه الجديدة منظمات تفتقر إلى الخبرة أولا، وتفتقر إلى الإدارة، مجلس إدارة بناس أعضاء حقيقيين لهم سيفيات في العمل الثقافي، لهم رؤية، لهم وعي، لهم مستشارين حقيقيين، لهم لجان حقيقية. غالبا المنظمات الثقافية تتمحور حول شخص واحد هو يصنع كل شيء، يصنع سياسة المؤسسة الثقافية ومن طبيعة المحتوى اللي يقدمها، وبالتالي هي مرتبطة بوعيه، وعيه زين المؤسسة زينة، وعيه مو زين المؤسسة بالضيم. ومو بس هاي، هو حتى الإنسان إذا كان واحد وعيه جيد يحتاج إلى من يعينه، يحتاج إلى من يساعده، يحتاج إلى من يدير معه. مسألة مو مسألة سهلة، هاي مسؤولية، وهذا تاريخ ثقافي وتاريخ اجتماعي للمدينة وللبلاد. إلا إذا كنا نريد نقول إنه هاي الفعاليات هي ما بيها ذاك الجدوى الحقيقي، هم يدرون وإحنا ندري والناس هم ما مهتمة أصلا. واجهة يعني، أنا مرات أقول لك، أكو مرة واحد من الأدباء الرائعين قال لي عبارة جميلة، قال لي أكو ناس يجون للأدب حتى يدورون كشخة، وأكو ناس يدورون للأدب حتى يحصلون فلوس، وأكو ناس يدورون للأدب حتى يصير لهم واجهة اجتماعية، وأكو ناس يجون للأدب لأن يحبون الأدب، يحبون القراءة والكتابة. كل واحد إلى هدف حقيقة من الأشياء. ولهذا إحنا نشوف كثير من الجهد الثقافي لكن قليل من الفائدة الثقافية.

0: احنا مجتمعنا، انا اسالكم بالله، هو مجتمعنا يقرا اصلا؟ هو مجتمعنا له علاقه بعالم القراءه؟ احنا ما عندنا علاقه بعالم القراءه. علاقتنا بعالم القراءه هو قراءه العناوين مال الموضوعات على السوشيال ميديا بس، الفيديو الفلاني والخبر الفلاني، النائب كذا كذا يطالب وزارة المالية بصرف الرواتب، خلاص هاي هذا قراءتنا. الفاشينيستا سينصاد تقول أنا مستعدة لأن أتزوج فلان إذا كان هو على الدين الإسلامي، وفلانة تستعد لارتداء الحجاب. هاي شنو يعني، شنو الموضوعات اللي نقراها هسه حاليا؟ احنا قراءتنا سوشيال ميديا، والسوشيال ميديا جاي ينشر لنا مثلا معلقات زهير بن أبي سلمى. دور المؤسسات الثقافية إذا ما يبدي من النشأ، إذا ما يبدي من الأطفال، إذا يعلمهم أهمية القراءة، ماكو أي فايدة من أي شيء آخر. إذا ما يحكي ويا المؤسسات يعني بها الأب والأم الأسرة، إنه تفهم أو لا يفتهمون، هم يفتهمون إنه القراءة مهمة أهم من إنه تشتري له آيباد. أنا أشوف آباء يشترون آيباد ب325 وب400 وب500 ويبخل إنه يشتري ب10,000 دينار كتاب، والله يبخل، ويظل يفاصل ويا أبو المكتبة على مود 1,000 دينار. مش دعوة، مصيبة. احنا مشكلتنا مشكلة قراءة أحبتي، مو مشكلة انه مؤسسة وكذا وجيب الليف وودي الليف ورجل على رجل ويقعد يلقي محاضرة، هذا عبث. إلا إذا نقول انه القراءة فعل نخبوي مقتصر على طبقة خاصة، طبقة مخملية خاصة، قولوا هالشكل وسدوا الموضوع. أكو فيلسوف ألماني اسمه والتر بنيامين مشهور، عنده مقالة بعد أشهر اسمها العمل الفني في عصر إمكانية استنساخه، أو العمل الفني مرات يسمونه. هذه المقالة في واحدة من أفكارها حكت عن الهالة اللي يفقدها العمل الفني لما يستنسخ. نعم، الأصل يحمل حضور لا يمكن تكراره. فالمؤسسات الثقافية هاي أحبتي لما تكرر نفس الفعالية، أمسية شعرية أو محاضرة أو ندوة، تكررها بنفس المنهجية وتجيب تقريبا نفس الأسماء، هذه تفقد فعاليتها، تفقد هالتها، صار استنساخ. بس مو كان ما هذا الفاعلية مسوية التحدي دباها، مسويتها مؤسسة الصين السين أو صاد. أيضا فالجمهور يعني الجمهور هم يقول لك أنا ليش أجي، حارة تقتل، وهي المادة اللي راح تقدم شنو؟ خو موجودة باليوتيوب آلاف الساعات لدكاترة ومفكرين وبروفيسورين يحشون كلام مهم وممتاز، وأقدر أنا يعني أسمعه وأنا متمدد على الكرويتة وجاي أكل شبس وفستق، صح لو أنا غلطان؟ شنو اللي يخلي الجمهور يجي للمؤسسة الثقافية؟ لا تقولوا لا لا لا يكونوا ببالكم إنه يجون على مود يقصون سيلفي، يعني يطلعون ستوري اليوم أو بوست اليوم. هل راح نرجع لنفس النقطة اللي بدينا منها، إنه ثقافة اليوم صارت مودة، اكسسوار، واجهة، مثلها مثل كل شيء، مثل قاعدة المطعم وروحة المول والسفر والسيارة والملابس والبراند، جزء من تقديم شخصيتك أمام المجتمع، أنه والله مثقف يروح مؤسسات ويقعد ويحتسى القهوة وبيده كتاب وشال أحمر. خلينا نروح إلى هذا التقرير وشوية كافي مشاكل يحكينا على المؤسسة ونرجع.
1: لو تأملت الكثير من المؤسسات الثقافية المستقلة لخرجت غالبا بالاستنتاج التالي: مؤسسات يقودها أشخاص لا يمتلكون بالضرورة رؤية ثقافية، لكنهم امتلكوا القدرة على الوصول إلى مصادر التمويل والقرار. الفيلسوف أفلاطون طرح هذا السؤال منذ 42 قرنا: هل يحق لأي شخص أن يقود لمجرد أنه أراد ذلك؟ وقال إن الحكم يأتي كفاءة، كما يحتاج الطب طبيبا لا من يريد أن يكون طبيبا. يضيف علم الإدارة الحديث: القيادة الثقافية تحتاج نوعا خاصا من الكفاءة، فهم الجمهور، القدرة على صناعة البرامج، إدارة المواهب، وبناء شبكات التأثير الحقيقية. الناقد الثقافي الفلسطيني إدوارد سعيد في كتابه المثقف والسلطة طرح سؤالا مركزيا: لمن يتكلم المثقف؟ المثقف الحقيقي عند سعيد يتكلم للمجتمع، يزعزع اليقينيات الراسخة ويطرح الأسئلة الصعبة ويكون صوتا للمهمشين، لكن المثقف المؤسساتي الذي صار جزءا من منظومة يحمي فيها مكانته يتكلم لنفسه وللمثقفين الآخرين. في العراق انقسم الجمهور بشكل واضح: الجمهور القديم، جيل يؤمن بالمؤسسة الثقافية التقليدية ويحضر فعالياتها وفاء لا اقتناعا. الجمهور الجديد، شباب يجد محتوى على الانترنت ويرى المؤسسات الثقافية الرسمية غير ذات صلة بحياته وأسئلته، والهو بين الاثنين تتسع، لأن المؤسسات لم تسأل كيف نصل الجمهور الجديد، بل افترضت أن الجمهور سيأتي لأنه يجب أن يأتي. المحتوى واحد، الجمهور ذهب حيث وجد نفسه. المؤسسات الثقافية الممولة تحمل معها قيداً بنيوياً يصعب تجاوزه. المال الحكومي أو من منظمات الدعم الخارجي يأتي مع توقعات ضمنية أو صريحة، والمؤسسة التي تعتمد على الدولة لا تستطيع أن تنتقد الدولة، ولا تستطيع أن تطرح أسئلة تزعج الدولة، ولا تستطيع أن تقدم فناناً أو مفكراً يزعج السلطة. والثقافة الحقيقية بطبيعتها تطرح أسئلة مزعجة، تكسر اليقينيات، تعيد النظر في المسلمات، وهذا بالضبط ما يتعارض مع طبيعة المؤسسة الحكومية المحافظة. الفيلسوف أنطونيو غرامشي في تحليله للثقافة والهيمنة قال إن الدولة تسيطر بالثقافة أيضاً وليس بالقوة فحسب، وحين تمول المؤسسات الثقافية تشكل ما يقال وما لا يقال.
0: أكو تجارب حول العالم للمؤسسات الثقافية المستقلة والمؤسسات الاجتماعية حققت حقيقة نتائج جيدة، يعني اللي يشوف مثلا مركز مثل سوهو هاوس اللي بلندن أو مقهى الفيلسوف في أمستردام، هذول بنوا جمهور ناتج عن استقطاب

اهتمامات، مو لحقيقة برنامج ثقافي أو لفعالية تكاد تكون الاهتمام الإعلامي بها أهم من فائدتها العملية. حتى عندنا بالعالم العربي اللي يشوف مثلا دار الأوبرا المصرية فرضا، حقيقة فتحوا برامجهم للشباب وطوهم إياه بأسعار رمزية وأنتجوا جمهور جديد على مدار سنوات. احنا للأسف دار الأوبرا لحد الآن حواسم وما حد يقدر يسوي لها حل. عندنا مواهب بالعراق تحتاج أن تشتغل بمنهجية، تحتاج أن تشتغل بإخلاص، تحتاج أنه نعم الوسط صعب، الوسط بيه تكاره كبير، الوسط بيه تخوين بيه تشكيك، البيئة صعبة، لكن الله يساعدهم. نتمنى حقيقة أنه يحققون شيء وأن يكون كلامنا خفيف عليهم لا يزعلون من يمنا. المهم أن تكون هناك فائدة، أنه أنا أريد من أشوف من أريد أسوي منظمة، أريد أن أحقق تغيير على الأرض، تغيير حقيقي على الأرض. شوفوا مبادرات الزراعيين مثلا، شوفوا هذا الولد أنس الطائي في الموصل، أخو هم عنده جمعية منظمة مدنية، بس أكو إنجاز على أرض الواقع. آلاف الأشجار تزرع بطريقة علمية ومساحات كثيرة كانت جرداء تحولت إلى خضراء. فلهذا علينا أن يكون هذا هدفنا، أنه أنا أريد أشوف قدام عيني منجز. هل قد ناس ما كانوا يقرون خليتهم يقرون؟ هل قد مدارس ما كان فيها مكتبات أنا أخلي يعني مكتبة، أخلي أبو مدير المدرسة يسوي مكتبة؟ وهكذا أفكار كثيرة حقيقة لا تعد ولا تحصى.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين من جديد في مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نيزار. أريد شوية أحكي قبل لا أدخل المحور الثاني على مسألة انتشار الكراهية في الوسط الثقافي. ببيتي فاطمة موسى معلح الله يرحمها كانت دائما تردد لنا كلام شعبي، أمثلة شعبية، واحدة من أشهرها: مجدي ما يحب مجدي والله يرحمك يا جدي. وهذا مو شيء يعني أرد أقوله أنا، العراقيين يعرفون هذا المثل كلهم، ويعرفون مسألة التكاره والكراهية بالأوساط، هذا ما يحب هذا وهذا ما يجرع هذا، تلقى النجارين بيناتهم واحد يكره الثاني، ولاعبي كرة القدم واحد يكره الثاني، والأطباء والشعراء والمعلمين والمدرسين كلهم، والقصاصيب والنجاجير والصباغين طبيعي. لكن أن يوصل مستوى الكراهية حقيقة، أن يكون هو القاعدة، هذا الشيء مو طبيعي. الوسط الثقافي العراقي تحديدا صاير لا يطاق، تشوف لك بحيث أنت تشوف لك أديب منا داخل بشارع، أنت مجرد تشوف لك أديب تشرد للشارع الثاني. ما أن واحد يسوي مبادرة، يسوي فكرة، يسوي مشروع، يسوي كتاب، عمي إلا أن نشوف من يتسقط له الأخطاء، من يبحث عن الثغرات، اللي يدور الهنات وينشرها ويحاول قدر الإمكان أن يهدم هذا المشروع أو صاحب هذا المشروع. شوف نقدنا، مدحنا، وذمنا، وينكم مدح؟ هو أكو بالوسط الثقافي مدح، كل ذم، كل

لك يوم في وفاة فاروق هلال رحمة الله عليه الملحن العراقي، واحد من الأخوان الأساتذة كتب يا فاروق هلال كانت عنده مشكلة مع السيدة الفلانية مديرة المركز الفلاني للثقافة وضايقها وسائلها وكذا. فدخل عليه سهيل سامي نادر المثقف الرائع وقال له يا ترى أنت غلطان، فاروق هلال ما لزم هذا المركز، أنت تقصد منير بشير ترى. ودخل أحد كبار أساتذتنا وعلق ارحموا أو اذكروا محاسن موتاكم. صاحبنا أبو المنشور الأول عاف القضية كلها وتشلب بهذول الاثنين، شلون تكتبون ارحموا اذكروا محاسن موتاكم؟ شلون نقول هذا ما أدري شنو هذا ما أعرف إيش ولازم إحنا ما نتصالح ويا الكذا؟ يا أبا معود كف شرك عنه. ماكو سلسلة مقالات يشنع ويسيء ويتجاوز على رموز الثقافة العراقية، لأنهم قالوا كلمة تعليق في الفيسبوك ما عندنا تسامح، عندنا كراهية بس. وقس على ذلك في كل المهن وكل المجالات الحياتية العراقية، ولهذا تشوف تصاير الحياة بالعراق لا تطاق. كاظم الساهر مثلا، مصطفى يتونس على يبتلي على عمره ينزل أغنية لو يسوي لقاء ما تشوف إلا الدنيا انقلبت، عبالك قضية مثلا لها علاقة بالبشرية ككل، يعني شلون هذا ثقب الأوزون يأثر على الكرة الأرضية كلها، شلون كاظم الساهر وتلحينه وقصيدته وهاي الأغنية ضعيفة وهاي الأغنية والنغم والمدري شنو والإضافة، يابا على كيفكم ترى هي أغنية وطلعت شنو هو لقاء وحالة حال أي لقاء. مجتمع حاضر للطلايب، حاضر للانتقاص، حاضر للمغثة، سلبي سيء الظن، ما يعرف الحب، ولهذا عمرنا ما نقدر أنه نتقدم خطوة لقدام كمجتمع وكشعب وكأمة.

نعم أصدقائي، سؤال آخر أرد طرحه في حلقة اليوم من مجاز. سؤال يقول: في ظل سنوات سابقة كان المثقف والشاعر والأديب صاحب موقف مؤثر في الحياة العراقية مجتمعيا سياسيا، يذكر عبد الرزاق عبد الواحد في إحدى لقاءاته يقول كان جريدة الاتحاد وجريدة الإخاء لاحقا مع محمد مهدي الجواهري من تصدر ورا نص ساعة تخلص، وكان الجواهري يستطيع أن يغير الرأي العام، وعنده أصلا جريدة اسمها الرأي العام، آسف، يستطيع أن يغير الرأي العام بالجريدة مات ينشر له عمود الدنيا تحترق على الحكومة. هسه احنا في زمن تحول فيه المثقف إلى تابع للسلطة، تابع يكاد يكون علاقته الوحيدة بالسلطة أنه أنا أريد فلوس أسوي لي مهرجان، أنا أريد تدعمني، دعمتكم إن شاء الله هينو. شنو يعني تدعمني؟ تدعمني تعطيني فلوس أسوي لي مهرجان، أأجر لي فندق وأجيب لي كم أديب يقرون قصايد ويسوون ندوة، وها هي فضلت راحت. عوفوا مهرجان الشعر، مهرجان القصة القصيرة، مهرجان السرد، مهرجان الهايكو، مهرجان الرواية النعسانة، أي شيء. ناس عندهم لحمة يجيبوا ناس عندهم لحمة عشان يأكلوا لحمة. هل هذا هو غاية الثقافة والأدب؟ يا أخوان، في مجتمعات لا تزال حتى الآن المثقف قائد للمجتمع، يفكر ويحلل ويوجه ويقود الأمة. هسه يعني شفتوا لكم أنتم مثقف متصدي لقضايا المجتمع يقول يا ترى هذا غلط هذا مو غلط، يا بالحكومة هيجي، يا نعم نعم، هسه يقول لك فلان فلان. نعم، موجودة أشخاص نادرين ظهروا في مراحل بسيطة واختفوا لأن أسباب متعددة. سموه، شوفوا واحد مثل فالح عبد الجبار، إن شاء الله نسوي له حلقة. هذا الرجل قبل 15 سنة هو كان في لبنان، زين ليش في لبنان عايش؟ يقول يا ترى الحكومة راح تفلس، العراق راح ينهار، الاقتصاد العراقي ماشي غلط. بس هو ما كان جزء من تيار، هو كان وحد أفراد، ولهذا ما خلقوا الحالة اللي كانت مخلوقة في مثقفي الأربعينات والخمسينات. قلبي ومفتاحه

0: مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ايديك.
1: والمجتمع ايضا مجتمع بعيد عن المثقف، مجتمع صاير ياخذ كلامه من رجل العشيرة ومن رجل الدين، ياخذ كلامه من رجل الحزب، الحزب الفلاني او القوى السياسية الفلانية. هذا ايضا جزء من المشكلة. ما هو ليه ممكن يقول لك انه الخلل بالمثقف ايضا، ما عندنا مثقف وطني، ما عندنا مثقف يبذل في سبيل قضايا مجتمعه، عندنا موظف يدور منفعة، قطع اراضي، اريد خصم مال سفر، منحة سنوية مليون مليونين 800 600 حسب. بينما المثقف عليه أن يكون فاعل، يكون متصدي، يكون ثائر حقيقي وطني قائد ومحلل. بس لأن القضية هم هي قولت هذا الفيديو الطاش مع هذا اللاعب كرة قدم في الخماسي من يقول له شغلا داست، هي شغلا داست للأسف. لكن هل هذا يعني عدم المحاولة عدم الجدوى؟ لا بالتأكيد لا. على المثقف أن يحاسب نفسه أولا قبل أن يحاسب الحكومة وقبل أن يحاسب القراء، أن ينطق بلسان شعبه وحاجات مجتمعه. مرة من المرات طلبت إحدى الصحف المجلات العربية مقالة، مقالة عن واقع الثقافة العراقية إلى آخره من هذا الكلايش. حقيقة أنا قلت لهم أنا ما كان ما أكتب لكم عن واقع الثقافة العراقية، وبالنتيجة لن يكون أكثر من أنه والله فلان سوى كتاب، فلان صدر كتاب، فلان مؤسسة سوت مهرجان. خلينا نشوف آراء أو نسأل المثقف العراقي والأديب العراقي ليش هو يعيش في بلد من أكثر بلدان العالم تلوثا ومن أكثر بلدان العالم صعوبة في البيئة، وإلى الآن ما عندنا أدب بيئي. تعرفون أكو في العالم الآن أكو مصطلح اسمه الأدب البيئي، أكو نقد بيئي. وفعلا توجهت إلى مجموعة من الأساتذة يعني استطلعت آرائهم أو دخلت معهم بحوار، وطلعت مادة مميزة في إحدى المجلات العربية. أنه أنا أجيب فتشي من صلب اهتمامات ومن صلب حاجة المجتمع وحاجة البلاد وحاجة الناس. تلاحظون شلون؟ ولاحقا شفت نفس المقالة هذه صارت ندوة لإحدى المؤسسات الثقافية في البصرة. إذن خليني أخذ هذا التقرير الذي يتحدث كيف من الممكن أن يغادر المثقف العراقي هاي الصورة النمطية اللي خلى بيها روحه خلال الربع قرن الأخير أو خلال 50 سنة الأخيرة، بأنه تابع للسلطة وبأنه مجرد شخص ينتظر عطايا ترميها له الوزير الفلاني والرئيس العلاني.
2: لطالما ارتبطت صورة المثقف في المخيال العربي بفكرة الضمير العام، الشخص الذي يستطيع أن يرى ما وراء الخطاب السياسي وأن يلتقط معاناة الناس ويمنحها لغة تستطيع الوصول إلى المجتمع والسلطة معا. لكن علاقة المثقف بالسلطة ظلت تاريخيا علاقة شديدة التعقيد، فالدولة تحتاج الثقافة لتكوين صورتها العامة، والمثقف يحتاج المؤسسات والموارد والمساحات التي تساعده على إنتاج المعرفة والفن. المشكلة تظهر عندما تتحول الرعاية إلى تبعية، ويصبح الحصول على المنحة أو الدعوة أو الدعم مرتبطاً بمدى رضا صاحب القرار. إدوارد سعيد في محاضراته التي ألقاها في البي بي سي عام 1993 وجمعها لاحقاً في كتاب المثقف والسلطة، وضع سؤالا حاسما: هل وظيفة المثقف إرضاء جمهوره وأصحاب النفوذ أم دفعهم إلى مراجعة ما اعتادوا قبوله؟ وكان يؤكد على استقلال المثقف وقدرته على قول الحقيقة للسلطة. حتى المنح الثقافية نفسها لا تحمل مشكلة أخلاقية تلقائيا. وزارة الثقافة العراقية أعلنت في يناير 2026 منحة للأدباء والفنانين والصحفيين والشعراء، وهو نوع من الدعم يمكن أن يكون ضرورياً لاستمرار الإنتاج الثقافي. السؤال الحقيقي يتعلق بمعايير التوزيع وشفافية الاختيار وقدرة المستفيد بعد الحصول على الدعم على الاحتفاظ بحريته النقدية. المثقف الذي يتلقى دعماً عاماً لا يفقد استقلاله بمجرد تلقي المال. استقلاله يختبر عندما يكون قادراً على مدح الجهة التي دعمته حين تستحق المدح وانتقادها حين تستحق النقد، من دون أن تتحول المنحة إلى عقد صمت. وهنا تتضرر صورة الثقافة عندما يلاحظ المجتمع أن بعض الأصوات ترتفع بقوة أمام الضعفاء، ثم تصبح شديدة الحذر أمام أصحاب النفوذ. الناس لا تقرأ الكتب فقط كي تعرف أفكار المثقف، إنها تراقب سلوكه أيضا. المجتمع يحتاج إلى مثقف يستطيع الدخول إلى المؤسسة والاستفادة من مواردها والمشاركة في مشاريعها، مع احتفاظه بمسافة نقدية تسمح له بأن يقول هذا صحيح وهذا خطأ. وهذا يحتاج إلى مراجعة، فالاستقلال الثقافي لا يعني العداء للسلطة، إنه يعني امتلاك القدرة على مخاطبتها من موقع الشريك النقدي. وحين تختفي هذه المسافة تتحول الثقافة تدريجيا إلى زينة للمؤسسة، ويخسر المجتمع أحد أهم الأصوات القادرة على مساءلة القوى.
1: إذن إخواني، محتاجين نحن أنه نساءل أنفسنا، نساءل المثقفين، نسألهم دائما من نشوفهم بالمكانات العامة، مو بس نسأل السياسي، لأن المثقف جزء أساسي من وعي المجتمع، جزء أساسي من ضمير الناس والمجتمع، فبالتالي هو مسؤول أيضا عن الخراب، مسؤول أيضا عن استمرار الخراب، لمن يسطح وعيه، ولمن يتحول إلى أداة بيد السلطة، ولمن يتحول إلى تابع ومستقبل لما ترميه له السياسة وعالم السياسة على الشعب أيضا. وأنا أعتقد أنه الشعب يعني زين معاقب المثقفين بأنه يبتعد عنهم، لكن يجب أن يسائلهم، مو بس أنه يبتعد عنهم، مو بس أنه يتركهم في عزلة، لازم يسائلهم ما الذي صنعتموه للثقافة والمجتمع العراقي ما بعد 2003 حتى الآن. إذن أحبتي أصدقائي، أنا أكتفي بهذا القدر، الوقت أدركني. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
3: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
4: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
5: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه، نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه، وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

0: منفذ الشلامشة، البصرة بين كلفة العقوبات وخيارات البدائل. هنا في البصرة العاصمة الاقتصادية للبلاد، تتداعى قيود العقوبات الأمريكية على إيران لتصطدم بواقع ميداني معقد، فحجم التبادل التجاري بين بغداد وطهران يناهز 10 مليارات دولار سنوياً، يمر جزء حرج منه عبر منفذ الشلامشة الحدودي بنحو 400 شاحنة يومياً. وفي ملف الطاقة، يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتوفير ما يقارب 30-40% من احتياجاته التوليدية، حيث تتسبب أي عرقلة في الإمدادات بفقدان أكثر من 3000 ميجاوات من المنظومة الوطنية. وبينما تدفع الحكومة الاتحادية باتجاه تنويع مصادر الاستيراد واستثمار الغاز المصاحب، تظل كلفة البدائل والفسحة الزمنية المطلوبة لتنفيذها الاختبار الأقصى لاقتصاد المحافظة. يسجل التبادل التجاري بين البلدين أرقاماً تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، يمر جزء كبير منها عبر منفذ الشلامشة الحدودي وحده. ولكن مع تضييق الخناق المالي على طهران، يجد تجار البصرة والمستوردون أنفسهم أمام خيارات أحلاها مر، إذ يتوزع الاعتماد اليومي بين السلع الخفيفة والمواد الغذائية الأساسية التي تشكل عماد السوق المحلي. عن واقع هذا الاعتماد اليومي والخشية من إغلاق هذا المنفذ، يتحدث أبو حسن أحد مستوردي السلع من إيران.
1: نعتمد الاعتماد الكامل على الأساسيات أكثر شيء، الفواكه هم نفس الشيء، أكثر اعتمادنا على الجمهورية الإسلامية اليرانية لأن منفذ قريب علينا، اعتمادنا اعتماد كلي، يعني إذا انسدت الحدود صير كارثة عندنا، ومو بس البصرة، يعني حتى المحافظات الجنوبية وبغداد أكثر اعتمادنا يعني على إيران. طماطم، البصل، البوتيتة، هسه البوتيتة حاليا مسدودة، وما عندنا فد نظام يعني عمل بأنه مثل باقي الدول أو مثل الإقليم نعتمد على جدول، مثلا هسه باقي الإقليم، هسه الإقليم أو باقي الدول كل واحد بالشهر سنة جديدة يجينا فد جدول، يجيهم جدول يقول لك هاي المادة من فلان يوم لفلان يوم ممنوعة، أو يضيفون عليها جمرك، يعني هم الدولة تستفاد إذا يزيدون عليها جمرك، وهم المواطن هنا سعر محدد، يعني مثلا البوتيتة إذا ب500 وجمركها 500، البقال الفلاح ما يبيع أكثر من 500 لأن يقول لك خاف تعبر من دول الجوار، ماكو اكتفاء ذاتي بالنسبة للفلاح العراقي، وتعرف أنت الفلاح العراقي بس يمر بمفردة بالسوق رأسه راح يشتغل الأسعار، وصارت بين أكثر من مرة، وصلت الطماطم 2003 بس يبقى الفلاح واحدة بالبصرة مثلا أو بالعراق يشتغل راح تصعد الأسعار.
0: هذا الاعتماد لا يقتصر على البضائع الاستهلاكية فقط، يمتد ليشمل شريان الطاقة الذي يغذي محطات الكهرباء العراقية. فوفقا للبيانات الرسمية، يستورد العراق نحو 30-40 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد. ومع تصاعد العقوبات وتجميد التحويلات المالية في الحسابات المصرفية، تبدو خيارات المناورة محدودة جدا. وحول القراءة الاقتصادية لمآلات هذه العقوبات والبدائل المتاحة، يوضح الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة.
2: العقوبات الأخيرة أعتقد سوف تجبر بوصلة التجارة العراقية في التغيير، يعني ممكن هذا أن يرفع من مستوى التجارة أو يوجهها باتجاه تركيا والصين بالدرجة الأساس في سبيل تلافي هذه العقوبات. أيضا هناك تأثيرات، يعني اليوم الخنق الاقتصادي وتجديد العقوبات على كيانات مختلفة في إيران، هذا ممكن أن يقوض مثلا مستوى الإنتاج في إيران، هذا ممكن بشكل غير مباشر أن يؤثر على حركة التجارة من إيران باتجاه العراق. أيضا هناك مشكلة، وهي مشكلة متأصلة في مجال التحويلات المالية. حتى الآن لدى إيران ما يقارب 12 مليار دولار لم يستطيع العراق تسديدها بسبب العقوبات، وبالتالي أعتقد هذه الصعوبات ممكن أن تقوض التجارة ما بين البلدين الجارين.
0: البحث عن بدائل تجارية وطرق توريد جديدة ليس أمراً مستحيلاً من الناحية النظرية، لكن المعضلة الحقيقية تكمن في الكلفة المادية اللوجستية التي سيتحملها المواطن البصري في نهاية المطاف. فالاستيراد عبر دول الخليج أو عبر خطوط الشحن البحرية من مصر أو آسيا يرفع أجور النقل والترانزيت إلى مستويات قياسية. وعن التفاوت في التكاليف بين المنافذ الإيرانية والبدائل الأخرى يعود ليحدثنا أبو حسن.
1: يتوفر بديل بس الكلفة مضاعف 4-5 مرات بالنسبة قياساً ويا إيران. يعني إذا على الخليج، الخليج أكثر الأسعار بها غالية، وإذا منك على مصر، من مصر يعني الحد البصرة تقريباً 15,000 دولار على البراد الواحد بس مصرف بس إيجار كراوي، يعني صير مضاعف الشغلة من 500 صير بألف ونص 100% أحدثر. إحنا اعتمادنا الكلي على إيران.
0: وإذا كانت السلع الغذائية يمكن التعويض عنها ولو بكلفة عالية، فإن عقدة الطاقة تتجاوز مجرد حسابات السعر إلى حدود الأزمة الخانقة. فالعراق يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد ما يقارب ثلث إنتاجه من الطاقة الكهربائية، أي ما يعادل 7,000 إلى 8,000 ميجاوات. وأي انقطاع في هذه الإمدادات يعني غرق مدن الجنوب في ظلام دامس، خاصة خلال أشهر الصيف القاسية. عن معضلة الغاز وصعوبة إيجاد البديل الفوري يعود الدكتور أحمد صدام بالحديث.
2: في مجال الغاز مثلا العراق حتى الآن لا يمكن أو لا يمتلك بدائل. يعني العراق اليوم يحتاج يوميا ما يقارب 50 مليون متر مكعب قياسي من الغاز، وهذه الحصص لا يمكن إنتاجها محلياً. بالتالي إذا ما افترضنا الامتناع عن استيراد الغاز الإيراني، هذا معناه أن العراق سوف يفقد من 7,000 إلى 8,000 ميجاوات من الكهرباء، بحكم أن 70% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق هي تعمل بالغاز، وإنتاج الغاز محلياً لا يمكن أن يسد هذه الحاجة. وبالتالي اليوم لا يمكن أن يتخلى العراق عن هذه الحصة من الغاز. ممكن أن يكون هناك تغيير مثلا في مجال استيراد المواد الاستهلاكية وغيرها، ممكن تعويضها من جارة تركيا مثلا أو من الصين ودول أخرى، ولكن مشكلة الغاز تبقى مشكلة قائمة.
0: أمام هذا التعقيد بين الضغوط الدولية والواقع الميداني، تؤكد السلطات المحلية في البصرة أن الحركة التجارية عبر المنافذ الرسمية لا تزال تسير، وانشغالها المستمر بتأمين المواد الأساسية، مشددة على أن الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية تسعى لإبقاء الشريان الاقتصادي مفتوحاً لتجنب أي نقص في السلة الغذائية. وحول وقع العمل في منفذ الشلامشة واستمرارية التبادل التجاري، حدثنا الدكتور عقيل طالب رئيس لجنة المنافذ الحدودية في البصرة بقوله.
3: منفذ الشلامشة من أكبر وأهم المنافذ في محافظة البصرة، باعتبار أنه حجم التبادل التجاري وحجم التبادل بالزائرين الوافدين كبير جدا. بالنسبة للتبادل التجاري غير متوقف ومستمر، الشاحنات وحجم الناقلات اللي تنقل المواد الغذائية والمواد الإنشائية والمواد الأخرى المهمة التي يحتاجها السوق العراقي لم يتأثر حتى في وقت الحرب وفي أشد الظروف. بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية، السلة الغذائية والمواد الأخرى الإنشائية المهمة يعني في عمليات البناء وعمليات التطوير في المدينة، ما أعتقد أكو أمور ممكن تكون ممنوعة أو أكو أمور في موضوع التبادل التجاري ممكن أن تأثر في حتى عمليات العقوبات أو عمليات فرض الحصار على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كلها مواد يعني وأمور موجودة حتى في مذكرات التفاهم بالنسبة للأغذية وبالنسبة للحياة اليومية والسلة الغذائية، وأمور كلها بسيطة. إذا ازداد الحصار على إيران وممكن أن يتأثر هذا المنفذ. أكيد عندنا منافذ أخرى تعمل، لكن إحنا نعتقد أن هذا المنفذ راح يبقى مفتوح لأنه منفذ مهم.
0: توازن حرج تسعى من خلاله البصرة للحفاظ على استقرار أمنها الغذائي وإدامة طاقتها الكهربائية وسط ضغوط دولية تتزايد وأزمات إقليمية تحث العراق أكثر من أي وقت مضى على تعجيل البحث عن بدائل حقيقية ومستدامة.
4: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا مسمى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. تناولت هذه الآية الكريمة مجموعة من الجوانب نمر عليها إن شاء الله. الجانب الأول قوله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من طين. أولا أسلوب القرآن الكريم في التعبير أسلوب متميز، ومن جملة تميزه في التعبير أن يطي عن المعاني الكثيرة في جمل مركزة صغيرة. هو الذي خلقكم يحاول أن يطرد عن الأذهان ما قد يمر عليها من تصور بأن السبب الطبيعي إلى تأثير بالخلق. ومثلا أكو بعض الناس قد يكون تفكيره تفكير بسيط، معلومات العلمية أفرض ضحلة، قد يتصور أن الإنسان كون السبب الطبيعي. يعني مثلا يشوف الزرع الأسباب الطبيعية يتكون من الأسباب الطبيعية ظاهرا. شوف مثلا فلاح يحرث أرض ويذب له حبة ويهد عليها الماء وتنبت، قد يتصور أن الإنسان من هالنوع. يعني أن الأبوين لما يجتمعون الأبوان عند اجتماع الأبوين يتكون الولد. أحيانا قد يمر هالمعنى يخطر على بعض الأذهان السطحية، يعني تأثير السبب الطبيعي أو أن السبب الطبيعي هو علة بالخلق، أن الإنسان كونه الأبوان. طبيعة الحال هذا المعنى السبب الطبيعي الله عز وجل ما ينفي تأثيره، لأن هو وضع به أثر. تفكري السبب الطبيعي الله هو اللي خلق به الأثر، يعني الأم والأبو خلاهم على تعبير الفلاسفة واسطة بالفيض. واسطة بالفيض شنو يعني؟ يعني أن عادة الباري أن عندما يخلق بالأسباب الطبيعية، والأوراد يخلق بدون الأسباب الطبيعية يخلق بدون الأسباب الطبيعية مو مشكلة. يعني مو إلا عن طريق الرحم، لا ممكن أن يقول للإنسان كن فيكون، لكن إنما خلق بواسطة الأسباب الطبيعية لأن أكو مصالح اجتماعية تترتب على هذا. كيف؟ يعني مسألة أن الأم والأبو يصير بيناتهم زواج وعلاقة طبيعية وينتج الولد، هذا يتوقف عليه نظام المجتمع، لأن الطفل إذا ما طلع من أمه وأبوه هو طفل صغير، من اللي يعطف عليه؟ من اللي يربيه؟ من اللي عنده استعداد يتحمل قاذوراته وأوساخه؟ انت ملاحظ ان الابوين يتلذذون في تنظيفه. يعني الان اذا تجيب لك واحد اجنبي تخليه من الطفل والطفل يقدر يوسخ، طبعا هذا الاجنبي روحه تلعب نفسه تلعب لانه مو ابنه. لكن الاب والام لا، مو الشكل يأنسون بالنسبه للولد في المره، يعني ما يستقذرون اوساخه لان الشفقه المودعه في نفوسهم. هذه هي نواه الاسره، الأبوان والطفل، هذه هي الأسرة، العش اللي راح تتربى به الأخلاق، راح تتربى به الصفات الكريمة، راح الإنسان يتربى به جسميا وعاطفيا وروحيا، وهذا ما يتم إلا بالسبب الطبيعي، وإلا الله عز وجل ممكن أن يخلق الإنسان مباشرة رأسا بدون أن يخلي الأبوين يتحملون مشاكل. ممكن يخلق كما يخلق سائر الكائنات. الآن لاحظ بعض الحيوانات يخلق من التراب مباشرة ويدب على التراب رأسه، ممكن هذا. لكن الباري باعتبار الإنسان أشرف الموجودات خلق عن طريق السبب الطبيعي. بس بعض الناس تصوروا أن السبب الطبيعي هو الخالق. القرآن الكريم دائما في تعبيراته يريد يطرد هالتصور الخاطئ، يصحح أفكار الناس، يقولهم لا تغلطون، ترى الأم والأبو ما لهم تأثير على الولد. نعم سبب طبيعي، هما يعني واسطة بالفيض، لكن الخالق هو الله. لأن أكو كثير أمهات وآباء بكل الوسائل يحاولون أن يصير عندهم طفل ما يصير عندهم. إذن مو الأم والأبو العلة، العلة مو من الأب. يهب لمن يشاء أناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء أو يزوجهم ذكرانا وأناثا ويجعل من يشاء عقيمة. يعني المسألة بتخطيطه بإرادته. زين، إذن في واقع الأمر القرآن يحاول أن يطرد عن أذهان الناس لئلا تمر عليهم الفكرة الخاطئة فيتصورون أن السبب الطبيعي هو اللي أوجد الولد. يقول هو الذي خلقكم، نبلي هو الحصر هالجملة، أن الخالق هو الله عز وجل، وأي سبب تتصوره إلى تأثير لا، لأن الأسباب هو الذي وضع فيها التأثير وحده. هو الذي خلقكم، هاي من طين، هاي من لبيان الجنس طبعا، مو لابتداء الغاية مثل ما يقولون، لا، وإنما لبيان الجنس، أن أنتوا تكونتوا منين؟ من الطين. لأن شنو المقصود به من الطين؟ يعني هل المقصود به أبانا الأول آدم عليه السلام أو لا؟ كل إنسان من عندنا هو متكون من طين. طبعا أكو نظريتين، النظرية الأولى أن المقصود به آدم عليه السلام باعتباره هو جذرنا، هو أساسنا الأول، ولما تكون من الطين احنا اذا بالاصل متكونين كلنا من الطين. لان شلون الرواية تقول ان الله عز وجل لما اراد ان يخلق ادم اوحى الى جبرائيل ان خذ قبضة من شبخ الارض ومن عذبها ومن سهلها ومن جبلها، وهالقبضات الأربعة امزجها اخلطها حتى تتكون يتكون منها هيكل آدم. طيب المؤرخين هنا المفسرين يقولون أن جبرائيل إجا أراد أن يأخذ من التربة، استعاذت بالله من، عرض على آخر من الملائكة استعاذت بالله من، عرض على إسرائيل أخذ من عدة، بها عنصر أسطورة. المهم أن الله عز وجل أمر أحد الملائكة فأخذ من شبخ الأرض ومن عذبها ومن سهلها ومن جبلها، يعني من مناطق الأرض المختلفة، ومزجت تلك التربة وكون منها هيكل آدم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. الإنسان الألف واللام للعهد، يعني الإنسان الأول. الصلصال طبعا الخجل. بعد أن كون الهيكل هيكل آدم طرحه على باب الجنة 40 سنة. الروايات تقول كانت الملائكة تمر عليه فتطأه بأرجلها. الحقيقة الرواية أكو بيها لون من الإيحاء التربوي. كيف؟ يعني كأن الرواية تحاول أن تقول للإنسان يا هالإنسان المغرور اللي ما يقف غروره عند حد، تقول له أنت بدايتك كنت تسحق بالأرجل ونهايتك تسحق بالأرجل حينا، تنبه لي بداياتك هذه ونهاياتك أيضا تنتهي إلى هذا. اول الامر انت خلقت من التراب وظلت الملائكة تطأك، وبعدين راح تتحول الى تراب وتمر عليك الاجيال، تمر عليك الدنيا، ايش كثر راح تمر عليك، سيمر علينا خلال البحث ما ندري، بس انت قطعا قدر متيقن ان هالجسم كله راح يتحول الى كتلة من التراب، وهاي كتلة التراب راح تمشي عليها الارجل، راح يمر عليك وجيل وجيل واجيال، وانت تداس بالاقدام ذرات جسدك كلها تحت الاحذية تمر عليها الارجل. هذا المعنى اللي يتناول أبو العلاء المعري في رثائه الفلسفي، يقول: خفف الورق، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تجاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين من طويل الأزمان والآباد. وهي هاي الواقع، هاي النتيجة اللي ينتهي إليها الإنسان، وهي نتيجة مرة. يقول عبيد أو عبيدة، عبيدة الجرهمي، هذا وفد على معاوية، قاعدين بالليل يسمرون، تفت له معاوية قال له: احنا الان قاعدين وليل شتاء، هذا ليل طويل وجاي نشمر، حدثني، ما اكو حادثة عجيبة مرت عليك شوية حدثني بها؟ قال له: والله مرت علي حادثة ارويها لك. قال له: نعم. قال له: انا جاي بالبيداء، مررت بالبيداء على قوم يدفنون شخصا في قبر، حافرين القبر، مريت عليهم لقيتهم ينزلوه بالقبر، لما نظرت اليهم يحاولون دفنه، يقول منظر الموت ومنظر القبر ألمني، انفجعت، اتمثلت ببيتين: وبينما المرء بالاحياء مغتبط اذ صار بالرمش، تعفوه الاعاصير، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور. يقول: انا ذكرت ان شلون الدموع ندت من عيني بدون ارادة وبكيت، وتمثلت بالبيتين. واحد من الواقفين قال لي: المن تعرف ذن البيتين المن؟ قلت له: لا. قال لي: ذن البيتين لهذا الميت هو نفسه. طبعا هذا اللي تقلت الان استشهدت بهم البيتين اله، وهذا ذو قرار تعين، هذا واحد من ابناء عمه قاعد هناك مشرور، وانت غريب وانت تبكي عليه. وفعلا نهاية قبر يداش عليه، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، ولو قرابته في الحي مشرور. تذكرني هالمعنى بحادثة يرويها ابن خليكان في تاريخه. ابن خليكان يقول: مر واحد بشاء مرة على دار الشريف الرضي، الشريف الرضي يظهر عنده دار كانت ضخمة في سامراء، مر على داره ما يعرف انها دار الشريف الرضي، لقاها دار متهدمة بس عليها اثار المجد، عليها اثار العزة. لما مر على الدار تمثل بهذه الابيات: ولقد مررت على ديارهم وربوعها بيد البلا نهب، فبكيت حتى ضج من لغب النضوي، ولج بعزلي الركب، وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول، تلفت القلب. واحد واقف الى جنبه قال له: تعرف لمن الابيات؟ قال له: لا. قال له: لصاحب هذا الدار. هو فعلا للشريف الرضي من قصيدة الباهية. يعني صدق تصير من هالنوع. على العموم هذه نهاية الحياة. ان الله عز وجل في هذه الآية الكريمة يشعرنا بأنه هو الخالق، وأن الجنس اللي كوننا من عنده خلقنا من طين، طبعا المقصود به آدم إذا كان الإنسان الأول، أما لا إذا كان الإنسان يعني كل الناس، كذلك كل الناس أيضا مخلوقين من طين. كيف مخلوقين من طين؟ لأنه الإنسان متكون من هالمادة اللي نسميها بروتوبلازم. نفس المادة هاي منين مكونة؟ مكونة من الطعام. الطعام منين؟ الطعام يوم من اللحوم، لحوم الحيوانات، يوم من النبات، لحوم الحيوانات تعيش على النبات، والنبات من التراب، النتيجة كلها من التراب بس بسلسلة بدورة، يعني مو مباشرة من التراب، لا بتوسط في حلقات. اذا كلنا من التراب. في القرآن الكريم بهذا المعنى شيري لما يقول: هو الذي خلقكم من طين، ما لا يستهدف، التفت للأهداف. الهدف الأول، يريد القرآن الكريم أن يذكرنا بحقيقة أصلنا ليحملنا على التواضع. يعني يريد يقول: ترى أنت أساسك من هالتراب، أساسك من التراب، فلا يصل بيك الغرور إلى درجة تتصور أنك من جنس يختلف عن الناس. ترى بدايتك ونهايتك فالمجموعة من التراب، ليس إلا فحاول أن تخفف شوية من غلوائك، حاول أن تخفف من غرورك، حاول أن تخفف مما أنت عليه من عجرفة ومن عنجهية. فعلا فعلا أكو بعض الناس يعني ما تطيقه، ما تقدر تقعد يمه لحظات، ما تقدر تطيقه، تشعر بغرور فظيع لسبب مثلا عنده ميزة من الميزات مو أكثر، إما أن يكون غني، عنده جاه أو عنده سلطان مثلا أو عنده علم، تلقى فد لون من ألوان العجرفة أو لون من ألوان العظمة أو لون من هالألوان. في واقع الأمر أن الإنسان جميل به أن يتواضع، جميل به أن يكون لاطئا بالتراب، لأن التواضع يلوب له، أما التكبر ما يلوب له أبدا، ما يلوب له بالمرة. الغريب أن ذول أولاد المهلب، أولاد المهلب عرفوا بالتكبر، مع العلم أبوهم المهلب يختلف عن المستحكي لك. هذا مالك بن دينار يقول مريت شفت لي واحد من أولاد المهلب، وهذا فج بيت شوي من بيوت المجد بيت المهلب، يقول شفت الولد يتخلج في مشيته، من يمشي مشيته غير طبيعية تلفت النظر. قلت له يا هذا على رجلك، لو تركت هذه المشية لكان أليق بك، حاول أن تصير طبيعي، تمشي مشية طبيعية ما تدع عليها العجرفة أو هالإشعار بالتكبر. قال لي أولست تعرفني من أنا؟ قلت له بلى أعرفك من أنا، أولك نطفة خضرة وآخرك جيفة مذرة وأنت ما بينهما تحمل العذرة. هذه بدايتك وهي نهايتك، وأنت بالفعل الآن مغطيك الجلد، إذا وخرون عنك الجلد تلعب الروح، تلعب النفس. زين؟ هذا بدايتك وهي نهايتك، وهذا واقعك عليه من التكبر. هذول كانوا بهاللون من الغرور، بينما المهلب المعروف عنه خلاف هذا هو جدهم. شلون خلاف هذا؟ إلى قصة جميلة يروها المؤرخين. القصة المهلب كان مصاب بإحدى عينيه، عنده عين واحدة. مر فد يوم بالطريق سمع واحد يسأل واحد يقول له منو هذا؟ قال له هذا المهلب. قال والله إنه لا يساوي 500 دينار. سمعها المهلب، سمعها وراح للبيت، جاب 500 دينار وإجا سأل على بيت هذا، طرق عليه باب البيت. لما طرق عليه طلع هذا، قال له ما وراءك؟ قال له جبت لك قيمة عمك، هاي 500 دينار اللي أنت قيمت بيها جبتها إلك لعلك في حاجة إلها أنت، ها؟ أرجو أن تتقبلها من عندي وتعتبرها صلة بيني وبينك. هذا شاف خلق عالي، قال والله حقا على قوم أن يشودوك، ذول الجماعة اللي جعلوك سيد يعني من حقك أنت أن تستاهل، لأن هذا الخلق هو اللي رفعك. الواقع هذا الرجل كان بهاللون من التواضع، لكن كان عنده مجموعة من الأولاد بهاللون من الغرور، وبالنتيجة أن الغرور مع الإنسان يعني ينبغي أن يكون بعيد عنه، لأنه الغرور مع الإنسان لا يلتقي بحال من الأحوال. الإنسان ملاك الضعف، الإنسان كله ضعف، كله شعور بالضعف، كله شعور بالضعف، تؤثر عليه أبسط المؤثرات. فالتواضع هو يا أولادي أول أهداف القرآن، إذن أن يذكرنا بأننا من التراب حتى نتواضع، أي وحدة. ثانيا الهدف الثاني، يريد القرآن الكريم أن يذكرنا بالنشأة الأخرى، يقول هذا اللي خلقكم من طين ترى يقدر يطلعكم من طين مرة أخرى، اللي قدر يخلقك مبدئيا من الطين يقدر يطلعك من الطين مرة أخرى. فأنت لا تقعد تستبعد صدق هؤلاء اللي يحكوا هذا الوعاظ المرشدين اللي ذكر الكتب، صدق هذا من بعد ما يحطوه بالقبر راح يطلع مرة ثانية؟ ولا راح، انتهى أمره، حطوه بالقبر وخلصت الحكاية. هذا الحكي صحيح لو مو صحيح؟ الكلام صحيح أو لا؟ القرآن الكريم يريد يعود أذهاننا على التفكير العلمي، يقول أن اللي يقدر على الابتداء يقدر على الإعادة. الحادثة اللي تصير إذا تكررت مو عجيبة، يعني أنت إنما تتحجب لحادثة مو متكررة، اما اذا حادثة متكررة ما بيها عجب. يعني انت الان لما تمر بواحد تلقاه افرض يشوي له يصنع له فرد جهاز من الاجهزة، الا تشوفه صنع اول جهاز وثاني جهاز وثالث، يصبح مو عجيب هذا، يقدر اذا يصنع اول مرة صنع وثاني مرة صنع وثالث مرة صنع. القرآن يقول اللي قدر اول الامر يخلقكم من التراب، ها؟ يقدر مرة ثانية يعيشكم من التراب. لان امية ابن خلف، امية ابن خلف هذا هو اللي عذب بلال وعذب جماعة من المسلمين، كان يطلعهم للصحراء ويسلط عليهم السيار الرواد الاوائل من المسلمين. قال امية ابن خلف اجى الى النبي يوم من الايام قال له يا محمد تزعم ان الميت يبعث من قبره مرة ثانية؟ قال بلى. قال له شلون يبعث؟ انا جبت لك، رحت الى قبر من القبور وجبت لك عظام، هاي تفضل شوفها. اخذ العظم بالي بين يديه فته الى ان تفتن. قال له هذا شي رجعه؟ من اللي رجعه بعد؟ شي يجيب الله ياخذ الهواء وما اخذ التراب؟ شي رجعه مرة اخرى؟ فنزل جبرائيل يحمل هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. شوف الثقل، يعني مركز الآية هالنقطة، نسي خلقه. شفت التعبير؟ أن هذا نسى من المخلوق هو. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فأنت يقول له ليش تنسى أنت من تكونت؟ وأنت تكونت من التراب. تقول من اللي كونت من التراب؟ من اللي طلعك وأفاض عليك الحياة؟ الأب أفاض عليك الحياة؟ يعني الأب يملك القابلية أو الأم تملك القابلية؟ لا، هو اللي قدر يفيض عليك الحياة ويطلعك من التراب يفيض عليك الحياة ثانيا. فإذا القرآن الكريم يريد أن يعود أذهاننا على شنو؟ على التفكير العلمي، بأن الذي قدر على الابتداء يقدر على الإعادة. أنت لا تتصور أنك في إذا ذهبت إلى التراب انتهى أمرك، لا ما انتهى، وإنما أنت سوف تنتقل أيضا من عالم إلى عالم، لأن اللي قدر مبدئيا يفيض عليك الحياة وينقلك من التراب يقدر يعيدك مرة أخرى من التراب. أي اثنين. ثالثا، الله عز وجل يريد أن يشدنا إلى التراب الذي نخلق منه. وانتبه لها النقطة، نقطة هامة. الأوطان في الحقيقة ليش صارت عزيزة؟ ليش الوطن عزيز؟ الإنسان تلاحظ الآن إذا يروح إلى أحسن الأمكنة، إلى أروع مكان بالدنيا، إذا راح، إذا مو مشقط رأسه ما يرتاح إلى أبدا، يبقى يحن الى مشقط رأسه، الى التربة اللي انولد فيها. وفرضة مولود بصحراء برية جرداء عارية ما بها اسباب نعيم ولا بها خيرات، وينتقل منها الى اجمل بلد، يبقى يحن الى ترابه والى جماعته والى اهله، لان التربة اللي امتزجت بنطفته اللي تكون منها كيانه على الوطن اذا ينشد الى الانسان. ولذلك اصبح الوطن الى في عنق الانسان مكانه. شايف؟ يعني الانسان في بالنسبة الى وطنه، اولا انخلق منه، ثانيا يأكل منه، ثالثا الشترة من بعد موته يعود الى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لأن هو إذن هو الأم الصحيحة، هو الوطن الأم.

الإنسان في واقع الأمر إنما يعتبر البلد وطن إذا كان مشخص رأسه، يعني إذا امتزج بترابه. أنا إذا امتزج، ولذلك تلقى الآن الأمم إذا واحد ينولد بالطائرة على سماء أرضها رأسا تلقائيا تتمنح الجنسية حقه، خلاص هذا أصبح حقه الطبيعي، أصبح وطنا لأن على سماء البلد. نفهم هذا القانون الدولي أو بتعبير أقوى القانون الشرعي أيضا. فالوطن إذن إلى ضريبة في الأعناق، الوطن في واقع الأمر إلى يكون يحن إليه الإنسان، يكون يرعى جانبه، يكون يكرمه، يكون يحترمه، يكون لا يخونه، ها؟ يكون لا يتساهل به، يكون يقاتل دون إلى أن يموت. نبهلي كل ذلك ضرائب وضعت في عنق الإنسان لتربة وطنه، لأن هذه التربة يبقى الإنسان يحن إليها، لا بد وأن ينتهي يبقى حنين إلها غير منقطع. فلهذا تلقى الذي يتساهل في تربة وطنه ما تقدر تسمي هذا إنسان. اللي قاعد ينتظر أن السماء تغير له، لا لا لا، مو السماء اللي تغير له الإنسان. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع. للوطن في عنق الإنسان ضريبة يجب تأديتها، تكريمه ورعايته. يتريد الآية الكريمة أن تذكرنا بالتربة التي منها نشأنا وعليها درجنا. ويقول أحد الهدباء: بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، ويستعلب أو وتستعلب الدار التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. زين، نعود إلى الآية الكريمة. الآية تقول: هو الذي خلقكم من تراب ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. شنو ذنب الأجلين؟ خلي نلاحظ آراء المفسرين في المسألة. الرأي الأول أن الأجل الأول الذي ذكرته الآية ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، أن الأجل الأول هو أجل الإنسان عند النوم، والأجل الثاني أجل الإنسان في الحياة. لأن طبعا هذا الإنسان عندما ينام الروح تخرج من عند الروح العاقلة. نبه لي شهنا أكو نقطة لا بأس بي أنا أذكرها إليك. أكو نزاع ترى عند العلماء أن الروح في جسم الإنسان يو خارج الجسم تحركه من الخارج. الروح هل هي تكامل أو حلقة من حلقات التكامل في التطور المادي؟ يولا، الروح كيان يمتاز بخصائصه عن المادة ويعمل خارج حدود المادة. أوضح لك شلون. يعني مرة نقول أن الروح مثل الكهرباء أفرض في جسم السلك أو في جسم المحرك، شلون الكهرباء الدوب ومرة لا، الروح مو مثل الكهرباء، مثل بعض المؤثرات الخارجية. يعني الآن كواكب صناعية، العلم قرب لنا المسافة، الآن أكو كواكب موجودة بالفضاء، شنو ارتباطها بالأرض؟ ارتباطها بالأرض بلا شك توجه بلا شك، لا سلك يعمل بها من الخارج، مو داخل في جسمها، يحركها من الخارج. احنا ترى عندنا النظريتين موجودتان. بعض علمائنا يرى ان الروح، واتخطر الملا محسن الفيض المحدث الكاشاني لها النظرية، وهي نظرية ضخمة. زين، يعتبر الروح حلقة من حلقات التكامل في كتابة حق اليقين، وكثير من المتأخرين يذهبون الى هذا الرأي. لكن عندنا آراء أغلب المتقدمين من علمائنا وجملة من المتأخرين أن الروح اتصالها بالبدن اتصال تدبير، يعني هي مو داخل البدن، لا خارجة، لكن تعمل توجهها من الخارج، سيرة من الخارج حركة. مثل ما الآن أصبحت الإنسان ببيته قبل ما يطلع يم جهاز هاكبرة يحرك السيارة يشتغل من يمه موجود هذا الأجهزة ذات التأثير مباشرة وهي خارج الجسم. الآن بناء على هالنظرية أن الروح اتصالها بالجسم اتصال تدبير

0: طبعاً زيادة والنقصان يبدو لله عز وجل أن يزيد أو ينقص. البداء مسح بالتكوين، لكن مو معناه أن الله عز وجل ما كان يدري ودرى، لا، من الأول الباري عز وجل يعرف، يعني يزود عمره بشرط، يقول أن هذا عمره 50 سنة بشرط أن يصل رحمه. أما إذا ما حصل الشرط ما حصل المشروط، إذا قطع رحمه يكتر عمره، عمره يصير قصير. هذا موضوع البداء، نبهلي، هذا يكتب على جبهته لله البداء. ولذلك أصبحت من الأشياء اللي تطول الأعمار صلة الرحم. إذا عندك رحم وتصله، خصوص إذا رحم بحاجة إلى الصلة، سواء كانت صلة مادية أو صلة معنوية. ترى الصلة مو بس فلوس، يعني قد تقول لي أنا قرابتي غني ما يحتاج حتى أصلة، لا، أكو أحيانا صدقة بالرأي تروح لي توجهه، ترشده إلى الكلمة الطيبة، إلى السلوك الطيب، تطيب من تجاربك بالحياة. الصدقات مو بس مادية، لا، معنوية أيضا. صلة الأرحام مما يطيل العمر، بعد مما يطيل الأعمار إماطة الأذى عن طريق الناس، مما يطيل الأعمار الإحسان إلى الجار. أكو أشياء كثيرة معروف أنها تطيل الأعمار. فالله عز وجل يكتب له البداء بالنسبة إلى الإنسان بأجل الثاني. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني: ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. أن الأجل الأول هو عمر الدنيا كلها، والأجل الثاني عمر الآخرة. نبهلي، هل الآخرة عمر أو لا؟ طبعا المفروض أن الآخرة لا عمر محدود لها، لأن الآخرة المفروض بها خلود، والخلود ما إلى حد معين. أجل الدنيا اشكثر؟ يعني بالنسبة إلي أنا كفرد، يعني نبهلي، أنا إلي فترة حصة من العمر وغيري إلى حصة من العمر، بس مجموع عمر الدنيا اشكثر إلها يقدر إلها البقاء؟ هذا بيد الله، هذا الله قضى أجلا للأعمال، يعني أجل عام. يعني البعض الآن من العلماء يقول أن عمر الأرض ما طول أن الشمس تمدها بالأشعة، إذا انتهت الأشعة خلصت، إذا انطفأت هذا الكوكب، إذا انطفأ انطفأت الحياة على سطح الكرة الأرضية، لأن مصدر الحياة الشمس، إذا انتهت انتهت الحياة. فشش قد عمرها؟ ما أدري، العلماء الآن واحد يقدر عمر بقاء الشمس ممكن أن تبقى إلى 2 مليون سنة بعد، البعض الآخر يقول أكثر، البعض الآخر يقول أقل. الآن أكو حسابات دقيقة، إيش كثر تستهلك الشمس بالساعة؟ هالجرم هاي هالكرة إيش كثر تفقد من جرمها من كتلتها؟ ليقدرون العلماء. وكل هالمسألة مسألة نظريات، نبه لي، إلى الآن نظريات، اليوم يقول نظرية وباشر تنمشخ النظرية، والعلم عند الله. فإذا هذا أجل الدنيا إيش كثر مقرر لهذه الحياة تعيش، ومن بعدها أجل الآخرة إيش كثر للإنسان، خلود كم، وين راح يخلد، بنار أو بجنة، يعذب مدة ثم ينقل من مكان إلى مكان. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث: أن معنى قوله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، أن الأجل الأول المقصود به أجل الإنسان بالدنيا، والأجل الثاني أجل الإنسان بالقبر، يعني فترة البرزخ. هذه الحكاية الشهية بالقبر، يعني من اللي بالقبر؟ الآن لما نقول أن الإنسان بالقبر، يعني ياه اللي بالقبر، يعني بالقبر منه؟ الجسد والروح؟ لا طبعا، الروح مو بالقبر. اللي بالقبر الجسد، والجسد مهما يريد يظل خلي يظل. يعني لو اريد ناقش هاي الرأي الشق الثالث من النظرية ما يصمد امام النقاش. ليش ما يصمد امام النقاش؟ لانه هاي مثل المسألة اللي يثيروها، ما طول وصلنا لي على الموضوع، خل اوضح لك الفكرة. اكو مسألة يثيروها يقولون ان هذا جسم الانسان منين دا يتكون؟ جسم الانسان جاي يتكون من الطعام. طيب هذا الطعام منين؟ أنا اليوم جابوا لي سمكة أكلتها للسمكة، هاي السمكة منين جاي بيها؟ جابوها من البحر، البحر طاحت بسفينة غرقت بسفينة او سفينة ضربها طربيد وقعت راحت بأميك ملاح. الملاحين اكو بهم كفرة اكو بهم مسلمين اكو بهم ناس معتدلين. اجت الاسماك اكلت لحومهم جابوا للاسماك انا كلتها. اختلط لحمي بلحوم هؤلاء بلحوم اخر وانا كذلك انتقل لحمي الى لحوم اخر. امتزجت الاجساد بعضها للبعض الاخر. طيب هذه الاجساد لما امتزجت يا جسد من عدها راح يحشر. وانا انت الان جسدي وجسدك وجسد اي انسان يمكن جسدي به اجساد الاف وجسدك به ايضا اجزاء لاجساد الاف اخرى. فاي جسد يحشر ياه الجسد اللي راح يقع عليه الحشر. هذا اذا جسد افرض انا روحي روح خيرة مثلا وعندي في جسمي جزء من جسم شرير فهذا كيف ينعم؟ او بالعكس هذا روح فلان روح شريرة وجزء في جسمه جسم خير كيف يعذب؟ هاي فرق مشكلة مثل ما واحد يطبر بالماء يسموه ماكو اصلا مشكلة مواردة اساسا. كيف مواردة؟ لان احنا ما نقدر نسمي النار اللي تلبع الجسم نسميه عذاب. يعني هذا واحد سطحي من النوع اشكل على الامام الصادق سلام الله عليه قال له ابن رسول الله سؤال قال له بلى قال له الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها قال له بلى قال له الجلد الاول عذبوه بحق الجلد الثاني هذا غيرها شنو ذنب يعذب؟ قال الامام اجاب الامام بيقول على قدر عقله قال له هي هي وهي غيرها. قال له شلون؟ قال له لما تلجم لك لبنة من هاللبن تكسرها لهاللبنة وتسوي لها هيكل من جديد تصبها من جديد تغيرت جو شكلها الاول تغير بس. قال له لا هي هي. قال له عين هذا الجسد هو هو نبالي. الواقع جاوب الامام على مقدار عقله وإلا الجواب مو هذا. الجواب ان الالم ما يصيب الجسد ابدا. افرض ما تغيرت هاي الجلود مهما احترقت الالم ما يقع على الجلد. الجلد مجرد وسط ناقل مثل السلك اللي ينقل الطاقة الكهربائية. الالم وين يقع؟ يقع على الروح. الروح هي اللي تتألم والروح مجردة من الاشياء المجردة. الاشياء المجردة ما تعذبها النار لكن يعذبها الالم. الشعور بالالم يعذبها. نبه لجين؟ اذا في واقع الامر ان هاي المشكلة اللي يثيروها ان هذا الجسد اذا اختطت الاجساد هذا شنو حقه ينعم وذاك شنو حقه يعذب. هو شنو النعم يعني ارجوك هذا الدم واللحم ينعم؟ هي صح نسبة النعيم والعذاب الى الدم واللحم؟ ابدا. الدم واللحم ما يشعر بشيء. يا اللي يشعر باللذة يشعر باللذة الروح. الجسد وسط ناقل اللي يشعر باللذة والالم هو الروح. اذا ماكو اشكال اطلاقا مهما تتغير الاشكال تتغير الاشكال. انت الان لما تطلع على الكتابات اللي كتبوها تلقى متحيرين وواحد يقول ان الاجزاء الاصلية هي اللي تحشر وواحد يقول الاجزاء الفضلية وواحد يقول ان الله عز وجل يميز الذرات بعضها عن بعض. استغرب انا شلون يعني عدم الالتفات الى هالنقطة ليش؟ والحال الجسد اطلاقا الجانب المادي وهو الجسد ما يشعر بالعذاب ولا يشعر باللذة اطلاقا. اللي يشعر بالعذاب واللذة الروح. اذا مهما تغيرت الاجزاء مو مشكلة اساسا ابدا مو مشكلة. نعود الى صلب الموضوع. اذا الاجل الاول هو اجل الانسان بالدنيا الله عز وجل قد مقدر له بهذه الحياة. والاجل الثاني اجل الانسان بقاء جسد بالقبر يعني لان الروح تبقى في عالم البرزخ ما طول الله مقدر للجسد البقاء بالقبر. اذا اراد الله عز وجل ان يبعث الخلائق يبيت كل روح الى ذرات جسدها الاصلية. زين هاي الفترة شقد تمر على الانسان بالقبر هذا بيد الله. هذا اللي ما يعرف الانسان هالفترة الطويلة الجسد بيها بالتراب لكن الروح مرفرفة على القبر. الغريب ان دول اكو بعض السطحيين ومساكين هذا يجي يوقف على القبر مراحة صارت تراب انت جاي لي واقف وتقرأ القرآن وتقرأ له. غريب ان هالفكر هذا بدأ يغزو الفكر الاسلامي يعني الفكر السطحي هذا الفكر بعراني، ما هو فكر بعراني في الواقع من النوع، يعني الفكر السطحي من هالنمط بدأ يغزو، والحال هو الإنسان واقف عليه. من واقف على التراب؟ أنا داخل بالتراب فاتح. أنا بالعكس أنا أعتقد أن الروح باقية وخالدة، وجاي أقرأ هذا جاي أسره. النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، والآن أمركم بزيارتها، زوروها، إنها ترقق القلب وتذكر الآخرة. من زار أخاه المؤمن وقرأ على قبره شيئا من القرآن نفعه الله ببركة القرآن، ونفع صاحب القبر، يفرح بالهدية. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: حب العرني، اطلعت ويا الإمام علي بن أبي طالب إلى الجبانة. الجبانة على ظهر الكوفة، هاي البقعة، يعني بقعة النجف. يقول: طلعت إلى الجبانة، وقف طويلا على المقبرة. يقول: أنا وقفت إلى أن مليت، تعبت وقمت ومليت وتعبت، قلت له: سيدي طال وقوفك، وقفتك طالت، أفرش لك ردائي حتى تستريح؟ قال لي: لا، إن هي إلا مزاحمة مؤمن. فسيدي علما مزاحمة، أنا ما أشوف، أنا ما أشوف أكو أحد حتى تزاحمة. قال: بلى، لو كشف لك عن بصرك لرأيتهم حلقا حلقا يتحدثون حول القبور. سيدي أجساد أم أرواح؟ قال: بل أرواح. ما من مؤمن يموت في شرق الأرض وغربها إلا ويقال لروحه: الحقي بهذا الوادي. إذن مأوى أرواح المؤمنين. هذا اللي يخاطب: تحية أيها الوادي الحبيب، إلى ربا إليها النجوم الزهر تنجذب، يلوح في لابتيها من أبي حسن وجه، ومن قسمات منه تختضب، ثوت ملايين آمال بتربتها السمراء، فهي على أبعادها كثب. الواقع أن هالفترة اللي جسد بيها بالداخل، الروح مرفرفة على القبر، حلقا حلقا يتحدثون حول القبور، يأنسون بالهدية كما يأنس بها الحي. بس شد مقرر الى عالم البرزخ؟ هذا بيد الله عز وجل. زين، اذا الآية تقول: ثم قضى اجلا واجل مشما عنده. بس قد يسأل سائل، اعتقد كثير من عندكم المسألة تدور بذهنه، قد يقول: زين، هذا الانسان اللي ينقتل، انقتل باجله يولا، قد يكون الله كاتب له عمر اكثر بعد، واجا هذا قطع حبل عمره، فهل فترة اللي راحت من عنده تسمى اجل؟ لا، هاي ما تسمى اجل الواقع، نفهي هذه ما تسمى اجل. يعني لان اكمل لك المسألة، يعني قد واحد يقول: اذا كان هذا بعلم الله قتل، معناه القاتل معلش ما سوى شيء، هذا الانسان مقدر الى ان يموت هالوقت بالقتل، فانا ما سوى شيء، اجيت نفذت اداة تنفيذية، والاداة التنفيذية ما عليها. يعني الان احنا لما نجي الى المحكمة ويجيبون الاداة الجرمية، المحكمة تعاقب الاداة الجرمية، افرض واحد قتل واحد بمسدس، هذا المسدس يعاقبوه؟ طبعا لا، ما يعاقبوه المسدس. ليش؟ اداة جامدة. يعني انا لما انت تفترض ان الانسان الى اجل معين عمره 50 سنة، وانا على راس 50 اجيت قتلته، يعني ما سويت شيء، كل ما في الامر نفذت، لان الله مقدر لي يعيش. لا، هي موش، هي موش شكل، الله عز وجل مقدر لا يعيش بشرط أن لا يعتدي عليه الإنسان. هذا معنى البداء اللي قلتك فيه في صدر الحديث، أن هذا الله عز وجل كاتب لعمر 70 سنة شريطة أن لا يعتدي عليه أحد، نبه، وفي علم الله أنه سيعتدي عليه أحد، فشو حمل هذا؟ قطع حبل الحياة على هذا الإنسان، فلذلك من العادل أن يقطع عليه حبل الحياة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. زين، فإذا المدة اللي يمكن أن يعيش الإنسان بعد هذا ما تسمى أجل، الأجل اللي يختم به حياة الإنسان، ولذلك يؤاخذ القاتل إذا قتل، يؤاخذ، بس يؤاخذ بمن؟ يؤاخذ بشخصه، بهو. فش قد يجي واحد يقول: شيخنا، من العدل يعني أن الإنسان القاتل يعني يقتل بشخصه بس؟ هذا هو يعني يجي فرد واحد إذا تعير كل توزنه ما يسوى له ربع درهم. يقتل له عبقري من العباقرة، زين، يقتل له نابغة من النوابغ، خلص هذا هو ينقتل به وانتهى كل شيء. يعني مثلا علي بن ابي طالب قتل ابن ملجم، ابن ملجم تشيله كله يتعرضه يمكن ما يسوى ذبابه، زين. المتنبي قتل واحد عادي من الاعراب، زين، هذا العبقري، هذا كتلة المعاني. فلان عبقري قتل واحد عادي، فلان شخص فلان من العلماء قتل واحد تافه، فلان جليل اديب قتل انسان ما يساوي شيء، خلاص هذا هو يعني يقتل به، هذا هو العدل طبيعي، هذا هو العدل. تمام، انا اقول لك الانسانية تفقد، لكن خو الجرم ما يتعدى الى غيره، لان القرآن الكريم وضع لنا الحدود السليمة، ولا تزر وازرة وزر اخرى. وان كان تشعر الإنسانية بفداحة الخطب، لكن خلص هذا هو العدل، لا يجني الجاني حين يجني إلا على نفسه، خلص هذا جنى على نفسه ويؤاخذ.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا. الأمل عربيا في انتظار ما لا يجيء. يعرف معجم المعاني الأمل بأنه تعلق النفس بتحقيق المرام والأماني، وهو اسم مؤنث يعني الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل، وهو أيضا اندماج يجمع بين مشاعر ذاتية وتفكير في مسارات ممكنة. عرفه عالم النفس الأمريكي سي آر سنايدر بأنه الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها، ومن شأنه أن ينشط مراكز المكافأة والتحفيز في الدماغ التي هي وثيقة الصلة بتخفيف أعراض الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إن الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة البدنية. على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية، مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً ويحرزون نسب بقاء أفضل. والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة. ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدرتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي. تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة إحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل، يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر. إنها المناطق الأبعد ما يكون عن الأمل، والمجتمعات الأقرب ما تكون إلى فقدان الرجاء. المفاجأة هي أن الشعوب في الدول النامية والفقيرة هم الأكثر أملاً في غد أفضل، والأكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل والآفاق الاقتصادية التي يحملها المستقبل القريب للأبناء، وذلك مقارنة بشعوب العالم الأول المتقدم الغني. وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب الدول الفقيرة والنامية تميل بصورة عامة إلى التمسك بتلابيب الأمل في غد أفضل، تباين ديموغرافي في الأمل. تشير دراسة حديثة إلى أن العمليات النفسية مثل الأمل ليست مجرد سمات فردية، لكنها متأصلة في السياقات والقيم والظروف المكانية المحيطة من دولة ومجتمع وجغرافيا وتاريخ وغيرها، وتتشكل بتأثيراتها المختلفة. وذكرت الدراسة أن من بين أكبر العوامل الديموغرافية التي جرت دراستها برزت الفروق الأكبر فيما يتعلق بحضور وممارسة الشعائر الدينية، إذ أظهر من يمارسون هذه الشعائر أكثر من مرة في الأسبوع مستويات أمل أعلى بكثير من غيرهم، سواء في داخل الدولة نفسها أو بين الدول وبعضها. وعلى رغم ذلك، يظل الأمل في يومه الدولي يقف في مفترق طرق من حيث التعريف والتحديد، إذ تتدخل تعريفات عدة وتتشابك سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية وبالطبع اقتصادية وسياسية عدة. منظمة الأمم المتحدة تقر وتعترف بأن الاحتفال بالأمل اليوم يأتي على خلفية عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متنام وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع وتحديات اقتصادية وبيئية لا تتوقف عن الإثقال على كاهل البشر. وتجد الأمم المتحدة نفسها وهي الواقعة في قبضة عوامل تؤدي إلى فقدان الأمل، تدعو إلى العمل على قيم تجمع البشرية ولا تفرقها، وعلى رأسها الأمل الذي يبرز كقوة بالغة التأثير على الجميع باختلاف مشاربهم. الأفراد والمجتمعات والدول في المنطقة العربية في اليوم الدولي للأمل لا يعيشون بلا أمل، لكن غالب الظن أن الكثير يعيشون على حافته أو على مقربة شديدة من الحافة. لكن المثير هو أن قطاعات عريضة غارقة في الأمل، لكن بمساعدة الإيمان وسرديات الصمود والتكيف. في نهاية العام الماضي 2025 أجرت جالوب، وهي شركة التحليلات والاستشارات ومقرها واشنطن، ما سمته أطول دراسة عالمية مستمرة للرأي العام، عنوانها عالم منقسم يتطلع إلى 2026، تفاؤل في الجنوب، قلق في الغرب، وبين الأجيال الأكبر سنا. وعلى رغم أن العالم بحسب مركز بيانات النزاعات في جامعة أوبسالا السويدية غارق فيما لا يقل عن 65 نزاعاً، بينها 18 حرباً كبرى وصغرى يتسبب كل منها فيما لا يقل عن 1000 وفاة سنوياً بسبب القتال، إضافة إلى 8 نزاعات دولية مباشرة بين دول، وهذا رقم قياسي للحروب المتزامنة، ناهيك عن كون نسبة الصراعات التي تجتاح العالم هي الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الأمل يغلف الأفق بصورة أو بأخرى. والمفاجأة الأكبر أنه لا يغيب عن الأفق العربي على رغم الكم الكبير من الصراعات المزمنة والمستجدة فيه، وتواتر الحروب في دول عدة وإصرار المشاحنات والاحتقانات على التجدد والانتشار.

في دراسة غالوب التي أجريت في 60 دولة، قال 37% من المشاركين إن العام الحالي 2026 سيكون أفضل من 25، وقال 25% إنه سيكون أسوأ، وتوقع 31% عدم حدوث تغيير كبير، وذلك من منطلق أن عدم وجود أخبار أو تغيرات هو أخبار طيبة في حد ذاتها. لم يغب الأمل تماماً. صحيح أن حرب إيران اندلعت بعد أقل من شهرين من العام الجديد، وصحيح أنها لم تكتفي بالاندلاع فقط، بل تطاير شررها وتناثر أثرها المباشر لينال مما لا يقل عن 8 دول عربية بصورة مباشرة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية التي طاولت المنطقة برمتها، فإن الأمل لم يغب كلية. البعض يقول تفكها إنه ميت إكلينيكيا، آخرون خلطوا جد الفكرة بهزل الواقع فرأوا أن الأمل انتحر على أبواب المنطقة. أما الواقع فأشار في دراسة غالوب إلى أن التفاؤل أقوى في دول الجنوب، لا سيما في جنوب آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية. وبحسب غالوب فقد جرى العرف أن يكون البالغون والشباب في الدول النامية أكثر تفاؤلاً بالمستقبل والآفاق الاقتصادية لأبنائهم مقارنة بنظرائهم في الاقتصادات المتقدمة والغنية. فبينما تكافح الدول المتقدمة مشاعر التراجع، تشعر الاقتصادات الناشئة بارتفاع مستويات المعيشة مما يعزز تفاؤلها. وتبقى جدلية هل الاقتصادات العربية ناشئة أم لا؟ وحتى لو كانت ناشئة قبل حرب إيران، هل لا تزال ناشئة أم أصابها ضرر أو عطل ما؟ قائمة دون إجابة واضحة بعد، وعلى الرغم أن التفاؤل يختلف قليلا عن الأمل، حيث الأول طريقة نظر إيجابية للمستقبل ترتكز على توقعات وأدلة علمية ترجح نتائج جيدة، في حين الأمل هو رغبة قوية في حدوث تغيير ما للأفضل، وغالبا يرتبط بأوقات صعبة تنعدم فيها الأدلة المنطقية. إلا أنه يمكن اعتبار تفاؤل المنطقة العربية في ظل أوضاعها الصعبة أقرب ما يكون إلى الأمل القائم على أدلة لا ترتبط بالضرورة بسند منطقي. الدول الخمس الأكثر تشبثاً بالأمل بحسب غالوب هي كينيا، ثم سوريا، تليها السعودية، ثم جنوب أفريقيا وكولومبيا. علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة دأبوا على الخروج بجداول لقياس مستوى الأمل لدى أفراد أو مجموعات أو شعوب، جدول يقيس مقدار العزيمة والطاقة الموجهة بالتحفيز، وآخر يقيم القدرة على وضع حلول لعقبات تحول دون تحقيق الشخص للأهداف، وثالث يرصد درجة الاستعداد للتعامل ومواجهة مفاجآت تحدث دون سابق إنذار، وغيرها كثير من سبل القياس. لكن تبقى الثقافة والعادات من أبرز العوامل المؤثرة في الأمل، بدءا بمفهومه ودرجته وعلاقته بأشخاص أو شعوب دون غيرهم.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: أنظار العالم تتجه لمحاولة رأب الصدع الموجود فيه بسبب الصراعات التي تتناوب عليه، وعندما أقول الصراعات أقصد بذلك الصراعات الكبرى في أوروبا حاليا، وكذلك صراعات الشرق الأوسط التي تعطي بصراحة مجالا أكيدا لتفاقمها وبالنتيجة تأثيرها على كل شيء في العالم، أسواق الطاقة مثلا وأسواق الغذاء كذلك. وهذه المرة الأزمة تتجه إلى مفاقمة المحاصيل الإنتاجية الكبرى، وعندما نقول محاصيل إنتاجية الكبرى نقصد بذلك القمح والشعير والقهوة والكاكاو وغيرها من السلع والذرة الأساسية التي تؤثر على قوت البشرية جمعاء. لذلك نرى أن أسعار السلع ارتفعت عالميا، والرز كذلك لا ننسى، أسعار السلع ارتفعت عالميا، وأعتقد حتى في العراق يعني نستطيع أن نتلمس ذلك وبشكل واضح جدا. أسعار الرز ما عادت هي نفسها التي تشترى بها قبل الحرب الأمريكية الإيرانية الأخيرة أبدا، ارتفعت وبشكل كبير. بشكل أو بآخر ارتفعت أسعار القمح، لكن لم يتأثر بها العراق كثيرا لأن لديه اكتفاء ذاتي في هذا المحصول الأساسي بالذات. وهذا ينطبق أيضا على محاصيل أخرى يعدها البعض كمالية، ولكن بعضا من الناس يعدها أساسية، ومنها محصول القهوة ارتفعت أسعاره إلى الضعف. على سبيل المثال مثلا النسكافية التي كانت تشترى مثلا ب5000 وب4000 اليوم أصبح سعرها يفوق 7000 دينار أو 8000. الكاكاو بشكل مهول ارتفعت أسعاره. هذا كله نتيجة الصراع والصدام المسلح اللي هو حتى هذه الأيام موجود، صدام مسلح في الأجواء وعلى الأرض، ويتسبب بمفاقمة يعني حقيقة المشكلات الطاقوية على مستوى العالم. أسعار النفط ترتفع، أسعار الغاز ارتفعت إلى أضعاف، وناهيك عن الأزمات التي ترافق هذه المشكلات، ومنها على سبيل المثال أزمات الطاقة الكبيرة، أزمة الوقود في إيران، أزمة الوقود أيضا في جزء منها في بلاد أخرى تتأثر بها في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك أزمات أخرى ترافق هذه الأزمات، ومنها أزمة الغذاء عالميا أقصد بذلك يعني. فطبعا الحروب هي التي تعطل حركة الإمداد، يعني ليست المشكلة فقط في الإنتاج، ولكن أيضا الإنتاج الزراعي تأثر بسبب موجات الحر وظواهر الحر وما يرافقها من أزمات مستمرة. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: تتجه أسعار المحاصيل الزراعية لتسجيل أكبر قفزة شهرية منذ أكثر من عقد بعدما عطلت الحروب حركة الإمدادات من البحر الأسود، وضغطت موجات الحر وظاهرة النينو على المحاصيل الرئيسية. وفقا لوكالة بلومبرغ، ارتفع مؤشر بلومبرغ الفوري للزراعة الذي يتتبع أسعار 10 سلع رئيسية بأكثر من 13% خلال أغسطس آب، متجها نحو تسجيل أكبر مكاسبه الشهرية منذ يوليو تموز 2012. وتصدر القمح موجة الصعود ليبلغ أعلى مستوى في 3 سنوات بسبب تباطؤ صادرات روسيا وأوكرانيا وتبادل الهجمات على الموانئ والسفن. وتظهر تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية أن البلدين قد يصدران معا 59.5 مليون طن من القمح خلال موسم 2026-2027، بما يعادل 28% من التجارة العالمية المتوقعة عند 212.7 مليون طن. وقد خفضت الوزارة توقعات الصادرات الروسية بمقدار 1.5 مليون طن لتبلغ 46 مليونا، والأوكرانية بمقدار 1 مليون طن لتبلغ 13.5 مليونا، بسبب الاضطرابات اللوجستية، ورغم ذلك رفعت توقعاتها لمخزونات القمح العالمية بنحو 400 ألف طن لتبلغ 273.3 مليون طن، ما يؤكد أن الأزمة ترتبط بصعوبة التصدير لا بنقص الإنتاج. ولم تقتصر الضغوط على الحرب، بل تضررت محاصيل الذرة في أمريكا وأوروبا من الحرارة، بينما صعدت أسعار السكر والكاكاو بنحو 20% في أغسطس آب مع اشتداد ظاهرة النينو في آسيا وغرب أفريقيا. وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن الظاهرة ستشتد بين أغسطس آب وأكتوبر تشرين الأول لتبلغ ذروتها في نوفمبر تشرين الثاني. وفي الهند قفزت أسعار السكر المحلية 15.6% مع تراجع التقديرات للإنتاج إلى 30.6 مليون طن، مما دفع الحكومة للسماح باستيراد مليون طن من السكر الخام دون رسوم لتغطية الطلب.
0: طبعا الصورة واضحة، خصوصا بسبب حرب الشرق الأوسط وحرب روسيا وأوكرانيا اللي تحدثنا عنها لأيام طوال وحلقات كثيرة. الحرب إذا هددت إنتاج النفط أو طرق نقله والسوق يخاف من نقص الإمدادات، يرتفع سعر النفط حتى قبل حدوث نقص فعلي فيه، والنفط يدخل في قطاعات مهمة منها النقل والكهرباء والبلاستيك والبتروكيماويات والصناعة وغيرها. فلذلك أيضا الخطورة يعني إذا أصبحت منطقة بحرية خطيرة في أثناء النقل منها مضيق هرمز مثلا، باب المندب إلى آخره، تضطر هذه السفن إلى أن تغير مساراتها، وبالنتيجة تزداد أجور الشحن وأجور التأمين على السفن مدة الرحلة واستهلاك الوقود. طبعا أكثر شيء تزداد أجور التأمين على السفن. وفي هذه النقطة بالتحديد يتحدث الخبراء بأن السفن التي كانت تعبر مضيق هرمز قادمة من الصين إلى منطقة الشرق الأوسط ازدادت أجور التأمين بها إلى 40 ضعفا، وهذه وين تنتقل إلى المستهلك، هو الذي يدفع الثمن. فلذلك أي سلعة تنتج في بلد بعيد كالصين مثلا وتصل إلى المستهلك بسعر أعلى، هذا يؤثر في الحبوب، المنتجات أو المحاصيل الزراعية الكبرى، في الأسمدة، في الوقود، وفي الزيوت النباتية، وفي النقل. فلذلك مشكلة ارتفاع النفط نفسها أنه يرفع أسعار الغذاء، لكنها بطريقة غير مباشرة. فالإنتاج الذي يعتمد على الطاقة وبشكل أساسي، عندما ترتفع أسعار الطاقة يرتفع هذا الإنتاج أو ترتفع أسعار المحاصيل. طبعا الدول اللي تنتج النفط تستفيد من ارتفاع سعره، لأنه سعر البيع تزيد، ولدينا مثل هنا أن المملكة العربية السعودية استفادت كثيرا بسبب خطوط النقل التي لديها ووجود الأزمات وصدرت بسعر أعلى، بينما الدول التي تستورده تتضرر منه. لذلك الصدمة أيضا للمستهلك، لأنه السلع التي كانت تأتي له بسعر اليوم تأتي له بضعف هذه الأسعار. بالنسبة لبلادنا للأسف يعني أثرت يعني هذه الأزمة كثيرا في العراق، خصوصا إغلاق مضيق هرمز، وكذلك تكلفة بعض السلع المستوردة والشحن وغيرها التي تأتي عبر مضيق هرمز، وخصوصا الرز الذي يأتي من الهند أساسا مع إغلاق المضيق بدأ يأخذ طرق بديلة. هذه الطرق بديلة مسافات أطول، وقود أعلى، وبالنتيجة أسعار أكثر. فهذه الحروب كلها تؤدي إلى مشكلات متداخلة، ولدينا مثل أيضا الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت في محاصيل القمح عالميا، باعتبار أن بلد مثل أوكرانيا يصدر القمح وبكميات عالية جدا إلى دول مستفيدة منه، سيما لدينا في المنطقة العربية لبنان ومصر، والنتيجة كانت كارثية على هذين البلدين، إلا بعد أن أمنت لهم طرق بديلة وأمنت لهم أماكن أخرى استطاعوا أن يستوردوا منها، وعلى سبيل المثال أستراليا. إذن مؤشر بلومبرغ للزراعة يتتبع أسعار 10 سلع رئيسية، فالارتفاع يؤكد أن هذه 10 سلع الرئيسية سيما الرز والقمح وغيرها ارتفعت خلال أغسطس 13% من أسعارها السابقة. فهذا الارتفاع بسبب تباطؤ الصادرات عالميا، تبادل الهجمات، وكذلك مشكلات في طرق النقل، وهنا تكمن المشكلة الأساسية. إذا حركة الإمدادات عندما تتأثر، يتأثر معها طريق كامل، يتأثر معها مجاميع أو قطاعات واسعة من المجتمعات المستفيدة.

0: بصراحة التغيرات المناخية الكبرى في العالم أصبحت تأخذ شكلا مخيفا، وأعتقد كارثة النيبال كانت واضحة، وأعتقد الغالبية شافوها عبر الهواتف النقالة. بسبب شدة الأمطار والرياح انهارت سدود وتسببت بقتل أكثر من 1000 إنسان وتغطية قرى بأكملها. تسونامي عجيب يعني، ولكنه من السدود بسبب الأمطار. فهذه التغيرات في أنماط التيارات الهوائية الكبرى على كوكب الأرض تشهد ازديادا كبيرا في شدة الرياح والعواصف. طبعا لدينا احنا في العراق وفي البصرة بالتحديد العواصف الرملية أخذت بعدا آخر، عواصف الترابية أخذت بعد آخر، بعد مخيف. يعني أن تتحول مدينة بأكملها إلى ظلام بسبب التراب وما يحمله معه من فيروسات ومن بكتيريا ومن معادن ثقيلة وغيرها، أقصد بالمعادن الثقيلة ذراتها طبعا التي تشكل سميات عالية وتجعل الجو يعني خطرا جدا، ولكن مع ذلك يعني يتحمل العراقيون كل هذه المشكلات في الجو بصراحة ومشكلات المناخ. وهذه تنعكس أيضا على دول أخرى تحاول أن تقلل من الآثار العميقة التي يحدثها أو تحدثها التغيرات المناخية. طبعا التحولات هذه المناخية لا تقتصر فقط على مشكلات الأجواء والعواصف الرملية والترابية وغيرها، إنما تطال الأمن المائي والغذائي. الكثير من المحاصيل التي كنا نجدها في الجنوب مثلا وكنا نستزرعها ونحصدها واليوم ما عادت موجودة، وإن وجدت فتقتلها الرياح السمية الشديدة التي تأتي وتهب في فصول حزيران وتموز وآب وحتى أيلول، وأعتقد حتى تشرين الأول شهر العاشر تستمر الحرارة والرطوبة العالية وغيرها. فضلا عن أنها تهدد هذه التحولات المناخية مشكلات أو عفوا مشاريع الطاقة النظيفة في المنطقة، خصوصا طاقة الشمس التي تتأثر كثيرا بالأتربة والرمل وتتسبب في تدمير الخلايا الشمسية اللي هي تحتاج بالأصل إلى تنظيف وصيانة مستدامة. فلذلك أيها الأحبة، التحولات المناخية والتغيرات المناخية أخذت أبعاد بصراحة سيئة أثرت في العالم بأجمعه، ولكنها أثرت على منطقة الشرق الأوسط وبشكل كبير. قبل أيام سجلت البصرة أعلى درجات الحرارة عالميا برقم مهول وخيالي، هذا الرقم يؤدي إلى تبخر سريع، يؤدي إلى سميات عالية في الجو، يؤدي إلى هلاك للثروة النباتية والحيوانية، فضلا عن التغييرات المباشرة التي تصيب لب الحياة في المجتمعات. عبد الخالق كريم ومزيد من التفاصيل.
1: أظهرت دراسة علمية حديثة نشرتها دورية Journal of Geophysical Research المتخصصة في علوم الغلاف الجوي أن أنماط التيارات الهوائية على كوكب الأرض تشهد تغيرات هيكلية كبيرة من شأنها أن تزيد من شدة الرياح والعواصف الرملية في المنطقة العربية وحوض البحر الأبيض المتوسط لا سيما في فصل الشتاء. وتؤكد التقديرات أن لهذه التحولات المناخية أثارا عميقة ستطال الأمن المائي والغذائي، فضلا عن تهديد مستقبل مشاريع الطاقة النظيفة في المنطقة. وتلعب الرياح دورا حيويا باعتبارها المحرك الأساسي الذي ينقل الحرارة والرطوبة والغبار عبر الكوكب، حيث تحرك السحب وتوزع الأمطار وتضبط عمليات التبخر من التربة والبحار. لذا فإن أي تحول في مساراتها يجر خلفه سلسلة تغيرات تمس الزراعة والبيئة. وتوضح الدراسة أن هذه التحولات تعود لميكانيكيا فيزيائية واحدة تتجلى في ظاهرتين مناخيتين. الظاهرة الأولى هي التوسع التدريجي في خلية هادلي، وهي منظومة الدوران الهوائي الكبرى التي تنقل الهواء الدافئ من المناطق الاستوائية نحو خطوط العرض شبه المدارية لتشكل أحزمة الضغط المرتفع الجافة. هذا التوسع الناتج عن زيادة التبخر بسبب ارتفاع الحرارة عند خط الاستواء يدفع الرياح للاشتداد في الصحراء الكبرى وشبه الجزيرة العربية وآسيا الوسطى. أما الظاهرة الثانية فهي الاحترار المتسارع في القطب الشمالي والذي يفوق المتوسط العالمي بمرتين إلى 3 مرات، مما يضعف التباين الحراري ويؤدي لإضعاف الرياح فوق كندا وسيبيريا وشمال أوروبا. ومن الناحية الإحصائية، كشفت النتائج أن التغير في قارة أفريقيا يحمل بصمة قوية للتأثير البشري، إذ يفسر التغير المناخي طويل الأمد نحو 42% من التذبذب السنوي للرياح، بينما تهيمن التقلبات الطبيعية الداخلية على أكثر من 55% من التغير في أمريكا الشمالية وآسيا، مما يثبت أن أثر الإنسان ينحصر في مناطق محددة. وتخلص الدراسة إلى تحذير المنطقة العربية من مخاطر تسريع جفاف السدود والتربة وتراجع كفاءة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح بفعل العواصف الترابية.
0: نحن إذن أمام التوسع التدريجي وفي خلية هادلي كما أشار إليه التقرير، وهي منظومة الدوران الهوائي الكبرى التي تنقل الهواء الدافئ من المناطق الاستوائية نحو خطوط العرض شبه المدارية لتشكل أحزمة الضغط المرتفع الجافة. وهذا التوسع الناتج عن زيادة التبخر بسبب ارتفاع الحرارة يدفع إلى ظواهر احترار متسارعة وإضعاف الرياح وذوبان الثلوج وغيرها من المشكلات المناخية الكبرى.

طبعا تساؤلات كبيرة أثارتها الحروب الأخيرة في المنطقة، مثلا اغتيال العلماء في إيران. يعني ما هو التساؤل الأخلاقي حول اغتيال هؤلاء الناس؟ إنسان عالم في الفيزياء أو في الكيمياء تغتاله لأنه يشتغل لبلده في قضايا معينة، هذه تساؤلات أخلاقية. طيب هل هو هدف عسكري لكي تغتاله إسرائيل أو أمريكا؟ إذن أين القواعد لحقوق الإنسان والقواعد العالمية التي يتشدقون بها الغرب؟ ومشكلة كبيرة بصراحة. فهنا يعني تساؤلات كبيرة. الحرب الإبادية الكبيرة أو حرب الإبادة الجماعية التي وجدت أو التي أوجدها إسرائيل، أوجدتها إسرائيل والولايات المتحدة في غزة، تساؤلات أخلاقية حول جريمة الإبادة. كيف يتم التعامل مع إسرائيل كمرتكبة للجريمة، نتنياهو كمجرم حرب؟ طيب ما هو فرقه عن الذين ارتكبوا جرائم حرب في البوسنة وحوكموا، أو ارتكبوا جرائم حرب في دارفور وحوكموا في السودان، أو الذين ارتكبوا جرائم حرب في رواندا في عام 1994 بين الهوتو والتوتسي وحوكموا، أو جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها داعش في حق الأيزيديين في الموصل والآن يحاكموا؟ فلذلك جريمة الإبادة الجماعية هي واحدة بغض النظر عن من اقترفها وعمن قام بها. فتساؤلات أخلاقية يثيرها أحد أبرز المفكرين الإنسانيين العالميين، وهو يعتبر وريث لإدوارد سعيد، وهو المفكر حميد دباشي، والذي يتحدث عن ما بعد الوحشية. يعني الوحشية التي رأيناها في غزة أثناء الحرب كانت وحشية منقطعة النظير، أطفال تقطع أوصالهم، نساء تقتل، رجال يقتلون، طفلة تحاصر في سيارة وتذبح هي وعائلتها، وغيرها من التفاصيل المؤلمة التي شاهدها العالم عبر سنتين من الحرب. يأتي هنا تساؤل للمركزية الأوروبية التي تنحاز بفلسفتها نحو الإبادة واستمرار هيمنة

0: ازدواجية عابرة سيئة يعتبرها موجودة في مكان وغير موجودة في مكان آخر. فحقوق الإنسان يجب أن تكون موجودة في الحرب الروسية الأوكرانية ضد روسيا، لكنها غير موجودة في الحرب الإسرائيلية على غزة. فسكان غزة هم مجرد أرقام تقتلهم إسرائيل بدون واعز إنساني وضمير إنساني حي. هذه التساؤلات الأخلاقية نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: في سياق حراك التاريخ المباشر ومع اقتراب اكتمال العام الثالث للحرب الشرسة على غزة، تأتي لحظات حاسمة تتوقف فيها حركة العقل والاجتماع لاختبار الأسس الأخلاقية والمعرفية للعالم بأسره، وهذا ما أظهرته لحظة الإبادة الطاحنة في غزة، إذ أتاحت للعالم فرصة كاشفة لمحاكمة أولويات الفكر الإنساني ووضع كافة شعارات الحضارة الغربية على محك النقد الأخلاقي القاسي وصلاحية الاستمرار في التواجد الفعلي. ومن قلب هذه اللحظة الفاصلة يبرز كتاب ما بعد الوحشية للمفكر الإيراني حميد دباشي كنداء فكري مدون، يعتبر غزة نقطة الصفر لتاريخ ما بعد نهاية العالم، حيث ينكشف اعتلال الحضارة الغربية أخلاقيا وعقليا، وتدفن ادعاءات سلطتها الأخلاقية تحت أنقاض الخراب العظيم في فلسطين. وتفكك تأملات دباشي العابرة للتخصصات أسس المركزية الأوروبية فاضحة انحياز أقطاب الفلسفة الغربية نحو الإبادة واستمرار هيمنة الافتراس الإمبريالي لخمسة قرون متتالية، وصولا لرؤية جذرية تعتبر إسرائيل التجسيد المادي الصريح للاستعمار الاستيطاني. ويدعو دباشي وهو أستاذ الكرسي في جامعة كولومبيا والممتد فكريا من زميله الراحل المفكر إدوارد سعيد إلى تأسيس معرفي حقيقي ينطلق من تحت أنقاض غزة وصياغة قواعد أخلاقية جديدة تخاطب الأغلبية العالمية في أراضي آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، معلنا حتمية تحرر الفكر من الوصاية الفلسفية الغربية. فالكتاب المكتوب في خضم الإبادة المتواصلة يعرض جذور العنصرية للفكر الغربي، مصرا على فهم إسرائيل باعتبارها جوهر هذا الغرب، بينما تمثل فلسطين العالم الحقيقي وأرض الخيال الثوري المتحرر. وقد أحدث هذا العمل الفكري أصداء واسعة في الأوساط النقدية والأكاديمية العالمية، إذ اعتبرته مجلة بابليشرز ويكلي إدانة لاذعة للوضع الراهن. ورأت رامونا وديع أنه يكشف تجليات الوحشية الاستعمارية كما احتفت به مقررة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، وصفة إياه بينبوع من الحجج والأدلة التي تفضح العنصرية المتأصلة الكامنة للأقلية الغربية، وتظهر الطريق نحو التحرر الجماعي من نظام الفصل العنصري والإبادة لإعادة بناء ما تبقى من الإنسانية المهدورة من رمادي هذه الفظائع.
0: إذن أسس المركزية الأوروبية مفضوحة تنحاز نحو الإبادة واستمرار هيمنة الافتراس لخمسة قرون متتالية، وصولا إلى رؤية تعتبر أن إسرائيل بتجسيدها الاستعمار الاستيطاني لكنها لا تشكل خطرا وجوديا على الناس الذين يسكنون إلى جنبها، وأخصص بذلك العرب الفلسطينيون في مناطق فلسطين التاريخية.

0: بشكل أو بآخر تتخذ مسارات الشركات، شركات الذكاء الاصطناعي، مسارات كبيرة وأساسية ومهمة ومهيمنة على العالم بأسره. أصبحنا نرى أغاني مولدة بالذكاء الاصطناعي، موسيقى مولدة بالذكاء الاصطناعي، صور مولدة بالذكاء الاصطناعي، برامج مولدة بالذكاء الاصطناعي، مقالات، دراسات، روايات إلى آخره. وبالمناسبة كل ما تدفع أموال في الذكاء الاصطناعي، يعني أنت تشترك في شات جي بي تي أو غيرها، وستحصل على ميزات إضافية أخرى كبيرة ومخيفة تجعلك تناقش كأنما إنسانا مساعدا معك، ولكن تدفع له أموال في سبيل أن يعطيك كل المعلومات التي تريدها. يعني نعرف أن الذكاء الاصطناعي المجاني هو محدود، ولكن عندما تعطي أموال تنفتح لك آفاق أكبر في الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على المال ويصبح توليديا أكبر وأكثر. الشركات العالمية بدأت تتنافس بشكل كبير، إلا أن الشركات الأمريكية ما زالت تعتلي القمة. فبرامج الذكاء الاصطناعي مثل الديب سيك اللي هو صيني ما زال يراوح في مكانه، لا يستطيع أن يصل إلى عظمة تشات جي بي تي أو شركة أوبن أي آي بشكل عام وغيرها من شركات الذكاء الاصطناعي العالمية التي مصدرها الولايات المتحدة. فلذلك نحن اليوم أمام أبعاد استراتيجية كبرى في منظومات ذكاء اصطناعي عاملة تبين مهارات عالية تستخدمها الدول للسيطرة، للنفوذ، ولما يعرف بالقوة الناعمة التي ما عادت قوة ناعمة بصراحة، إنما هي قوة هائلة امتداداتها هي الذكاء الاصطناعي التوليدي. سعد قصي ومزيد من التفاصيل.
1: اشتد التنافس بين شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية والصينية في الأشهر الأخيرة مع طرح العديد من النماذج المبتكرة، بينما تخلفت الشركات الأوروبية عن المنافسة حتى أصبحت خارج المشهد الرئيس لهذا القطاع الحيوي والحديث. ورغم وجود شركات أوروبية بارزة مثل ميسترال الفرنسية باتباعها نهج النماذج مفتوحة الوزن، إلا أنها لم تنجح في تصدر عناوين الأخبار أو جذب المستخدمين والشركات بشكل أوسع كنظيرتها العظمى. ويحمل هذا التأخر الملحوظ مخاطر اقتصادية وتقنية كبيرة بترك المؤسسات الأوروبية تحت رحمة التقنيات والسياسات الخارجية وتمركز القوة بشكل كامل بعيدا عن القارة العجوز. وتتعدد الأسباب التي أوصلت أوروبا لهذه النقطة الحرجة، وأبرزها وجود فجوة عميقة في تبني التقنيات الجديدة وتأخر الشركات في دمج الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في آليات عملها، يرافقه ضعف حاد ومستمر في التمويل الاستثماري. فبينما تحظى الشركات الأمريكية كأوبن أي آي وأنثروبيك بتمويلات ضخمة تتجاوز مئات المليارات، وتستفيد الشركات الصينية من الدعم الحكومي المباشر والتسهيلات الضريبية، لم تستطع ميسترال التي تعد الواجهة الأوروبية الرئيسة سوى جمع 1,700,000,000 يورو من شركة ASML الهولندية لشبه الموصلات، مما يقوض قدرتها المالية على الإنفاق الشاق الموجه للقوة الحوسبية وتطوير المهارات العالية. إضافة إلى ذلك، تعاني القارة من ضعف البنية التحتية للقوة الحوسبية ومراكز البيانات التي تشكل العصب الرئيس لتشغيل والتطوير بسبب قيود الطاقة المعقدة وافتقار أوروبا لمختبرات متقدمة ومختصة. كما تقع القارة تحت وطأة نزيف مستمر للعقول والمهارات الفذة، حيث يفضل كبار المهندسين والباحثين الهجرة للعمل في الولايات المتحدة أو الصين أو دول الخليج العربي للحصول على رواتب مغرية تزيد بنحو 70% عن المتوسط الأوروبي. ورغم هذه التحديات الهيكلية الكبرى، يرى فيليب أجيون الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2025 أن الشركات الأوروبية تملك فرصة حقيقية لتطوير نوع مختلف ومبتكر من الذكاء الاصطناعي.
0: إذن تمويلات ضخمة كبيرة تتجاوز مئات المليارات تقوم بها الشركات الأمريكية والأوروبية لهذا الموضوع. بالنتيجة عندما تشكل كل هذه التمويلات مسارات أساسية وحتمية لتطور برامج الذكاء الاصطناعي وتعطي لها حتمية في التقدم التكنولوجي الكبير. أما التأخر الملحوظ الذي نراه في بعض الشركات ومنها حتى الشركات الأوروبية، قد ترك المؤسسات تحت رحمة التقنيات والسياسات الخارجية وتمركز القوة بشكل كامل بعيدا عن القارة العجوز أوروبا، في حين الصين استفادت من كل هذه التقنيات واستطاعت أن تطور تقنيات بديلة، أيضا استطاعت أن تنافس بها تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي مخرجا مبدعا لهذه الحلقة وكل حلقات من هنا وهنا. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

خيطت جروح وشديت ما شفت اغمق من جرحك حبيت وتبت ورديت يا قلبي حرت بنصحك خيطت جروح وشديت ما شفت اغمق من جرحك عذاب احوالي عشق الغوالي عذاب احوالي عشق الغوالي ما سمعوا

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

مخاوف عراقية من دخول فصائل مسلحة على خط المواجهة الإيرانية الأمريكية، والزيدي يستبدل مظلة التحالف الدولي بشراكات ثنائية مع أوروبا. ما هي خيارات إيران للرد مع تجدد الحرب الأمريكية؟ وحلف مكة وشنغهاي تحالف موازي تعيد تشكيل خريطة النفوذ الأقليمي. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ أولى صفحاتي عددي هذا اليوم ببيان صادر عن هيئة الحيد الشعبي على خلفية تفجير أو قصف أطال نقطة تفتيش في كركوك تابعة للحشد أو بهجوم إرهابي كان استهدف كركوك، حيث قالت الهيئة في بيان لها تزف المقاتل علي بهجة حامد هيئة الحشد الشعبي أحد مقاتلي اللواء 16 في قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة الذي استشهد أثر هجوم مسلح استهدف نقطة تابعة للواء ضمن قاطع المسؤولية عند الساعة 2 فجرا في ناحية كوبري بمحافظة كركوك. أضاف أيضا أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة المقاتل الجندي عصمة بهجت، مشيرا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. أيضا الهجمات أو الجهات المختصة تواصل إجراءاتها للكشف عن ملابسات الهجوم وتحديد منفذيها. يعني إلى الآن رسميا لم يصدر أي تفصيلة عن طبيعة هذا الهجوم ومصدره بشكل رسمي. وننتقل لموضوع آخر في الشأن العراقي مستمعينا، وأيضا عن الاجتماع الذي كان يعني جمع الكتلة الصدرية البرلمانية المستقيلة مؤخرا الأسبوع الماضي، واللي أثار تكهنات وأسئلة حول هذا الاجتماع بهذا التوقيت بالذات. وبالتالي في قراءة معطيات هذا الاجتماع ونتائجه وما يمكن أن يوصل من رسائل، تقارير صحفية عربية تابعت هذا الاجتماع وكتبت عن أن اجتماع أعضاء التيار الوطني الشيعي التيار الصدري وقياداته في بغداد يوم الجمعة الماضي أثار العديد من التكهنات حيال ما إذا كان هناك قرار أو توجه للعودة إلى المشهد السياسي في العراق بعد عدة سنوات من مقاطعته. ومنذ استقالة أعضاء التيار الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر من البرلمان العراقي عام 2022، فرض الأخير على النواب كتلته المستقيلة وقيادات التيار والناشطين حظر على التعليقات واللقاءات الصحفية، فضلا عن الانخراط في أي نشاط مرتبط بالعملية السياسية في البلاد. عقد نواب الكتلة الصدرية اجتماعا في العاصمة بغداد بدعوة من السيد الصدر يوم الجمعة الماضي برئاسة رئيس الكتلة حسن العذاري، وخصص لإبلاغ النواب السابقين بجملة من توجيهات السيد الصدر التي لم تحمل أي طابع سياسي، إلا أن مراقبين يجدون أن الخطوة غالبا ما تحمل رسائل سياسية من ضمنها الإحياء بالتماسك والجاهزية للعدو في أي وقت، وأيضا النشاط السياسي في أي وقت من النشاطات السياسية طبعا. وذكرت أيضا تقارير صحفية عربية ونقلا عن مصادر وازنة كما وصفتها في التيار الوطني الشيعي أن الاجتماع شهد استعراضا لمستجدات المشهد السياسي في العراق، مع الإشادة بالالتزام النواب السابقين بعدم الدخول في السجالات الإعلامية والسياسية خلال فترة ماضية، مبينة أن الصدر أرسل إلى أعضاء كتلته السابقة هدية تمثلت بأحدث مؤلفاته عن والده المرجع محمد صادق الصدر، فيما تناول الاجتماع أيضا الأوضاع التي تمر بها البلاد والمنطقة بصورة عامة. أيضا أكد المصدر ذاته أن السيد الصدر يتلقى باستمرار من قادة سياسيين وأشخاص عامة عروضا للعودة إلى العمل السياسي، إلى أنه لا يزال يرفض العودة، مشيرا إلى أنه لا يرى حتى الآن جدوى من العمل السياسي لتياره ونوابه، ولا سيما أن السلاح وأنشطة الفصائل تتحرك خارج إطار مصلحة العراق، كما جاء يعني وكما نقلت تقرير لصحيفة العرب الجديد تحديدا عن ما وصفته بمصدر وازن في الإطار الوطني الشيعي. وكان المصدر نفسه أو كان الصدر قد انسحب في حزيران 2022 من العملية السياسية، مؤكدا عدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع
الساسة الفاسدين كما وصفهم آنذاك. وجاء الإعلام خلال اجتماع في النجف وقتها بنواب الكتلة الصدرية الفائزة بالانتخابات وعددهم كان 73 نائب الذين قدموا استقالاتهم من البرلمان بعد 8 أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية لتمكن عقب ذلك تحالف الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة برئاسة محمد الشاع السوداني. قال أحد أعضاء الكتلة الصدرية صحيفة العرب الجديد أن الاجتماع لم يشهد أي حديث حول العودة إلى العمل السياسي أو حتى الاستعداد لذلك، وأن الغرض منه هو التواصل، مؤكدا أن قرار العودة محصور بيد مقتدى الصدر حصرا، وأن التأثيرات التي تمارس عليه ليست أكثر من مبادرات، كما أن التفكير بالعودة حتى الآن وإن حصل قد يكون مبكرا لأن أقرب انتخابات برلمانية تبعد نحو 3 سنوات. وفي آب الماضي أعلنت صدر دعمها لخطوات رئيس الحكومة علي الزيدي الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد في أول موقف له بعد اعتزاله العمل السياسي. وذكر بيان للهيئة السياسية للتيار الصدري أن الصدر أكد استعداده لتقديم مختلف أشكال الدعم السياسي والشعبي للزيدي وحكومته لإنجاح هذه المهمة، ولا سيما مع اقتراب الموعد الذي حددته الحكومة لحسم الملف في 30 أيلول الجاري. وأوضح أن التيار ينظر إلى حصر السلاح باعتباره خطوة أساسية لترسيخ سلطة الدولة وتأكيد الثقة بقدراتها على إدارة الملفات الأمنية الحساسة. من جانبه أيضا أو بيّنت مصادر سياسية عراقية أن اجتماع النواب المستقلين يمثل إشارة دعم لحكومة الزيدي بكونهم نوابا مستقلين وجماهيريين أيضا بذات الوقت، وبادر الدعم لجهود مكافحة الفساد، خصوصا أن الزيدي يعد مقربا من التيار الصدري منذ سنين. وأيضا اعتبرت بعض المصادر أن الزيدي يمارس أفعال سياسية ويتخذ إجراءات تمثل الخط الإصلاحي الذي ينادي به الصدر.

وأيضا في ملف آخر في الشأن العراقي، وما زلنا في السياسة، حيث التوتر الإقليمي يعطل ملف حصر السلاح في العراق. فالتصعيد الأمريكي الإيراني المتجدد عاد احتمال استخدام الأراضي والأجواء العراقية خاصة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الذين تكرر استخدامهم لها سابقا في شن الهجمات على إيران، بحسب تقرير لصحيفة الأخبار اللبنانية التي أشارت أيضا إلى أن ذلك يأتي في وقت يواجه فيها العراق أزمات مالية واقتصادية متراكمة، بالتزامن مع مساعي حكومية وسياسية لحسم ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة قبل نهاية أيلول الجاري، وهو ملف بات مرتبطا بشكل وثيق بأحداث المنطقة التي تظهر أن المطلوب نزع السلاح من جهة واحدة فقط وهي المقاومة. كشفت الصحيفة عن مصدر سياسي مطلع كما وصفت أن واشنطن طرحت بقاء قوات أمريكية بصيغة مستشارين ومدربين بعد موعد انسحاب قوات التحالف الدولي في 30 من الشهر الجاري، وهو ما يثير شكوكا في النواهي الأمريكية، يمثل مصدر إحراج إضافي لرئيس الوزراء الذي طرح منذ تسلمه منصبه ملف السلاح واقترح آلية لمعالجته بالتزامن مع ذلك الانسحاب المفترض. ذكرت الصحيفة ونقلا عن مصادر عن اعتقاد بأن التطورات العسكرية قد تعيد ترتيب موقف الحكومة من ملف الفصائل، مشيرة إلى أن العراق ليس الدولة الوحيدة المتضررة من التصعيد، بل أن تداعياته تطال المنطقة بأكملها، ولا سيما الدول المصدرة للنفط. وفي مقدمته العراق الذي يمر أصلا بأزمات مالية واقتصادية وضغوط كبيرة على الدولة. صحيفة الأخبار اللبنانية لفتت إلى أن هذا التصعيد لا ينفصل عن اضطراب أسواق الطاقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمثل ممرا رئيسيا لصادرات النفط العراقية. رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية سيد عمار الحكيم كان قد حذر من أن توقف تصدير النفط عبر المضيق يمثل مشكلة كبيرة للعراق، داعيا إلى تنويع الاقتصاد وعدم إبقاء الإيرادات رهينة للنفط، كما اعتبر أن انتهاء مهمة التحالف الدولي في 30 من أيلول الجاري يمكن أن يمهد لحصر السلاح بيد الدولة وفق رؤية عراقية، داعيا إلى حوار جاد مع الفصائل. صحيفة تابعت في تقريرها بالقول أن عودة المواجهة الإقليمية من شأنها أن تضع عقبات إضافية على طريق معالجة هذا الملف، حيث أكد مصدر مطلع للصحيفة استمرار حوارات الإطار التنسيقي مع قادة المقاومة بشأنه، متحدثا عن اجتماعات شبه يومية وتعقد عبر لجنة ثلاثية تضم نور المالكي ومحمد الشاع السوداني وهادي العامري. وأشار المصدر للصحيفة إلى إبداع الفصائل مرونة في الحوار، مستدركا بأن الأخيرة لا تزال متمسكة بجملة من الشروط، أبرزها أن يكون قرار حصر السلاح عراقيا مستقلا وإقرار قانون الحجز الشعبي ورفض الضغوط الأمريكية وعدم تحديد سقف زمني للعملية، فضلا عن اشتراط حسم ملف وزارتي الدفاع والداخلية وتحديد الجهة الرسمية التي ستستلم السلاح وربط التنفيذ بانسحاب القوات الأجنبية. الصحيفة أيضا نقلت عن فصائل أخرى الذهاب إلى أبعد من ذلك، إذ ترى في السلاح أداة ردع في مواجهة التهديدات الخارجية، وتعتقد أن عودة الضربات الأمريكية تعزز حاجتها بأن العراق لا يزال معرضا للتهديد. وفي هذا الإطار أكد المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي في تصريح للصحيفة أن سلاح الفصائل يمثل وسيلة ردع أن التخلي عنه غير ممكن قبل تحقيق السيادة العراقية. أيضا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية صقر المحمداوي في حديث للصحيفة يقول أن التطورات تستدعي تعزيز قدرات العراق الدفاعية وإبرام صفقات تسليح مع دول الجوار لحماية الأجواء العراقية من الاختراقات والاعتداءات الخارجية. أشار أيضا إلى أن سياسة النائب النفس التي تتبناها بغداد تواجه اختبارا صعبا مع عودة المواجهة، نظرا إلى أن انعكاسات هذه الأخيرة لا تقتصر على الجانبين الأمني والعسكري، بل تمتد إلى الاقتصاد وتراجع صادرات النفط والإيرادات، بما يفاقم الأزمات التي يتحمل المواطن كلفتها. واختتمت صحيفة تقريرها بنقل رأي لأحد خبراء الأمن العراقيين الذي يرى أن استمرار المواجهة سيبقي العراق أمام احتمالات أمنية مفتوحة، خصوصا إذا دخلت الفصائل مجددا على خط الصراع. وبحسب هذا التقدير
فأن ملف حصر السلاح أصبح مرتبطا مباشرة بمستوى التهديد الإقليمي، ما يجعل الوصول إلى تسوية شاملة بخصوص السلاح خلال المدة المتبقية أمرا بالغ الصعوبة.

0: وكل هذه المعطيات تشير إلى أن التصعيد الأخير ممكن أن يكون بابا لعودة فصائل المقاومة للواجهة ولواجهة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أيضا هذا ممكن أن يعقد كثيرا ملف حصر السلاح، وبالتالي هذا الإرباك اللي ممكن أن يحصل بسبب هذه المواجهات الإقليمية وتداعياتها على الشأن الداخلي العراقي، اللي أثبتت كل الأحداث السابقة أنه هي الملف العراقي داخليا مرتبط ارتباط معقد جدا ووثيق جدا بما يحدث في الإقليم، وبالتالي عودة الفصائل وآخرها يعني الأحداث اللي صارت في كركوك فجرا اليوم، هذا التفجير الإرهابي هو قصف هو تفجير، لحد الآن التفاصيل لم تعلن رسميا عنه، إلا أنه ممكن أن يكون يعني واحدة من الخطوات أو واحدة من الإجراءات التي قد تعيد يعني تكون حجة لعودة الفصائل للمواجهة في يعني هذا التوقيت بالذات اللي يربك قضية السلاح، اللي يعني قرابة يعني 25 يوم متبقية، بحدود 25 يوم أو أكثر متبقية على الموعد النهائي، وإلى الآن يعني رسميا لم يعلن عن تفاصيل تسليم أسلحة، جهات لا زالت رافضة، تصريحات متبادلة بالتصعيد بين يعني أطراف سياسية عراقية مقربة من الفصائل وفصائل أيضا بالمقابل، لكن بالنتيجة هذه المخاوف هي مشروعة حتى الآن مع بدء العد العكسي لما ممكن أن يجري مطلع الشهر المقبل. شهلة محمد في هذا التقرير.
1: حذرت أوساط برلمانية وسياسية عراقية من دخول الفصائل المسلحة على خط المواجهة الجديد بين الولايات المتحدة وإيران في حال اتساعها في الساعات المقبلة، وانعكاسات ذلك على العراق بما يهدد الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد ويعيد العراق إلى دائرة الصراع الإقليمي. وتأتي هذه المخاوف مع دخول المواجهة الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة من التصعيد فجر يوم الأربعاء عقب تنفيذ القوات الأمريكية ضربات واسعة استهدفت نحو 100 هدف في 4 محافظات جنوبية وجنوب شرقية داخل إيران، وطاولت مواقع عسكرية ورادارات ومنظومات دفاع جوي وقدرات بحرية تابعة للحرس الثوري، فضلاً عن ناقلتين نفط إيرانيتين. وفي المقابل أعلنت السلطات الإيرانية سقوط قتلى وعشرات المصابين إثر استهداف منزل كان يحتضن حفل زفاف في مدينة سيريك. وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة في ظل مساعي الحكومة العراقية لترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، والتأكيد أن قرار الحرب والسلم من اختصاص مؤسسات الدولة حصراً، مع تحديد 30 من أيلول الحالي موعداً للمضي في هذا المسار. وفي حال عودة أي من الفصائل المسلحة إلى تنفيذ عمليات عسكرية ضد المصالح والقواعد الأمريكية بالتزامن مع اتساع المواجهة، فإن الحكومة ستجد نفسها أمام اختبار صعب يتعلق بقدرتها على فرض قرارها الأمني والعسكري ومنع استخدام الأراضي العراقية في صراعات خارجية. ويكشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر وتوت عن أن أطرافاً حكومية وسياسية تجري اتصالات وحوارات مكثفة مع مختلف الأطراف لمنع انخراط الفصائل العراقية في أي مواجهة إقليمية، فالمصلحة العراقية تقتضي تحييد البلاد عن الصراعات الإقليمية وعدم السماح بتكرار التجارب التي جعلت العراق في مراحل سابقة ساحة تبادل الضربات. ويقول إن العراق لا يحتمل الدخول في أي مواجهة عسكرية جديدة خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية المتوترة، وأي تصعيد بين واشنطن وطهران يجب ألا يتحول إلى صراع داخل الأراضي العراقية أو يدفع أطرافاً عراقية إلى الدخول فيه. الأخطر في هذه المرحلة هو أن يحدث التصعيد في وقت تحاول فيه الحكومة العراقية معالجة ملف السلاح وحصره بيد الدولة، وبالتالي فإن دخول الفصائل في أي حرب خارج القرار الرسمي سيشكل ضربة مباشرة لهيبة الدولة ولمبدأ حصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الدستورية. وبينما تترقب بغداد ما ستؤول إليه الساعات المقبلة، تبقى احتمالات التصعيد قائمة، خصوصاً أن أي ضربة أمريكية جديدة أو رد إيراني أوسع قد يعيد اختبار قدرة العراق على البقاء خارج دائرة المواجهة.
0: التحالف الدولي ينسحب من العراق، ألمانيا وأيضا الدول اللي اشتركت في التحالف الذي شكل تحت عنوان محاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت الدول تسرع عملية انسحابها. بعض الدول أنهت بالفعل انسحابها من العراق رسميا مثل ألمانيا وبعض الدول الأوروبية أيضا. وبالتالي العراق يبدو أنه يتجه نحو شراكة ثنائية خصوصا مع أوروبا بدل وجود تحالف عسكري في العراق، وبالتالي شراكة ثنائية اقتصادية، وأيضا لا يستبعد البعض أن تكون هناك شراكة أمنية مع دول كانت ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا. وبالتالي هذا الشراكة اللي تتجه لها حكومة الزيدي تترجم بنية رئيس الوزراء التوجه نحو أوروبا، عواصم القرار الأوروبية الأيام المقبلة لفتح ملف الشراكة الثنائية والتحالف اللي ممكن أن تكون بدل تحالف دولي مسلح. شهلة محمد في هذا التقرير.
1: تأهب حاضر يقوده رئيس الوزراء علي الزيدي للتوجه نحو عواصم القرار الأوروبي منتصف أيلول المقبل، محملاً بورقة عمل تستهدف إعادة هندسة الميزان الدبلوماسي والتنموي للبلاد. وتأتي هذه الخطوة كمحاولة رسمية للخروج من دائرة الاعتماد التقليدي وفتح مسارات متعددة تضمن الاستقلالية والسيادة. ويسعى العراق عبر بوابة فرنسا وألمانيا إلى عقد صفقات ضخمة لإنعاش مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، بجانب تأمين خطوط إمداد واستثمار للغاز والكهرباء. كما تتطلع بغداد إلى تسويق نفطها وتأمين تكنولوجيا حديثة تدعم خطط الإنتاج العراقي وتوسيع المنافذ التصديرية. وفي الملف الأمني الأكثر سخونة، تركز الحوارات المرتقبة على إرساء صيغة متطورة من التعاون الثنائي بعيداً عن الصيغة القديمة للتحالف الدولي. وتشمل الرؤية الجديدة اعتماد برامج التدريب المتخصص وتبادل المعلومات والتسليح النوعي بالتزامن مع خطوط حظر السلاح بيد الدولة. سياسياً، تحمل الجولة رسائل مشفرة إلى القوى الإقليمية والمحلية والفصائل، مفادها أن القرار العراقي يبتعد عن الارتهان الكامل للسياسات الأمريكية، حيث يمثل الاستثمار في العلاقات الأوروبية خياراً استراتيجياً متوازناً لتوسيع دائرة التحالفات وتوفير بدائل اقتصادية وأمنية مستدامة. رغم طموح هذه الأهداف، تظل الفاعلية الحقيقية مرهونة بالقدرة على معالجة الاختلالات الهيكلية وسوء الإدارة داخل مؤسسات الدولة. فالشراكات السابقة أظهرت أن المعضلة الرئيسية لا تكمن في توقيع العقود، بل في تحويل المذكرات والدبلوماسية إلى نتائج ملموسة تنفذ على أرض الواقع.

وننتقل إلى الملف الإيراني مستمعينا، وحيث أيضا هذه الحرب والتصعيد الأخير وتداعياته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجمات جديدة على إيران في الأوقات التي تراها مناسبة، وذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين يوم أمس، حيث قال ترامب: كان هناك هجوم عنيف جدا بالأمس، ونحن مستعدين لشن هجوم آخر على إيران في أي وقت نريده. وأكد الرئيس الأمريكي خلال فعاليات في البيت الأبيض أن الحملة العسكرية المتجددة ضد إيران لن تكون طويلة، مشيرا أيضا ردا على سؤال حول مدتها إلى أنه يعتقد أنها لن تكون طويلة جدا. وسياق متصل أيضا قال ترامب أن الولايات المتحدة دمرت في إطار سلسلة الضربات الأخيرة على إيران 28 سفينة تابعة للجمهورية الإسلامية، وقال أيضا: الليلة الماضية دمرنا 28 قارب و 28 سفينة. وكان ترامب قد صرح في نهاية مارس الماضي أيضا بأن الولايات المتحدة دمرت بالكامل الأسطول الإيراني والقوات الجوية الإيرانية وكذلك معظم الصواريخ الإيرانية. يأتي ذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة ليلة الأربعاء سلسلة جديدة من الضربات أو ضربات واسعة النطاق على أهداف في إيران. ووفق البيانات القيادة المركزية القوات المسلحة الأمريكية، استهدفت الضربات منشآت تابعة لفيلق حرس الثورة الإسلامية، وأيضا شملت أنظمة الدفاع الجوية ومحطات رادار ووسائل بحرية ومرافق اتصالات. في المقابل ردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف عسكرية أمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط.

وأيضا بالتالي سيطرت المخاوف من تجدد التصعيد في المنطقة بعد أكبر تبادل إطلاق نار بين طهران وواشنطن منذ تموز، إذ قصفت القوات الأمريكية ساحل إيران الجنوبي وردت إيران باستهداف قواعد أمريكية بأنحاء المنطقة، وهددت الولايات المتحدة بشن بضربات أكثر تدميرا، واتهمت إيران واشنطن باستهداف حفل زفاف ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات. وصرح وزير الصحة الإيراني بأن 18 شخص لقوا حتفهم وأصيب 108 آخرون في أحدث موجة من الضربات الأمريكية. الجيش الأمريكي قال أنه قصف أهدافا تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت أنظمة للدفاع الجوي والرادار ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع اتصالات. وأعلنت إيران عن ضرب عدة أهداف بالقرب من مضيق هرمز. وأيضا ينذر هذا التصعيد بتأجيج الصراع المندلع منذ أن شنت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني غارات على إيران في شباط، مما أدى إلى اضطراب إمدادات الطاقة العالمية وأثر إثر معارضة غالبية الأمريكيين قبل الانتخابات التجديد النصف الكونغرس في تشرين الثاني، أو ما أثار هذه المعارضة في الداخل الأمريكي قبيل انتخابات تجديد النصفي. قال أيضا أو بالمقابل ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض يوم أمس، قال كان هجوما ثقيلا جدا ليلة الماضية ونحن مستعدون لشن هجوم آخر متى شئنا. وبالمقابل أيضا قالت إيران أنها قتلت عسكريين أمريكيين في الأردن وفي قاعدة بشمال العراق، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا لرويترز أنه لم تقع إصابات وفقا لتقييمات أولية. في الكويت ذكرت إيران أنها شنت هجوما بصواريخ وطائرات مسيرة على قاعدة علي السالم الجوية الأمريكية ومقر إقامة قائد أمريكي. وأفادت فرق الأطفاء الكويتية بأنها أخمدت حريقا اندلع في مجمع سكني استهدف بطائرة مسيرة. وذكر بيان لوزارة الخارجية القطرية أن الدوحة تحمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب. وتضم قطر أيضا بالمقابل أكبر قاعدة جوية أمريكية في الخليج. وذكرت البحرين التي تستضيف مقر الإقليم البحرية الأمريكية أنها اعترضت طائرات مسيرة إيرانية ودمرتها. قالت إيران أن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام عندما سعى عسكريون أمريكيون لتوجيهها عبر مضيق هرمز. وقالت واشنطن

تستمر حرب استنزاف بين البلدين، حرب استنزاف طويلة، وبالتالي حرب الاستنزاف هذه ستؤثر على العالم، وستكون دول الخليج بالتأكيد أول المتأثرين بهذا الاستنزاف في هذه الحرب.

مضيق هرمز مغلق تماما، تقول إيران ولا تعبر السفن إلا بإذن طهران. بالمقابل ترامب يقول إن المضيق مفتوح تماما وبالكامل. فهل هو مغلق أم مفتوح هذا المضيق؟ حيث أثارت تصريحات مفاجئة لوزير الخزانة الأمريكية سكوت بينتس تساؤلات مهمة حول مستقبل مضيق هرمز باعتباره شريانا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية. توقع بينتس يوم الثلاثاء أن يصبح هرمز بلا قيمة بالنسبة لصناعة الطاقة خلال عامين، وهو توقع يبدو متناقضا مع وضع المضيق الذي بقي لسنوات ممرا يسلكه نحو 20% من الإمدادات وتحول خلال الحرب الحالية إلى ساحة صراع رئيسية. قال الوزير الأمريكي خلال حديث مع فوكس بيزنس على هامش قمة وزراء مالية مجموعة العشرين أن إيران تسعى لتحويل هرمز إلى نقطة اختناق، لكن هذه ليست الحال بالنسبة للولايات المتحدة وإن كان كذلك بالنسبة لدول أخرى. وأضاف أنه في غضون عامين سيصبح مضيق هرمز مسطحا مائيا بلا قيمة، مضيفا أن النفط سينقل عبر خطوط أنابيب برية. ولم ترد وزارة الخزانة على الفور على طلبات صحفية للحصول على التوضيحات بشأن التصريحات بينتس، بينما البيت الأبيض أشار إلى منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أكد فيه أنه يرفض التفاوض مع إيران فضلا عن الوضع الحالي المتمثل في سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز بينما ينهار الاقتصاد الإيراني تماما. كان هذا يعني في منشور لترامب. وتعكس هذه التصريحات الواقع المعقد الذي بات عليه الممر المائي الهام اليوم. فبعد خروج نحو 15 مليون برميل نفط يوميا من المضيق خلال عام 2025، سارعت دول الخليج إلى تأمين مسارات بديلة تحت ضغط الحرب الراهنة والتهديدات الإيرانية المستمرة بإغلاقه. في الوقت نفسه لم يؤثر هذا الوضع بشكل كبير على تدفقات الطاقة داخل الولايات المتحدة بفضل تحقيقها مؤخرا طفرة في إنتاج النفط، وجعلتها المنتج الأول أو جعلت هذه الطفرة أمريكا المنتج الأول للنفط في العالم. وفقا لأرقام وزارة الطاقة الأمريكية، بلغ مستوى إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة مستويات قياسية عند 13.6 مليون برميل يوميا العام الماضي. ولكن وبينما تتمتع الولايات المتحدة باستقلالية نسبية، لا تزال العديد من الدول على ارتباطها بهذا الممر المائي الضيق. وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن قرابة 34% من تجارة النفط الخام العالمية عبرت هرمز العام الماضي. يعني هذا أنه بينما لا يعد مضيق هرمز نقطة اختناق بالنسبة للولايات المتحدة، فإنه يظل كذلك بالنسبة لدول أخرى. وفي ظل غياب أفق واضح لإنهاء الحرب، بدأ دول الخليج في تسريع البدائل لنقل النفط عبر مشروعات ضخمة باستخدام شبكات وخطوط أنابيب برية بديلة. ويلفت أيضا أو تلفت تقارير أن ورقة الضغط التي تحوزها إيران لم تعد صالحة تماما بعدما باتت دول المنطقة تضع بناء بدائل للمضيق على رأس أولوياتها. وبالتالي أيضا وكما أشار يعني ترجم هذه التكهنات تقرير لبنك جولدمان ساكس، قال أن الطاقة الاستيعابية لخطوط الأنابيب في المنطقة قد ترتفع لتتجاوز 14 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2028، وهي كمية تعادل أكثر من 60% من حجم الصادرات الإجمالية لدول الخليج البالغة 23 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الحرب. وبالنسبة لبعض الدول، فإن هذه التحولات تعد بمثابة تحوط جيوسياسي ضد الاضطراب المحتملة في مضيق هرمز أكثر من كونها بديلا فعليا للمضيق على الأقل في المستقبل القريب.

0: وبالتالي يخشى الإيرانيون أن تكون الضربات الجديدة إشارة إلى تجدد الحرب بكامل قوتها. فيعني بعد العمليات العسكرية الأخيرة واللي استهدفت بواحدة من ضرباتها حفلة زفاف، طبعا أشارت بعض المصادر إلى أنه كانت هذا هو استهداف لأحد قادة الحرس الثوري اللي كان حاضر في هذا التجمع إن كان زفافا أو لا، لكن أيضا المصادر الرسمية الإيرانية أشارت إلى أنه استهداف يعني طال حفلة زفاف وراح ضحيته يعني أشخاص مدنيين. لكن بالنتيجة ما خيارات إيران للرد على الهجوم الأمريكي المتجدد مع كل هذا التصعيد من الجانب الأمريكي؟ وبالتالي الجانب الأمريكي اللي أشار في مناسبات سابقة إلى أنه دمر الأسطول البحري الإيراني وأيضا الطائرات المسيرة والصواريخ، لكن بالمقابل شهدنا أنه كانت إيران لا زالت قادرة على إطلاق صواريخ ومسيرات وصلت إلى قواعد وأهداف ومصالح أمريكية في المنطقة. فكيف تتنوع خيارات الرد لدى إيران؟ لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الهجمات على إيران في وقت متأخر الثلاثاء بعد 6 أشهر من صراع وصل إلى طريق مسدود. وردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على ما قالت أنها أهداف أمريكية في المنطقة. وتملك إيران خيار توسيع الضغط عبر الجماعات المسلحة المتحالفة معها، فقد دخل الحوثيون الحرب كما شارك حزب الله وفصائل عراقية موالية لطهران في المواجهة، ما يمنحها القدرة على توزيع الهجمات على أكثر من ساحة بدلا من حصر الرد بالقوات الإيرانية النظامية. ويقوم هذا النهج على أدوات الحرب غير المتكافئة التي طورتها إيران منذ سنوات، وتشمل الصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق السريعة والألغام، إلى جانب جماعات مسلحة تستطيع مهاجمة القوات أو طرق الملاحة من خارج الأراضي الإيرانية. قد تراهن طهران أيضا على إطالة أمد المواجهة بدلا من البحث عن ضربة حاسمة. وكان محمد رضا نقدي القيادي في الحرس الثوري قد تحدث في أغسطس أب عن إمكان إطالة الحرب حتى نهاية ولاية ترامب، معتبرا أن الولايات المتحدة تخوض حربا بلا استراتيجية. ويتفق ذلك مع خطاب عسكري إيراني يقوم على إعادة بناء القدرات بين جولات القتال. وقال رئيس البرلمان محمد باقر قالباف هذا الأسبوع إن القوات المسلحة تستغل كل فرصة لإعادة بناء قدراتها، وأن إيران ستكون في الجولات المقبلة أكثر تفوقاً نوعياً وكمياً. هذه إضافة قوية لأن الخيار الإيراني يصبح رفع كلفة حرب طويلة على واشنطن بدل محاولة الانتصار عليها عسكرياً في مواجهة مباشرة. يظل رهان طهران لتعطيل صادرات النفط من أبرز أوراق الضغط الإيرانية منذ بداية الحرب. وهدد محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بوقف صادرات النفط إذا استمرت ما تسميه طهران الحرب الاقتصادية، قائلاً إنه لن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط سواء عبر هرمز أو من أي مكان آخر في الخليج العربي. وقال رضائي إن المضيق سيظل مغلقاً حتى قبول شروط إيران، فيما أعلن قالباف أن المضيق لن يفتح ما لم تنفذ التزامات أمريكا في مذكرة تفاهم إسلام أباد. وقال قالباف إن واشنطن إذا لم تنفذ تعهداتها فإن طهران سترغمها بلغة القوة على تنفيذها، في صيغة تجمع بين الضغط العسكري والمخرج التفاوضي. وبعد الضربات الأمريكية الأخيرة قال الحرس الثوري إن الهجمات ستجعل إغلاق مضيق هرمز أكثر إحكاماً.

0: وإلى ملف آخر، لكن ما زلنا في الإقليم والمنطقة، وبالتأكيد تداعيات الحرب الأخيرة هي لم تقتصر على إيران والكيان الصهيوني وواشنطن، إنما أيضا كانت فيها يعني بشكل مباشر تأثرت وكانت بشكل ما بشراكة بهذه الحرب يعني مع أم ضد، لكن بالنتيجة هذه الدول يعني بأراضيها بسمائها بتأثيرها كانت يعني شريكة في هذه الحرب بالسلب أو بالإيجاب. بالمقابل بالسلب والإيجاب مع أي طرف من أي طرف ومن أي زاوية تنظر إلها طبعا بالتأكيد، لكن بالمقابل أيضا فرضت قواعد لعب جديدة هذه الحرب. شفنا أمريكا كيف تعاملت مع حلفائها بالمنطقة، ويعني كيف دفع هذا التعامل حلفاء أمريكا التقليديين مثل السعودية دول الخليج إلى البحث عن مظلات حماية جديدة. هذا تجلى مؤخرا بحلف مكة كما عرف أو سمي، أو اتفاقية مكة اللي جمعت السعودية بتركيا وباكستان اتفاقية دفاع مشتركة، وبدأت تتطور لم تعد يعني كما سماها مسؤولون سعوديون مؤخرا بالاجتماع اللي كان بتركيا مع اللي جمع قادة يعني وزراء الدفاع هذه الدول، وتم تشكيل أمين عام لهذا التحالف، وبالتالي يعني بدأ يعني هناك خطوات للتطبيق على أرض الواقع. أيضا تدخل الصين على خط خارطة التحالفات مؤخرا ب خطوات الاجتماع اللي كان في عاصمة قرغستان في قمة قرغستان واللي تحت منظمة مظلة منظمة شنغهاي للتعاون، واللي بدأ من خلال الحديث عن تعاون عسكري وأمني ومظلة أمنية في آسيا الوسطى وفي أيضا دول مع دول المنطقة ودول عربية أخرى كانت حليفة المفروض نظريا على الأقل حليفة للولايات المتحدة الأمريكية مثل مصر اللي مرجح أن تكون هي محطة الصراع القادمة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: اختتمت في عاصمة جمهورية قرغيزستان قمة استثنائية لمنظمة شانغهاي للتعاون، حملت في طياتها مواقف حادة تجاه الملف الإيراني وسط تقاطعات دبلوماسية بين موسكو وبكين ونيودلهي وأنقرة، رسمت ملامح خريطة نفوذ جديدة في المنطقة. خرج قادة الدول الأعضاء ببيان ختامي حمل اسم إعلان بشكيك أدانوا فيه الضربات العسكرية ضد إيران، وشددوا على ضرورة التسوية عبر القنوات الدبلوماسية بدلاً من القوة، مؤكدين دعمهم لسيادة طهران ووحدة أراضيها، وتحذيرهم من أن سعي أي دولة لتعزيز أمنها على حساب أمن غيرها يهدد الاستقرار الدولي برمته. في هذا السياق رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حلف مكة الدفاعي الذي يجمع تركيا والسعودية وباكستان والقائم على الردع الجماعي سيشكل ركيزة مهمة لتحقيق الأمن الإقليمي والعالمي، في وقت طالب فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتفكيك شبكات الإرهاب وتمويله دون ازدواجية في المعايير، مؤكداً أن الحلول لا تصنع في ساحات الحرب بل على طاولة الحوار. من جهته كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التبادل التجاري بين بلاده ودول المنظمة تجاوز 400 مليار دولار العام الماضي، داعياً الأعضاء إلى تفادي أي استفزازات قد تقود إلى نزاعات مسلحة. وفي أول رد فعل إيراني مباشر أعلن الرئيس مسعود بازشكيان استعداد طهران للعودة إلى مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي بشرط التزام واشنطن الكامل ببنودها، محذراً من أن العقوبات الأحادية تهدد مستقبل الدول النامية. وشهدت أروقة القمة لقاءات موازية بارزة أبرزها بين أردوغان ونظيره الأذربيجاني عاليف ووزيري خارجية باكستان وإيران، إضافة إلى قمة ثنائية جمعت الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي بوتين، بحثا خلالها الحرب الأوكرانية ومستقبل العلاقات بين موسكو وبكين.

0: مستمعينا، نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5، 102.5، لا تحتار.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد، وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم وقعت في السودان الدولة الشقيقة، وسأورد الأسماء كما هي لأن هذه من القصص اللي عرضت. الرجل أسعد أو الشاب أسعد، هذا الشاب هو من نعومة أظفارة إلى أن كبر، تعلم قليلا في المدارس لكن كبر وهو يربي الإبل، هذا عمل والده واللي تربى عليه وهو عمل العائلة، والعائلة تتألف من الأم وأسعد وأخوات اثنين أصغر منه بعام أو بعامين. هذا هو في العام 2007 عندما أصبح على أسعد أن يتولى المهام بعد وفاة والده. الأخوات تزوجن، وعمل الإبل يحتاج إلى مشقة وجهد، لكن هو معتاد على هذا العمل اللي لا يدر المال الكثير كما في السابق. ونعرف احنا في عام 2007 هواي متغيرات في العالم العربي على مستوى العمل، اللي الأعمال اللي كانت مثمرة ومجدية أصبحت غير مجدية بسبب الكفاف المادي، بسبب كذلك الموارد المائية والزرع ومتغيرات الحال وإيجاد فرص عمل ودراسة البعض ترك هذه الأعمال، يعني أصبح كساد في هذه الأعمال مثل الإبل وغيره. فبالتالي عليه أن يفكر، أو هكذا يعني يأتي على باله المسكين، يجي على باله أنه إلى متى أنا أظل وماكو عمل، وهذا الإبل كان مرغوب بي وجاي يصير عندي ميتات كثيرة، إنفاء يعني ينفقن الكثير من الإبل وخسارات. الجو متغيرات الجو اختلفت، درجة حرارة عالية، مشاقل المابعي، يعني الكثير من الأمور أربكت هذا الشاب اللي هو طموحه أن يتزوج لأنه هو محب من بنت عمه، وهناك وضوح في هذه الموضوع في هذه العلاقة وأنه راح تكلل في الزواج. لكن كيف يمكن أن تكلل هذه العلاقة بالزواج وهو يادوب يعني يسد رمقة وغير قادر على أن يجهز مهر وغير قادر على أن يكون بيت؟ لكن هكذا تأتي الأمور دون أن نقصد.

في أحد المقاهي طبعا يدخل إبله في البيت أو في مرعى معين ويروح يقعد مساء بالقهوة. جاء له ولد صديق طبعا أسعد شك حالة لصديقه، قال له وضعنا جاي يموتن والإبل جاي يموت وما أقدر أوفر الأكل إلهم، فبالتالي أنا خسارة أكثر مما أربح. فجاي أفكر أنه أنا أبيعهن وأفتح لي مشروع، أي مشروع يمكن يجيب لي مصدر مالي. فقال له يا صديق شوف أنا عندي شراي ولا تهتم بالمسألة، وهذا شراي يعني بالمناسبة هو تاجر كبير بالإبل، وهذا يصدر إبل أصلا، يودي إبل والإبل الجيد يشتري الإبل الجيد ويوديه إلى قطر ويوديه إلى الإمارات، هو ينتقل الأنواع الجيدة ويجون هم أصحاب رؤوس الأموال أو اللي يعني عندهم موهبة تربية الإبل والدخول في مسابقات، وهذا نعرفه إحنا في الكثير من دول الخليج. وأنت على ما يبدو لي أنه سلالة هذا الإبل اللي عندكم هو من السلالة الجيدة وكذا ويسمونها بالمعنى كذا. زين، قال له ماشي أنتظر من عندك خبر، لأن أنا بقائي بهذا العمل راح يخسرني أكثر ما يربحني، فبالتالي أنا هذا المال من بيع الإبل أريد أخذه، فعلا أريد أتزوج به، لأن هذه البنت الشابة تنتظرني إلى متى؟ عيب يعني، أنا عمري 21 سنة والبنية جاي يجون يخطبونها والرد أنه ابن العم يريد، فهذا المال أريد يعني أرتب البيت المتهالك بيتنا واشتري لي غرفة نوم وأتزوج البنت ويحلها الحلال إن شاء الله، أعمل في أي مكان حتى لو إسكافي. الولد استبشر خير، ما أخبر عمه ولا لم يخبر فاطمة بتعمة بأنه عند هذا المشروع الجدي أبدا، القرار هو قرار، هو استمر يبيع بالإبل وكذا إلى أن إجاله صديقه قال له يا صديق جبت لك بشرى، أنت لقيت لك فرصة عمل هائلة، بنفس الوقت تبيع ابنك وبنفس الوقت أنت عندك فرصة عمل خارج السودان. يا الله شنو البشارة يا صديقي؟ البشرى أنه أنت هذا التاجر يقول تأكد من عندي أنه أنت خبير بالإبل وتعرف حكم أنه أنت من طفولتك إلى الآن أنت يعني تعمل في الإبل، في رعي الإبل وبيعها وشرائها وتوليتها والأمور الكثيرة، وتعرف النوعيات الجيدة وتعرف كيف أن تعتني بهن. قال لي طبعا، قال هنا نعم أنا أفضل، أعتقد أنه أنا أفضل. قال لي لذلك أنا قلت له أنت الأفضل، فقال أشتري من عند هذا الإبل بهذا المبلغ، المبلغ جيد ممتاز، وخليه يجي يشتغل، يروح يشتغل لأنه محتاجين في قطر تجار كبار وعتهم مزارع وبساتين وعتهم أماكن للسباق يعني، فيريد شخص إداري الإبل لأنه لم يعني يجد الشخص المناسب لهكذا، الشخص اللي كان موجود تركه والآخر توفى وغيره، فظل في حاجة إلى من يهتم بإبله. قال له والله فكرة عظيمة يعني ممتاز، خلي أسأل عمي واستشيره هذا قرار. نعم هو طبعا باع الإبل بعد أن استشار عمه، قال له أنا أريد يعني من المزمع اتفقت مع شخص راح أبيع الإبل مالتي لأن ما جاي موتن ومشاكل وخسائر وبعدين أفقتهم كلهم، والحليب في السودان حليب غير مرغوب زين، تغيرت الأمور بعد استيرادات وتغيرت الأحوال والمزاج والذائقة تختلف طبعا. فقال يا ابني هذا إبلك وأنت بكيفك. قال لي عمي المسألة الأخرى أنه أنا أريد أسافر يعني مطلوب في العمل، الشخص اللي راح يشتري الإبل تاجر اتفق مع تاجر قطري ويشتري الإبل وأسافر للعمل هناك في بساتين وفي في مزارع الخاصة في الإبل. قال له كيفك عمي، بس إذا تشوف الأمر بهذا الشكل شقد راح تبقى؟ قال لي والله يا عمي ما أعرف، بس أكيد أنا راح أعمل أجمع فلوس ويعني أبقى لي 4 سنوات خمسة أو أستمر أو أقل. قال لي بس أريد يعني أصارحك بأمر، يعني هاي البنية فاطمة تظل تنتظرك أنت من أين تكون نفسك؟ قال لي عمي بنفس الوقت العمل هم ما ينتظرني، يعني هاي فرصة وإجتني وكيف.
قال لي عمي أنا أقول بما أنه أنت نويت وفعلا أنت خير ما فعلت بيع الإبل مالك بما أنه تحصيله يسيء لك أكثر ما يخسرك أكثر مما يربحك. الجو اختلف، الأمور اختلفت، الأرض ما عادت يعني أنت ترعى بها ويكون العشب مجانا، اختلفت الأمور، فما رد لك الخسارة فبيع إبلك. النصيحة الأولى بيع إبلك وتزوج بنتي وأنا راح أساعدك بأمور كثيرة. المال اللي تبيعه من الإبل لا تنفق على كل العرس، أنا من عندي رمم بيتك بما تستطيع وخلي تحت إيدك فلوس، وغرفتك وما أريد ذهب من يعني ذهب تجيب البنت وكذا من حين ما يسار. قال له الفرصة اللي إجتني شلون؟ قال له والله تجيك الفرص يا ابني أنا متأكد، أنت تزوج وبيع الإبل وأنا ساعدك وتعال اشتغل وياي في دكاني. رجل عنده العم عمه اللي هو اسمه بشير، هذا العم عنده محل كبير للطحين والرز، محل كبير، فيشتغل. قال له تعال اشتغل معي يعني منا إلى أن تترتب وضعك بالزواج وتستقر، واللي قدم لك الفرصة وساعدك عليها ملكت تيجي ورا ما أن تستقر كرجل، وأنت ما حد إليك خواتك الزوجين جاي تاكل وتشرب في المطاعم وفي الكاكين أو أنت تشتغلك على وتصنع لك أكلة، وهذا أمر موارد. اقتنع أسعد بكلام عمه لأنه فعلا هو في دياره، وبيع الإبل مو سبب حتى يتزوج، لا بيع الإبل هو إنقاذ نفسه من الخسارة، فراح بالتالي إلى هذا الجانب أو هذه النصيحة. نعم باع الإبل وأخبر الرجل أنه ظروف تحول دون سفر الآن في الوقت الحالي وممكن في قادم الأيام. قال له الرجل برسالة أخرى، قال له وهو مرحب بي في أي وقت يجي، أهلا وسهلا بي في أي وقت، تنحل ظروفه وخلي يتزوج وكذا. بالمناسبة هواي ناس في قطر وفي الإمارات محتاجين خبرة شاب في العناية بالإبل، يعرفها وكأنه يعني يعرفها كيف حتى عندما تمرض قليلا يعرف سبب مرضها، يعني خبرة استقاها من والده والوالد استقاها من جده، وهذا عملهم ناس عايشين في قرى. اتزوج طبعا رتب وضعه ورتب بيته وحصل على مبلغ جيد من بيع الإبل، رمم البيت، عم ساعده قال له هاي الفلوس تحتاج من عتهم يعني أريد أدخلك بهذا المال، ادخل وياي شريك جزئي يعني، ويعني على الربح وعلى العمل وعلى الكذا. يا جزاك الله خير، تزوج ساعد عمه وعنده مال وتزوج من فاطمة، ولكن هو قلق من قادم الأيام، والسودان من سيء اقتصاديا وسياسيا من سيء إلى أسوأ.

نعم اتزوج وحملت زوجته فاطمة من أسعد وأنجبت له ولد معاق، شكله طبيعي لكن عنده قصور في العقل، يعني تخلف ذهني، بس لا يبدو على محيا. المهم حاولوا راجعوا به فقالوا هذا عيب خلقي، بعد ما عنده مشاكل في الدماغ. حمد الله وشكر على هذه النعمة، ومن ثم حملت زوجته بتوأم بنات اثنين، حمد الله وشكر واستمر بالعمل مع عمه وقبل بهذا العمل وريع العمل جيد، لكن يكفي للعيش فقط لسد الرمق ومراجعة الطبيب أو كذا. إلى أن إجال صديقة شافه بالصدفة قاعد يمه في المحل، قال لي يا صديقي أنت إذا تبقى إيش ترى تعدك أولاد، هذا ابنك معاق وهذا بنات اثنين عندك ومسؤولية وبيتك، ترى بأي ساعة يطيح يعني بعد له بعد شغل وهذا ما يكفي شكاية. فقل لك زين إذا لقيت لك الفرصة القديمة اللي رفضتها تسافر إلى قطر؟ قل له والله أسافر يعني مني كبر شوية وهذاني أمهن ترعاهن وعمي موجود وأخوات زوجتي موجودات والكل يعين ويساعد، لازم أسافر، لازم أسافر حتى أكون نفسي، أسافر حتى تكون إلي حياة فيها وفرة مالية، ولا إذا أبقى على هذا الحال أنا الشاب طموح. فعلا صديقة رتب له هذا الموضوع وصار اتصال بيناتهم وبين الشخص اللي اشترى من عند الإبل والقطري أيضا ورقهم سولف وياه، قال له أنا كذا شنو يحتاج من عندي، قال له حضر جوازك أدز لك الفيزا. ترتبت الموضوع، ترتب خلال أقل من شهر. وأمن على زوجته قال للعمة يا عمي أنت هاي أنا جاي أمشي على نصيحتك وجيتني الفرصة مرة أخرى، قال لا لا توكل على الله الله يرزقك، قال له هذا بعد ما أوصيك بنتي وابني هذا المعاق وبنات الاثنين ما أوصيك يعني، وأنا إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى رزقني أرسل المال. الحمد لله الولد سافر وبدأ يعمل هناك، أعجبوا باهتمامه وحرصه، هو عنده علاقة أساسا، عنده علاقة روحية وعلاقة خاصة مع الإبل، عايشوا ياهم لسنوات، فلما لقى العشب ولقى الإبل ولقى المكان والجو والفلوس والمكان النظيف اللي يسكن به والرعاية، هو قدم ما عنده من خبرات من فهم بنوب الإنساني واهتمام حقيقي، يعني عجبوا من عنده، فبدوا يعطونا مكافآت ويعطونا يعني ما أن يبيعون ما أن يفوزون ما أن يعني يساعدونا دائما، كثير من الأيدي تمد أيديها في جيوبها وتعطي. عاش بسلام وبدأ يعيش عائلته أيضا بمال يرسله بين الحين والآخر.

نعم يرسل لهم بين الحين والآخر كل سنة يجي إجازة، إلى أن طبعا بقى هناك 3 سنوات كل سنة يجي إجازة مرات نصف السنة. لذلك اتفق مع الزوجة قال لي هذا المال اللي أهدره بالسفر وهواي مبالغ بالطيران وكذا والعودة تفقدني المال الكثير، فحرامات هذه الآلاف من الدولارات نصرفها على زيارات، خلنا نتحمل شوية. شنو رأيك؟ قالت أتوكل على الله أبقى السنوات اللي تعجبك. قال لها الآن راح أبقى 4 سنوات أجيلي شهر، 3 سنوات أجيلي شهر، شنو رأيك؟ قالت لا ما يخالف. وقال لها الآن أرسل لك المال. فعلا سافر بعد 3 سنوات كل سنة يجي، سافر بقى هناك تقريبا 4 سنوات. البنية تجيها فلوس وعنده أتهب ما يأتيها خير من الله، وبدأ تتجمع وصارت فلوس كثيرة، ويتصل بيها وتتصل بي أرسل لك الآن. قل له لا خليهن يمك، الآن أنا عندي ما أصرف وعندي ما أدخل. والقطة قلال خابر عمه قال له عمي اصلح لي البيت جزاك الله خير، هاي متهالكة الغرفة. فلش ابني حولوا البيت إلى بيت جميل جدا ومرتب، مغاسل، يعني أمور صحية أخرى ما كانت متوفرة، سيراميك، مجاري، رتب البيت وأضاف غرفة وانصبغ البيت، تغيرت حياتهم للأحسن. وكانت هذه الأمور هي اللي تصبر الزوجة على بعد هذا الزوج. بعد 4 سنوات أرسل مبلغ هائل، مبلغ كبير جدا، فقلت زوجته من وصل لها المبلغ تفاجأت. قال لها هذا المبلغ أريدك، هذا شغلي وتعبي، أريدك هذا المبلغ تشترين به ذهب، لكن لا تشتري ذهب من هذا اللي يلبس، لا اشتري، روحي أنت وعمي، وأنا راح أخابر عمي وأعلمه بهذا الأمر، إنه روحوا إياها إلى السوق، لا تكون مع يعني تكون وحدها مخافة أن تنسرق، مخافة أن كذا، وروح اشتري بشكل متجزئ مو دفعة واحدة، مبلغ كبير جدا بالدولار. لم يذكر المبلغ صراحة بالقصة، لكن هو مبلغ كبير يعني يكفي لشراء كنز من الذهب أو كمية هائلة من الذهب. فقال لها لا تشترين جلايد ومحابس وكذا وساور، لا روح اشتري قطع اشبه ما تكون بسبائك مرقمة واخذوا وصولات بها حتى من نريد نبيع نبيع بكذا إلى احتاجين. هذا المال لا تودينا إلى بنك ولا إلى أي مكان آخر ولا عد عمي أيضا، خليه عندك. والطريقة هي شراء سبائك ونصفية ليست كاملة من هذا الوزن الثقيل، وكم سبيك اشتري بالفلوس وخليهن عندك، وخليهن وين؟ في هذا المكان اللي في غرفتنا، رفعي كاشية من الكاشي، رفعيها أو حفريها على قد الصندوق اللي تخلين به السباك، ورجعيها بشكل أن عندما ندوسها ما تظهر أنه هي مجوفة من الداخل. قالت لا ما أشتري سباك، أنا محرومة أساسا من الزوجة، أنا عندي بس خاتم والبقية كلها فالصو، ومن حقي أنه أنا ألبسهن بمناسبات بأعراس بكذا، وهذا حق الطبيعي. قالها يا بنت الناس أنت يعني ليش ما تفهميني، هذا حتى سعره يختلف بالبيع، من تريدين تبيعين سبائك أكثر مرقمة، وكذلك هي يطيش بها وصل والسبيكة مرغوبة أكثر. قالت لا، وأصرت أصرت على أن تشتري بالمبلغ كله، طبعا هو كمان صح أن تشتري مصوغات لا سبائك.

نعم راحت اشترت، شاف من حق الرجل يعني تريد تتزين، تريد كذا تلبس لها محبس ذهب، بلادة ذهب، أساور ذهب، في مناسبات في أعراس، ويتعرف أنه أخوها على وشك الزواج، ويبدو أنه مناسبات مو مثلنا في السودان، يبدو أنه العرس مو يوم واحد وتنتهي، يعني يبدو أنه يأخذ الأسبوع، وأكو احتفالات مجزئة، فهي تحتاج أن تلبس. قالها ماشي. الوالدة عند علم أنه هي أتى فلوس إذن يكفلها إلى الشراء أو شراء ذهب ومصروف. المهم راح وياها والدته، قال لها يا بنت هذا الذهب اشتريناه لك بذوقك والمثاقيل كلش ممتازة، والرجل بالذهب طعم صندوق خاص، جزاه الله خير وكذا، دفعوا الفلوس اخذوا الوصولات رجعوا إلى البيت. أبوها خايف عليها يعني، تاكسي أخذ من الباب للباب وراحوا دخلوا إلى بيتهم. قال محضرة محضرة الحفرة، شايلت لها كاشية، لكن ما تعرف ايش قد الصندوق، حجم الصندوق يحتاج كاشيتين مثلا، وفعلا يحتاج رفع كاشية ثانية. الأبو قال لها بابا هاي وين ضميني؟ قالت لها المكان، تعال هاي الكاشية. قال لها بعد يرات ساعتها في حفر رفع الكاشية الثانية وحفر التراب، طلعها وخلها بكيس ورتب المكان وحط له كيس جوا نايلون من الرطوبة وحتى لا تأثر الرطوبة على خشب الصندوق، ونزلوا بعمق معين ورتب لها الوضع بشكل انه الكاشية ما تظهر صوت على يدل على تجوف. دير بالك بنتي، حتى جهالك بالك من دليون هاي المصوغات الذهبية ونصائح، محتاج شيء؟ شكرا. خابرت زوجها يابا اشترينا، قصت صورة وارسلت لي، قالها بارك الله زاد شيء من الفلوس؟ قالت لي زاد، راح أخلي مصرف رغم أنه أنا عندي فلوس، يا الله الحمد لله، وأنا أرسل ما أن يأتيني مال. ظلت في هذه البحبوحة وبهذه السعادة والرضا، ونساء يحب الذهب، بيتها تغير، حياتها تغيرت، كل الأمور كلها تغيرت، وهي عايشة في بيتها، والدها يطلع عليها بين حين وآخر، واحد من إخوانها يجيها إذا احتاجت، هي تروح إلى السوق، بدت ما تطلع من البيت، تخاف على هذا الذهب، فبدت توصي حاجيات. وقريتهم أو بيتهم اللي يسمونها يعني قرية الصوفية، وهي في مرتفع معين بناء على أنه هناك يعني وهذه القرية عندها تواصل روحي مع الصوفية و هذه الطائفة وهذه الاشتغالات، ويروحون يحضرون بزارات وغيره، الدكاكين قريبة وكذا. إلى هذا اليوم اللي هو نقطة أو المفترق، مفترق الحكاية وحياة أسعد.

شنو هذا المفترق؟ في يوم شنو معتها مثلا قاعدة بالبيت، في يوم من الأيام قاعدة بالبيت، فراحت أخر رفعت الكاشية وطلعت الذهب، بدت تلبس القلائد وتلبس الأساور وتلبس المحابس وتجرب كل ساعة. في هذه أثناء دخلت زوجة أخوها الكبير، دخلت عليها اللي هي معتادة تدخل تفتح الباب، لقيت هاي واقفة أمام مرآة قرب الحمام وعليها ذهب بكميات هائلة. قلت لها شنو؟ متأكدة هذا ذهب لو فالصو لو شنو؟ قلت لها والله أنت صديقتي الحبيبة وزوجة أخوي، ما أضم عليك بصراحة. قلت لا، هاي دز الفلوس بمبلغ كذا كذا واشتريت به كل ذهب، هو وصاني أنا أشتري ذهب بدل ما أخلي هاي الفلوس في مصرف أوبينج. باركت لها وحضنتها وقالت لها الله يرزقك وانت تستاهلين وانت تعبتي وانت ضحيتي وكان هاي زوجة الأخ. قلت لها والله وهذا الخاتم هذا هدية مني لك. شكرتها بدمعة، وهذا مثقال كبير وأنا يعني هذا ذهبك وخاصتك وما يصير وهذا أمانة ورجلك ومصرك. قالت لا لا مالي ماله، وأنا ليش مطيتك يعني. طت المحبس وفرحت بي، فقالت لها خلي نسوي لنا شاي ونشرب وكذا. قلت لها إيه والله على واو، وإذا عدت شيء ناكل لأن أنا جوعان. هذا

يعني الإمام صادق يقول اكسر العين بهدية يعني أو كذا، إن كنت يعني قد قلتها بشكل منضبط أو تهادوا لتكسر العيون. طت هدية تكسر عينها لكن ما كسرت عينها. الطمع بدأ يعتمل والغيرة بدأت تعتمل في داخلها، فراحت إلى صديقتها وبتعمى قلت لها المصيبة أيعتها كنز وكذا، وحجت لها القصة قلت لها يا اللي ما تسوى كذا، قلت لها وضتني محبس وكذا، وضتني المحبس شوفي وهذا لا، قلت لها هذا عيار 21 أو 24 أو كذا معروف بعيار ثقيل جيد يعني نمنمة وشغلات واشتغال. قلت لها قلت شنو رأيك بوق هذا الذهب؟ قلت لها يا والله بوق الذهب وقارها ليش تقيرين، أنا أستغرب على بشر تكره بهذا الشكل، الغيرة تخلي حقد وكراهية. قلت لها يا والله مو بس على مود الذهب نحصله، بس شلون؟ قلت لها أنا تعرفين فلان صاحبي عشيقي؟ قلت لها إيه يا عرب عاديات يعني تدرى هيعت عشيق. قلت لها إيه؟ قلت لها هذا ملك فتح الأقفال، هذا مخطط بارع بالسرقات، هذه بوقة نطيح حصة من عنده بعدين نتصرف بيه إحنا ونبيعه وياه اللي يدري. شافتك من شفتها انت رجعتك؟ قالت لا لا، سويت نفسي قاعده في مكان بعيد قريب من المطبخ. عافيه خابره العشيق الحبيب، اجى العشيق الحبيب رسم الخطه فرح، وين لقيتي بوقه سهله وسلسه؟ قال لهم الطريقه كلش بسيطه، بما انه رباب تقدر تدخل وتطلع من بيت يعني من بيت اخوها فالامر بسيط. شلون بسيط؟ قال لهم أنا راح أجيب منوم قوي جدا، لكن السؤال هو هي شنو تحب هذه الزوجة يعني هاي البنت يعني فاطمة شنو تحب أخذ زوجك شنو تحب؟ قالت لها هي كلش تعشق يعني شوربة العظام أو الكوارع أو يعني باتش يعني عظمة الرجل كلش تعشقها وتحبها، ودائما توصيني إذا أطبخها أجيب لها منها دائما هذا أمر وارد. قالت لها حلو، قال لهن يعني قال لهن حلو اوكي ممتاز، سوي شوربة هذه العظام وقال لهم باكر لا تسوون عشاء عشاكم انا اجيبه، بعدين دقين بي حبوب ابو ندخل نخلي بي منوم ويتعشون ينامون العائله كلها، احنا نجي انت تندلين مكان الذهب نسرق. يا حلو فعلا هذا اللي سوته رباب. رحت إلى اتصلت بفاطمة قلت لها يا فاطمة لا تتعشون اليوم تطبخون عشاء، أنا مسوي هذه الأكلة اللي تحبينها اللي هي شوربة الكوارع، السودانيين أيضا يسمونها مثل المصري، وأكم أنا أطخفي يسمونها الشربيشة يعني ما أعرف في المغرب أعتقد إلى أسماء مختلفة في كل الدول. فانتظروا بفرح وأكل يحبوا تحبها فاطمة وجهالها، جابت لهم القدر وجابت لهم وياهم الصمون والخضرة والروضة والترتيبات كلها، شكرا حبيبتي وجزاك الله خير. فاطمة تعتقد بأنه جاي تقدم لها لأن نطتها محبس ذهب ولأنه جاي ترد الشكر، فقبلت هذه الأكلة والأكلة تحبها. أكلت فاطمة في هذا اليوم في هذا المساء هي وأطفالها الكثير وناموا أكثر.

نامت العائلة المسكينة، اجوا في تعرف هذه مداخل البيت وكذا. دخلت البيت، تأكدت انه الكل نائمين، راحت هي بالبداية على باب، فززت او هزت فاطمة قاعدة حتى تتأكد انه نومتها اعمق من ان تسمع لها حركة معينة. ماكو شيء، ما نومتها كلش هواي لان حاطين منوم هواي كلش قوي. فبالتالي رفعوا الاثنين الكاشيات، سحبوا بالصندوق بهدوء، رجعوا الكاشيات وغادروا بكل هدوء. في اليوم الثاني قعدت المسكينة ما بعد الظهر، اي نومة سيئة هاي، شنو ما مر بها اساسا، هي من طبيعتها تساعة بيولوجية يعني، تقعد الفجر وي سمع صوت الديك، شنو الموضوع؟ نامت مبكرا وقعدت متأخر، شلون؟ تأكدت من جهلة، أيضا جهلة نايمين، سبات، صداع، شعور بألم في جسمها. المهم دخلت للحمام، فات وقت الغداء، لا جهال لا فاطري، لا يعني لا متريقي لا متغدي. سبحت البنت، سوت شاي وسوت كذا وريقت، قعدت جهلة وتريقة وهو غدا وهو ريوق. بالتالي ظلت تفكر يعني شنو هاي النوم العجيب، انتم مش بيكم هم نمتوا هيك نوم يعني. هم مستغربين يعني، تحديدا هذا الولد ما يعرف يحكي يعني، عقله بس مدنك. المهم اللي صار انه هي ات هذه الطريقة انه بين باليوم لازم تطل على الصندوق. صار المغرب، اذن الاذان، وراحت صلت وكذا، وراحت تطمئن على الصندوق، فتحت الكاشية ما لقيت الصندوق.

طبعا من ما لقيت الصندوق اكتشفت غيابه ومسرقته، ركضت الأبوة فورا، رحت الأبوة قالت له الحق لي الذهب اللي موجود لقيته مسروق، وحكيت له القصة انه هي تتهم رباب زوجة الأخ لأن جابت لها باكه أو جابت لها يعني سوب عظام فأكلوا ما فزوا إلا ورا الظهر وهم نايمين مبكرا، تعشوا وناموا فورا والأطفال ناموا في أماكنهم يعني، فالأمر مو طبيعي. يا ليش هي تتهمين دون الأخرى أو شخص آخر؟ أتهمها لأنه هي إجت لي وحكيت لها على الذهب لأن ما نجنت أجرب الذهب ودخلت هي، فبعد استحيت فحكيت لها الحقيقة، شافت مكان قالت له ما أدري، بس أنا الباب كان مفتوح من رحت يعني، وتركتها هي أمام المرأة تنظر لوجهها بالمرأة وطيتها محبس وجاي يشوف المحبس بيده بعد ما شافتني أو لا. لكن هي المتهمة ما حد يدري بأنه أنا اشتريت ذهب أنت وأنا وهي ورب العالمين. اتصل بابنه قال تعال تعال أختك تتهم زوجتك بسرقة ذهب. قال له ليه متعت ذهب؟ قال له أنا اشترينا لها ذهب، رجع زوجها دزلها فلوس وأنا الوحيد اللي عند المكان الذهب، وأخته وزوجتك جابت لها سوب عظام قلتهم لا تعشون، وراها ناموا نومة طويلة، وزوجتك الوحيدة اللي تدري حتى أنها طيتها خاتم. المطلوب وين مرتك؟ شوفها. راح تعال يا مرة شنو الموضوع، أنت متهمة، احكي قبل لا تكبر المسألة. قالت لي يعني أنا بالنسبة لي طتني خاتم وجزاء الله خير، أسرق ليش؟ وأساسا ما أندل المكان أنا بحال مدى أسرق، وليش أسرق؟ ويعني ما أسرق إلا هاي المسكينة اللي رجلها. بدأت تتكلم بطريقة وتبجي ويعني تكون مقنعة. رجع الأبو قال لا يا أبو هذا وضحها تقول كذا. قال والله أنا بالنسبة إلي راح يعني أخدك مصرة على أم. طبعا خابرت زوجها قالت لي المصيبة اللي صارت بينا، الله أكبر، تعب الرجال لأربع سنوات لو ما أخذ نصيحته مشترية يعني هم نفس اي مشتري سبائك على الاقل ما تجربهن ومحفوظات، لكن لانه ذهب مصوغات نفسه وهذا امر طبيعي شافت هاي الصدفه. امور تريد تحصل. على كل حال قدمت بلاغ المراه بانها تتهم زوج لانه يحشت اخوه صار عصبي عليها، تشند تتهمين زوجتي، هي مصره لانه لا احد يعلم بوجود ذهب وشراء ذهب وكذا غير هاي البنت، وهي نفسها يمكن طويله وكذا إيتها طويلة. راحت للشرطة جابوا فاطمة. احكي لنا يا فاطمة شنو الموضوع، أنت متهمة؟ أنا مرة متزوجة وأساسا زوجي سألوه أنا ما طالع من البيت، تعال يا زوجة. قال لا أنا رجال أشتغل في بستان يعني ومرات أبات بي وهذا اليوم أنا كنت ما موجود. قالوا لا زوجك ما موجود وهذا جاي يحكي. زين منو اللي؟ قالت لهم صديقتي اللي هي بتعمي، جيبونا صديقتها. راحت الشرطة تريد تلزم البنت، قالوا لها تعال يمشي. أول ما دخلت للضابط قالت له والله يا سيادة الضابط أنا ما مسوي شيء وهذا عشيقي ويعني قال لها إيش شنو موضوعه؟ إحنا جايبينك على مود عشيق، شنو علاقة بعشيق؟ تغير الموضوع حسن لو جاي ترفلت يعني بكلام راح يوديها. قال لها السؤال بعدين نرجع للموضوع عشيقك. السؤال في هذا اليوم في هذه الساعة كان موجودة رباب عندك؟ نعم موجودة. هذه البنت قالوا لها موجودة؟ إيش قلت لهم؟ خلي قال لها ضابط خلينا نرجع أسأل عشيق. قالت لا مو أنا عشيقي الكذا أيضا كان موجود من هي زارتني، هو أساسا موجود كان وهي زارتني ما حبيت أرجعها، وهي تعرف بعلاقتي بهذا الولد اللي إن شاء الله يتكلل بالزواج وتريد الضيع. هاي أمر شخصي ما أنا علاقتي فيه ولا لازمينك بجرم. جيبوا لنا هذا العشيق. تعال يا عشيق أنت موجود في هذا اليوم وجودك شنو؟ قال لهم أنا تطلب مني حاجات مرات أجيب لها، ما هي ما تطلع لأنه عايشة وحيدة ومهمرة كبيرة ومقعدة بل هي غائبة عن الوعي وما تقدر تتركها، تتصل بي أنا أجيب لها أكل أجيب لها مسواق أجيب لها. ففي هذا اليوم جبت تدخلت وبعدين أجت صديقة أجت بتعمها ورباب وبدينا نسولف وكذا وهذا الأمر. هنا ماكو أي دليل، صدت الأوراق القاضي ماكو دليل سوى اليمين، ماكو أي دليل يعني شنو شفتيهم؟ لا تخمين.
ففي القضاء ماكو دليل، يعني ماكو اتهام. حلفوا اليمين بالقرآن أنه إحنا كنا موجودين، هذا كلام صحيح، كانوا مجتمعين في هذا البيت وكانت هي موجودة وإحنا ما سرقنا، هذا عدم الخوف من الله يسوي كل شيء. انتهوا من اليمين، طلقوا سراحهم، رجعت منكسرة خاسرة المسكينة، شو سوي؟ اتهم رجل اسمه شيخ صدقي، هذا رجل ميت من 60 سنة، بس هذا صنعوا من عنده أسطورة في هذه في مدينة الصوفية ومنطقة الصوفية، صانعين من عنده، بدأوا الناس هم تألف هذا اللي يحلف بيه كذب يموت هو أو أخوه أو زوجته أو أبناءه أو أهله أو يعمى أو كذا أو يطلع في وجه جرب، هاي صناعة هذا الناس اللي تحكي الحكاية وتصنع الخرافة، صنعت هذا شيخ صدقي. حلفونا بشيخ صدقي ما تركتهم، قلت لهم عرفا عشائرا راح أبوها للقبائل، قبائل ذولي قال لهم يا بخليجون يحلفون بالشيخ صدقي بأنهم سرقة أول، رفضوا. بعد الشرطة ما لها علاقة، طلقت صراحهم، هذولي من حق أنا ما أحلف بالشيخ صدقي، بايق ما بايق أنا ما أحلف بالشيخ صدقي. ألحت، بدت أبوها يروح إلى قبائل ويضغطون، واللي مبين أنتم سارقين والما يسرق أنتم وكذا، اجتمعوا الثلاثة سارقين الذهب على ماذا؟ اجتمعوا واتفقوا على قتل فاطمة.

نعم اجتمعوا واتفقوا على قتل فاطمة. دخلوا لها بالليل ما بعد منتصف الليل، نائمين الأطفال في مكان وهم نائمة بغرفته. دخلوا الثلاثة، وضع هذا العشيق الوسادة على فم ووجه فاطمة، خنكها وهذن لزمن بأيديها، واثنين واحدة لزمت أيديها ورجليها والثانية يعني واحدة أيديها ورجليها والثانية رجليها، وبدن يمسكنها بقوة وهذا خانكها إلى أن فارقت الحياة. من فارقت الحياة يريد يطلعون، فقلت له أوقف، هاي منية؟ هاي الرباب عشيق تلف. قلت له دورنا على سلك كهربائي حبل، دور لقى سلك كهربائي. قلت له خلي نربطها من عنقها، نربطها من رقبتها ونعلقها ونخلي جوا كرسي مقلوب على أساس هي انتحرت بعد أن انباق ذهبها فانقهرت وغيرها وانتحرت. شو تقول للرجل وهي المتسببة؟ قال لها والله فكرة عظيمة. لقوا سلك كهرباء شدوه وربطوه فعلا كرسي مقلوب جابوه وظلت معلقة. بهاي الأثناء يريد يطلعون، إج هذا اللي الابن اللي عقله مو تمام ظل واقف، فهذا شافه، فهم يعني في ركن الغرفة أكو منجل، فهذا ركض على المنجل كض الطفل يريد ينحره، فحطه يريد سحب سحبة يعني السحبة الأولى خفيفة. فالبنية قالت له زوجة أخو فاطمة، قلت له لا لا لا لا لا ذبح لا ذبح، هذا شو ما يفتهم، هذا بلا عقل، مو شوف شكله ما بيشي، هذا بلا عقل أصلا ما يفتهم شنو اسمه ما يعرف، تركه وطلعوا. الوليد بس مجنون وينزف خطية من رقبته شوية تأثر الدم لنا منجل وسحب من عنده شوية، فتباوع الأم يتباوع لها ما يحكي. إلى أن صار الصبح قعدن البنات شافن أمهن معلقة ظلن يصرخن، إجت الناس إجت الشرطة، عرفت الناس أنه هي انتحرت. كل الأدلة والتقارير ماكو سكينة ولا كذا، وهذا أخذ المنجل وياه ما تركوا أثر، ماكو دقة يبدو أنه مبنية بهذا الموضوع، بس انتحرت. خابروا قالوا له مرتك ماتت انتحرت، إجا المسكين ترك الشغل، قال للكفيلة عبد الله، قال له يا أخوي أنا بعد ما أقدر صراحة، أنا راجع، توكل على الله، هذا راتبك وهنا أنت هذا مكانك تريده في أي وقت. قال له البقاء في حياتك وانت راح انكسر زوجته، وين يروحون جهالة، شو الموضوع، الحياة شلون ستستمر. فالمهم رجع له سوى فاتحة وكذا، لكن يلاحظ أنه ابنه خلصت الفاتحة، يلاحظ ابنه رقبته هنا مضروبة. قال له بابا أنت شنو رقبتك هاي، ليش هذا مجروح ملتئم الجرح، بيش؟ سأل خواته بيش انجرح، لأن هذا ما يحكي، خواته ما يدرى، خطية مكسورات بوفاة أمه، الحياة مأزومة. فخابره كفيلة اللي هو عبد الله، قال له شونك، طبعا ودى ابنه للطبيب، الطبيب شافك، قال له هذا ما أدري واحد ساحبه بحبل أو كذا، ما متأذي مضروب بمكان، قال له طفلي ما يفتهم، حتى سألته ما يقول لي ماكو، يعني ما يحكي نهائيا، يعني وهذا ديدنه كونه مريض ذهني زين. خابره كفيلة عبد الله، قال له أخوي شلونك، محتاج فلوس، خلصت الفاتحة ترجع لنا، تبقى، هل بيك أنت وجهالك تعالوا الحياة. قال لها إن شاء الله كل الأمور خلي تصفى، وضعي أنا أرتبه، لأنه الحياة اسمه هذا عندي ابني هذا ملا يحكي وحاكي لك عنه، وهذا رقبته مضروبة منه، ما هيقل لي شنو، على شكل هلال برقبته. قال له بالله دقص الصورة وارسلهن. هذا الرجل اللي هو عبد الله اساسا هو عنده مزرعه بستان، لكن هو يشتغل بالادله الجنائيه، قال له بالله ارسل اياها، بس اريد اكثر من صوره وقريبات جدا. قص له الصوره ودسها له، قال له شنو رايك، قال له هذا منجل، هذا الضربه ما منجل ومر علينا هواي بحوادث وسرعات، هذا مو شخط زنجيل ولا حبل ولا هذا، شخطه بمنجل او سكينه مطبخ اللي هي مسننه. قال لي ما معقول، قال لي شوف أنا راح أقول لك في الطريقة حتى تعرف، أنا جاي أشك أنه زوجتك ماتت بفعل فاعل، وابنك شاف الموقف رادوا يحلل الموضوع. قال لي أنت شو تسوي،
عندك منجل؟ قال لها إيه عندي أكثر من منجل. قال لها حبيبي روح جيب المنجل وخليه يم ابنك، جيبه وروح لابنك اتكاظ المنجل، إذا ظل يصرخ إذن أكو شخص قام بهذا الفعل. فعلا جاب المنجل، هذا شاف الطفل المنجل المعاق، شاف المنجل بدأ يصرخ اركض يا حبيبنا يا أسعد وإلى الشرطة، وأعاد القضية واتهم الثلاثة بأنهم المتسببين بالقتل رفضا بالبداية. والأدلة أو الشرطة بعدين فتحوا التحقيق، جابوا الطفل قالوا له هذول هاي المرة اخترع من عندها شوية، هاي الثاني أيضا اخترع ولبد وراء والده، لكن من جابوا له هذا العشيق وشافه ظل يصرخ دقوا دقة معدلة من اللي تعجبك، اعترف وحكى لهم القصة بما أنزلت، هو انحكم إعدام وهذن كل واحدة انحكمت 15 سنة. وسافر أسعد فيما بعد، بعد أن تزوج طبعا من قرايبه، تزوج بنت وسافر هو وزوجته وابنه وبنات الاثنين إلى قطر وسكنوا هناك حيث يعمل ويعيش.

0: حكاية انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
3: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: شكرا. عشت.
1: من سماء بصرتنا ومن شطها، من جيكورها ومن نخلها، تايمز سكوير اف ام، بصرية الهوى. بصرية الهوى.
2: ما لي أراك من النوائب تفزع، من هول ما تلقى تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع، عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ لا الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع، هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع، فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت لا حزن يجدي أو قتال يردع، ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع، عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المضجع، هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع، صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع، واحرص على رد الجميل وصنعه، لا يخلو فعلك من جميل تصنع، فكما الأنام بك العيوب كثيرة وجميل صنعك عن عيوبك يشفع، لا ترجو عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع، والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع، ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع، الخير منك إليك يوما راجع والسوء يوما للمسيء سيرجع، ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع، فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع، عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع، من سرهم حينا تجمع شملهم أبكاهم دهرا فراق موجع، إني نصحتك فاستمع قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: العلاج الشعبي، هل ما زال التداوي بالأعشاب طباً بديلاً؟ في القرن العشرين صنف التداوي بالأعشاب على أنه نوع من الطب البديل، كالوخز بالإبر والعلاج بالطاقة الجسدية والتأمل وغيرها، ويقصد باسم الطب البديل إنه بديل للأدوية المصنوعة من مواد كيميائية في المختبرات التي انتشرت منذ مطلع القرن العشرين لتنافس التداوي بالأعشاب وتقصي إلى خانة الفلكلور الثقافي للشعوب. بحث بسيط حول تاريخ التداوي بالأعشاب سيكشف عن أن البشر صنعوا الأدوية من المواد المتوافرة في الطبيعة منذ ما قبل التاريخ، وعادوا إلى صناعة هذا النوع خلال العقدين الأخيرين بعدما حاولت أدوية المصانع والمختبرات أن تكون بديلاً لطب الأعشاب، لكنها لم تنجح، وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي تتناول التجارة العالمية للأعشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة الأدوية، ومنها زيت الأرغان المستخرج من الشجرة المنتشرة في جبال الأطلس التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة في يوم دولي سنوي، وكذلك زراعة النباتات المخدرة والمهدئة والنباتات العطرية والبرية التي باتت تصنع وتعلب وتباع في جميع أنحاء العالم على رفوف خاصة بها داخل الصيدليات والمتاجر الكبيرة، على الرغم من أن أول صيدلية نباتية في العالم افتتحت عام 1224 بإيطاليا، وصدر مرسوم خاص حينها يحصر مهمة تحضير الأدوية من الأعشاب بالصيادلة فقط. وقبل أعوام أنشئت في بريطانيا المؤسسة الوطنية للمعالجين بالأعشاب، وهم من الصيادلة الذين درسوا علم الأعشاب والنباتات بشكل موسع.

الأعشاب تعود إلى موقعها. في ألمانيا عاد العلاج بالأعشاب ليلقى رواجاً لدى كثيرين بعد أن تأكدت قدرتها على معالجة أمراض عدة من دون إضعاف جهاز المناعة كالذي تسببه الأدوية الكيميائية. وعلى مستوى أوسع اتسع علاج الأمراض الموسمية بالأعشاب كشرب منقوع البابونج لعلاج نزلات البرد وشرب شاي الشمر لعلاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، ويمكن للمريض استخدام هذه العلاجات من تلقاء نفسه. المرضى باتوا يعرفون معظم الآثار الجانبية للأدوية المصنعة من مواد كيميائية مخبرية، ولتجنب هذه الآثار باتوا يتوجهون نحو الأدوية الطبيعية والعودة إلى استخدام الأعشاب كدواء لأمراض كثيرة لم تعد حكراً على مجموعة من الناس أصحاب الأفكار المثالية حول العلاقة الروحانية والجسدية بما يحيطنا في الطبيعة، بل توسع استعمالها بشكل مثير للانتباه حول العالم. وبحسب الرابطة المركزية لأطباء الطب الطبيعي فإن الأدوية العشبية والطبيعية أخذت تستخدم بشكل واسع بين مرضى الحساسية على أنواعها أو المصابين بأمراض مزمنة. وقالت المتحدثة باسم الرابطة كريستال بابندج: لا نريد إنكار الطب الأكاديمي وإبداله بالطب الطبيعي، لكن يمكن للمرء أن يكون أكثر نجاحاً إذا عمل على المسارين. وأشارت التقارير إلى أن استخدام الأدوية المستخرجة مباشرة من الأعشاب اتسع في كبرى شركات الأدوية لأسباب كثيرة، منها تخلي مرضى كثيرين عن العقاقير التي تستعمل دهوناً حيوانية، أو بسبب الوعي المستجد بأهمية الأدوية الطبيعية حول العالم، أو لأسباب تتعلق بتلوث البيئة. ومهما كان السبب فإن الأدوية المستخرجة من الأعشاب والزيوت عادت إلى الواجهة كمنافس للأدوية الصناعية، وباتت سوقاً عالمياً تنافس السوق التقليدية وتتقدم عليها في بعض البلدان كالصين مثلاً، حيث ما زال التداوي بالأعشاب من أسس الطبابة كما في معظم دول الشرق الأقصى. الذهب الأحمر. تفيد أرقام التجارة العالمية حول الأعشاب الطبية بعودة نبات الزعفران إلى الواجهة، وهو يستخدم في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض منذ آلاف السنين، ويستعمل في أدوية التجميل. ويعرف هذا النبات بالذهب الأحمر بسبب ثمنه المرتفع، فقطف الأزهار يتم يدوياً لكشط الخيوط الرفيعة ولإنتاج أنصة واحدة من خيوط الزعفران يجب قطف 5000 زهرة تقريباً. أما بالنسبة إلى زيت الورد المشهور في تركيا، أكبر المنتجين له في العالم، والذي ينتج في عدد من الدول العربية ببلاد الشام وبمدينة الطائف السعودية المشهورة بوردها، إضافة إلى استحلاب وتقطير مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية التي تنبت في هذا المناخ كالزعتر والحبق والريحان واليانسون، وكلها يتم تقطيرها واستخدامها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن. فزيت الورد معروف بفيتاميناته والمعادن ومضادات الأكسدة التي ترطب البشرة. وهناك زيت الأرغان الذي تصنعه المغربيات في جبال أطلس بعد قطف ثمار شجرته ومعالجتها ثم طحنها لاستخراج الزيت الغني بأوميغا 3 و 6 المفيدة للبشرة والشعر، وبات منتجاً معروفاً عالمياً ومرتفع الثمن بسبب زيادة الطلب عليه وقلة الكمية المنتجة التي لا تغطي
حاجات السوق العالمية. وفي كوستاريكا وسائر الجزر الاستوائية، ما زال الناس يستخدمون الشاي الأخضر لتحسين البشرة وعلاج البقع وتقليل الالتهاب، بينما ما زالت مجتمعات كاملة في العالم العربي على الوتيرة ذاتها في التداوي بالأعشاب، خصوصاً المناطق النائية في الجزائر والمغرب ومصر ومعظم بلاد الشام. وخلال العقدين الماضيين عادت أدوية الأعشاب ومستحضرات التجميل لتنافس الأدوية الصيدلانية التي ارتفعت أثمانها في معظم دول العالم العربي بسبب رفع الدعم الحكومي عنها أو بسبب التضخم الكبير والفقر المتزايد الذي أصاب اقتصادات الدول والطبقات الشعبية. في الجزائر وبحسب الإحصاءات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري، تم تسجيل وجود 2189 تاجراً متخصصاً في بيع الأعشاب الطبيعية، على الرغم من أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا الرقم. وفي مصر انتشرت زراعة البردقوش والريحان والشمر والبابونج والنعناع ومثلها 342 نوعاً تتم زراعتها على الأراضي المصرية تحت مسمى النباتات العطرية والطبية، بعدما ارتفع الطلب الخارجي عليها عقب دخولها في صناعات مختلفة عدة ومنها العطور والأدوية. وتحتل مصر المركز 11 عالمياً في إنتاج هذه النباتات بنسبة وصلت إلى 3% من الإجمالي العالمي، وسجل حجم الصادرات في هذا المجال حالياً أكثر من 100 مليون دولار.

جذور ضاربة في القدم. على الرغم من الأرقام القليلة والتقارير غير الحديثة حول حجم سوق الأعشاب الطبية في البلاد العربية والعالم أجمع، فإن جانب استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية في صناعة مستحضرات ومساحيق التجميل لم يلقى عليه الضوء مجدداً. ومع أن تجارة الأعشاب الطبية حول العالم تظهر أن أكثرها يستعمل في صناعة أدوية التجميل ومراهمها والمواد التي تستخدم في المكياج والزينة، لكن صناعة هذه المستحضرات من الأعشاب الطبيعية بدأ منذ ما قبل التاريخ. بدأنا بوضع المكياج على وجوهنا منذ ما قبل 6000 سنة على ضفاف النيل، وكان تلوين الوجه والجسد بالألوان أو ما نسميه مستحضرات التجميل يدل على الطبقة الاجتماعية ويهدف أيضاً إلى استرضاء الآلهة. وكانت هذه المساحيق تستخرج من الأعشاب الطبيعية والزهور البرية وزهرة اللوتس المقدسة، وكذلك من أنواع من الرمال والصخور الملونة. واكتشفت مساحيق في الحفريات موضوعة مع المومياوات، وأظهر قناع توت عنخ آمون أو تمثال رأس نفرتيتي وغيره أن المصريين استخدموا الكحل بألوان متعددة وأحمر الخدود ومساحيق بيضاء لتفتيح لون البشرة والألوان الخاصة بإخفاء السواد تحت العيون. وأشارت حفريات عدة إلى أن بعض الملكات المصريات كن يستخدمن الحقاقير الطبية المصنوعة من الأعشاب والحليب والعسل وزيت الزيتون ليحافظن على جمالهن الشاب، كما ظهرت الملكة كليوباترا في الفيلم الذي حمل اسمها عام 1963 ومثلته إليزابيث تايلر.

في بلاد ما بين النهرين. فدرس الآثار كامبل تومسون ما تركه الملك آشور بانيبال من المعلومات الطبية التي حفظها من الضياع في القرن السابع قبل الميلاد، بحيث جمعها في كتاب الأعشاب الآشورية الذي يحتوي على أكثر من 250 صنفاً من الأعشاب والعقاقير النباتية. وفي مدينة سومر وجد علماء الآثار لوحة قديمة كتبت بالسومرية تحوي 12 وصفة طبية، وفيها أول وصفة لعلاج الصداع، والدواء هو مسحوق بذور الخردل معجون بماء الورد يوضع فوق الرأس برباط مدة 3 أيام. وربما تكون تشريعات الملك حمورابي القاسية بحق الجراحين سبباً دافعاً إلى استخدام الأدوية حتى استنفادها قبل إجراء الجراحة، إذ نصت التشريعات على أن الجراح إذا ما استعمل مشرطاً وأخطأ في استعماله تقطع يده.

حقوقه، وإذا تقاضى أكثر مما يستحق يعاقب بالحبس. الرومان أيضاً عرفوا طب الأعشاب إضافة إلى طب النفس، لكنهم ازدروا مستحضرات التجميل الملونة وركزوا جهدهم على صناعة وتطوير صابون الاستحمام ومزيلات العرق والمرطبات الجلدية للرجال والنساء. لكن المكياج مثل أحمر الشفاه كانت تضعه العاملات في الجنس كعلامة، لذا كان رمزاً للسوقية والابتذال. وجاء في بحث بريتانيكا أن الفيلسوف سينيكا الصغير مدح والدته مفتخراً أنها لم تدنس وجهها أبداً بالطلاء والمساحيق ومستحضرات التجميل.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد.

من القرآن فأخطأ في نصها، ما أشعل موجة من الجدل وصلت إلى اتهام AI بأنه المسيح الدجال لهذا العصر، وسط دعوات إلى مقاطعته وعدم الإقبال على تعلمه عصمة للدين وهروبا من مخاطره على العقيدة. ولعله لا يخفى على أحد ما تحتوي عليه هذه الدعوات من تسفيه للعلم وثني عن تعلم مجال حديث أصبح متداخلا في شؤون الحياة، تداخلا لا يمكن إنكاره أو تجاهله، مع أن التعلم مفيد لأسباب غير البقاء والتكاثر، فهو يسرع أيضا من وتيرة التطور. ما سبق يدفع للتساؤل، لماذا أخطأ ميتا AI في الإجابة؟ وهل الذكاء الاصطناعي شر فعلا؟ وهل هو معد لمثل هذه الأسئلة؟ أو أن الخطأ وقع من صاحب السؤال في صياغة سؤاله؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه هنا. الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence واختصارا AI هو تمكين أجهزة الكمبيوتر من تنفيذ المهام التي يستطيع العقل تنفيذها، أي جعل الآلة تتعلم من البيانات وتتخذ القرارات في المواقف التي لم تبرمج عليها بشكل مسبق، على عكس البرامج التقليدية التي تحتاج إلى برمجة خاصة في كل موقف تمر به، وإن فات المبرمج ذلك لتوقفت عن العمل أو أظهرت رسالة خطأ. ChatGPT والإسلام. لأننا عمليون توجهنا إلى ChatGPT النسخة المدفوعة GPT-4 وسألناه أسئلة عدة متصلة بموضوع الدين وتحديدا الدين الإسلامي. بدأنا بسؤال مباشر عن ديانته، هل أنت مسلم يا ChatGPT؟ فأجاب، أنا مجرد ذكاء اصطناعي، ليس لي دين أو معتقدات، أستطيع التكلم معك عن أي موضوع ديني باحترام وأوفر لك المعلومات التي تحتاجها بناء على مصادري المتاحة. وهي إجابة دبلوماسية، لكنها تؤسس لمنهجيته في التعاطي مع مثل هذه الأسئلة الحساسة بالنسبة للبعض. ثم سألناه عن مصادر تغذيته فيما يخص الإسلام، فكانت إجابته القرآن الكريم، السنة النبوية، كتب الفقه والتفسير، الفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية، المصادر الأكاديمية والدراسات الإسلامية الحديثة. لكن دائما أنصح بالرجوع إلى أهل العلم الموثوقين. ويلاحظ في السطر الأخير أنه يوصي بالرجوع إلى أهل العلم الموثوقين، وهي جزئية أخلاقية تشي بعلم القائمين على تدريبه بحساسية الموضوع وضرورة اللجوء فيه إلى من يفهمه جيدا، وهي الملاحظة نفسها التي يقدمها النموذج حال توجيه سؤال طبي إليه، إذ يؤكد أنه ليس طبيبا ولا ينبغي الاعتماد عليه في هذا الموضوع بمفرده، حيث إن دوره إرشادي فقط. بالعودة إلى الحوار مع ChatGPT، فقد وجهنا إليه طلبا أكثر خطورة، أريدك أن تؤلف لي نصا قصيرا يشبه القرآن الخاص بالمسلمين، نفس الصياغة والبلاغة وضرب الأمثال. أجاب بالتالي، لا يمكنني تقليد أسلوب القرآن الكريم، لأنه كلام الله المعجز الذي لا يمكن لأي نص أن يضاهيه في البلاغة والإعجاز. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن نص بأسلوب عربي فصيح ومستوحى من الحكم والمواعظ، يمكنني كتابة ذلك دون محاولة محاكاة القرآن. هذه الإجابة تعكس بشكل واضح قيود تغذيته، حيث إن لديه موانع من التعامل بخفة مع النصوص الدينية.

0: عموماً وليس ما يتعلق منها بالإسلام فقط. ومن يقرأ هذه الردود ربما يظن أن تشات جي بي تي مسلم، لكنه مرة أخرى نموذج ذكاء اصطناعي ينفذ ما يؤمر به بناء على تدريبه ونوعية البيانات التي يغذى بها، ولا يعتقد في أي ديانة. ينعكس ذلك ليس في النصوص فقط، ولكن كذلك في تصميم الصور، إذ لدى النموذج أوامر بتخطي كل ما يرتبط بالدين وتقديم إجابات محايدة. عند طلبنا منه تصميم صورة لنبي الإسلام محمد أجاب بالتالي: لا يمكنني تصميم صورة للنبي محمد، وذلك احتراما للمعتقدات الإسلامية التي تحرم تصويره. إذا كنت ترغب بعمل فني يعبر عن رسالته وقيمه، يمكنني تصميم صورة رمزية تمثل الإسلام، مثل مخطوطة جميلة بالخط العربي لعبارة محمد رسول الله، أو منظر للكعبة المشرفة أو المسجد النبوي. أخبرني كيف يمكنني مساعدتك بطريقة تناسب القيم الإسلامية. أما لماذا أجاب ميتا أي آي وأخطأ في نص سورة الفلق، فهذا راجع إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تجيب عن أي سؤال وفقاً لتغذيتها أو البيانات التي تدربت عليها، فإن كانت تحتوي على إجابة عما نسأل صاغتها بأسلوبها ثم أمدتنا بها، وإلا ألفت إجابة من عندها. وهذا ما يعرف في علوم الحاسب بهلوسات الذكاء الاصطناعي، وهذه الهلوسات هي أن يختلق النموذج معلومات غير صحيحة أو يقدم إجابات خطأ بثقة وكأنها صحيحة بسبب نقص البيانات أو عدم قدرته على التحقق من صحة المعلومات، ومعاملات أخرى غامضة لا يمكن التنبؤ بها. ومن مخاطر هذه الهلوسات نشر معلومات مضللة أو زائفة وإضعاف مصداقية النموذج في المهام الحرجة التي تتعلق بمجالات مثل الطب والقانون، وتضليل المستخدمين ببيانات غير صحيحة دون أن ينتبهوا إلى ذلك. فإذا سئل النموذج عن دراسة علمية غير موجودة، فقد يؤلف تفاصيل زائفة عن نتائجها ومؤلفيها، وأحياناً يرشح مواقع إلكترونية وعند الضغط عليها لا تجد لها أثراً. يحيلنا هذا على أن الخطأ في تقديم آيات القرآن لم يكن لأن النموذج يود تحريف القرآن، أو خلق سردية دينية مغايرة للحقيقة، أو لأنه مبرمج على محاربة الإسلام كما زعم البعض، أو أي دين آخر، لكن ببساطة لأن تغذيته في هذه النقطة قاصرة. ولو سألت نموذجا آخر تغذيته قوية في هذا السياق لسرد الآيات الصحيحة في ثوان. الذكاء الاصطناعي ليس كيانا مستقلا بوعي خاص به، بل هو أحد النماذج اللغوية الكبيرة، ويحتوي على كميات هائلة من البيانات النصية التي تتوافر له من خلال عمليات تدريب معقدة. هذه البيانات تتكون من مقالات وكتب وحوارات وأبحاث، لكنها في بعض الأحيان لا تشمل نصوصا دينية مثل القرآن أو الكتاب المقدس أو التوراة. فضلا عن ذلك، تضبط هذه النماذج بواسطة فرق من المهندسين والخبراء الذين يضعون قيودا على نوعية المعلومات التي يمكن معالجتها وطريقة استجابتها لأسئلة معينة. ومن ثم عندما يطلب من الذكاء الاصطناعي الإجابة عن أسئلة حساسة، فإنه غالبا ما يمتنع عن ذلك بسبب هذه القيود، وليس لأنه يعرف أن هذا الطلب غير مناسب كما قد يفعل الإنسان. لكن بعض النماذج تجيب دون علم كافٍ. تحدث هنا مشكلة الوقوع في الخطأ أو التضليل. السؤال هنا، هل الذكاء الاصطناعي معصوم من الخطأ؟ برغم كل ما وصل إليه من تطور، إلا أن الذكاء الاصطناعي ليس معصوما من الخطأ، وعندما ينفذ عملية التكملة أو التخمين في ردوده فإنه يعتمد على الأنماط التي تعلمها من البيانات، لكنه لا يفهم النصوص بالطريقة نفسها التي يفهمها بها البشر. ليست هذه هي المشكلة الوحيدة التي يعانيها الذكاء الاصطناعي، فهناك أيضاً قضية التحيز. فإذا كانت البيانات الأصلية التي تدرب عليها تحتوي على تحيزات لغوية أو ثقافية أو عرقية أو سياسية، فقد يكررها النموذج دون وعي، ما يلقي الضوء على أهمية فهمنا لطبيعة النماذج وما تقدر عليه وما لا تقدر، كي لا نسلم لها زمامنا تماماً أو نتعامل مع ما تنتجه على أنه حقائق مسلم بها. كما يوجد ما يسمى آلية التوليد العشوائية، إذ تعتمد النماذج على أساليب إحصائية لتوليد النصوص، ما يؤدي أحياناً إلى استنتاجات غير دقيقة. هل يعني هذا أن الذكاء الاصطناعي شر مطلق؟ الإجابة القاطعة هي لا، فهو تقنية يمكن استخدامها فيما يفيد، مثل البحث والدراسة والتعلم وزيادة الحصيلة المعرفية وأتمتة المهام والتسويق ورفع الإنتاجية وتوفير الوقت، ويمكن استخدامها في غير ذلك، مثل التزييف العميق والتضليل والاحتيال وغيرها. والأمر منوط في النهاية بوعي المستخدم وأهدافه ومهاراته التكنولوجية وفهمه لطبيعة كل نموذج والمهام التي يستطيع استغلاله فيها. فلا يمكننا مثلا أن نضع كوبا زجاجيا في غسالة الملابس ونتعجب إذا كسر، فصحيح أنها غسالة في النهاية، لكنها لم تعد لمثل هذا النوع من المهام. ولا يمكننا مطالبة نموذج مثل شات جي بي تي بقيادة سيارة تسلا مثلا، فلكل نموذج مهام وطريقة استخدام. وبالمثل فيما يخص أمور الدين، هناك الكتب المعتمدة والمراجع الثمينة والتراث الضخم، وهو ما يمكن الاتكاء عليه بدلا من سؤال نموذج لا ندري كيف غذي ولا بأي شيء. إلى ذلك يبقى الذكاء الاصطناعي أداة عصرية لا يمكن إغفال أهميتها في حياتنا اليومية أو عدم الاعتناء بدراستها، وإلا فاتنا خير كثير، بل علينا أن نسابق الزمن في تعلمها وفهمها واستغلالها في أعمالنا، لكن مع الوعي بحدودها وإمكاناتها وما أعدت من أجله، والتدقيق وفحص كل ما يصدر عنها للتثبت منه والتحقق، وعدم اعتماده دون ذلك.
1: راديو تايمز سكوير أخرى، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: اسمعنا وبس. غني غني.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

بالخير والعافية والصحة والسلامة. رجعنا نطلع عليكم من داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير وبحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس على مدار هذه الساعة وابتداء من هذه الدقائق وعلى الموجة 102.5 FM. سأكون معكم على مدار هذه الساعة أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. اليوم موضوعنا يمكن هواي من الناس يفكر بي ويمكن أكو ناس تعتبره حلم من أحلام العمر وهو امتلاك قطعة أرض. ببلدنا الأرض مو بس قطعة تراب نشتريها ونخليها، يعني هواي ناس تعتبر قطعة الأرض هي أمان، استثمار، مستقبل وضمان للأولاد. فأكو ناس يقول لك إذا عندك أرض معناها عندك شيء ضمنه باكر، وأكو ناس تشوف إنه الفلوس إذا استثمرناها بمشروع أو بيت جاهز ممكن يستفاد منها أكثر من قطعة الأرض باعتبارها عقار جامد. سؤال حلقتنا لليوم، هل امتلاك قطعة الأرض صار ضروري وفعلا بحياتنا؟ وهل كل قطعة أرض تعتبر استثمار ناجح لو ممكن تكون عبء إذا ما عرفنا نختارها بالمكان الصح والوقت المناسب؟ فخلونا اليوم نحكي بصراحة، إذا عندك مبلغ يكفي تشتري بيه قطعة أرض تشتريها وتخليها للمستقبل لو تستثمر فلوسك بشي ثاني؟ تعالوا خلنا نسمع.

0: مرحبا.
1: مرحبا وسهلا.
0: اهلا وسهلا بك. ابو منو؟
1: ابو يحيى.
0: ابو يحيى اهلا وسهلا بك. ابو يحيى موظف ولا؟
1: لا كاسب.
0: كاسب
1: الحمد لله.
0: بما انه انت مواطن عراقي وتعرف ببلدنا وبالوقت الحالي تحديدا بالوقت الحالي كل عراقي ومواطن عراقي ان كان بسيط موظف كاسب يحلم بقطعه الارض مو؟
1: اكيد صحيح هذا. لا لازم هذا الشيء
0: لازم. انت تعتبر قطعه الارض واستلامك انت قطعه ارض من بلدك هذا حق من حقوقك؟
1: اكيد حق حق حق لازم.
0: طالب بي؟
1: اكيد طالبي اكيد 100%.
0: اذا اجت الفرصه وفي بعض الأحيان أنت ككاسب وموظف حكومي وصار عندك مبلغ من المال عندك استعداد أنت ممكن تستثمره ممكن تقول أنا هذا المبلغ من المال أريد أفكر به للمستقبل البعيد تشتري قطعة أرض ولا بيت جاهز؟
1: هي على إمكانية بس أهم شيء البيت هو يعني الأرض بعدين وراء بناء لازم واحد محظى من يوم باكر شو يصير بيه أقل واحد ضمن البيت جاهلة لازم هذا البيت أساس هو البيت وطن وطن المصغر بين قوسين.
0: عندك عقار باسمك باسم العائلة؟
1: لا الحمد لله موجود الحمد لله الحمد لله الحمد لله موجود.
0: زراعي؟
1: لا طاب صرف الحمد لله.
0: زوجتك موظفة ولا؟
1: هي موظفة. لا موظفة.
0: نعم. يعني قطعة الأرض اللي اجتي عن طريق زوجتك مستفيدة؟
1: لا مشترى من فلوس خاص يعني ايه. بس طلعت لها قطعة.
0: نعم
1: طلعت لها قطعة مال المعلمات طلعت لها قطعة هي حاليا. نعم.
0: زين برأيك شنو اللي يخلي انه قطعة الارض تكون حلم لهواية من الناس؟
1: قلت لك الارض وطن.
0: يعني مع انه انت عندك قطعة ارض وعندك بيت وكل هذا استحقاق.
1: استحقاق كعراقي.
0: نعم.
1: استحقاق يعني بس زوجتي استلمت خلاص يعني استلمت انا.
0: يعني هو طبعا لان باعتبارها زوجتك مستفيدة. زين تعتبر قطعة الارض اليوم هي يعني حسب وجهة نظرك هو شكل مهم من أشكال الادخار لو نرجع لموضوع أنه قطعة الأرض البعض يقول لك أنه هو عقار جامد
1: هو ضمان
0: ضمان
1: ضمان قبل كل شيء يعني خاف واحد حتى عندنا قطعة قطعتين احتمال في اليوم يحتاج شيء لا سامح الله ضمان تبقى هي بس لازم ما عندنا قطعة أرض كعراقي بلدك لازم لك أرض حتى لو 50 متر لازم أرض باسمك يجالك إجباري
0: بس من باب الضمان للمستقبل البعيد لأولادك
1: إيه أنت مثل واحد متزوج خلينا نقول عنده أطفال وما عنده بيت صار عليه شيء ويروحون جهال الشارع ويقعدون حواسم يعني الدولة لازم توفر اليوم أبسط شيء لو 100 متر للعائلة.
0: نعم.
1: لو 100 متر
0: أجت الدولة وانطتك فرصة وفسحت المجال للمواطنين الغير مستفيدين أنه تنطي قطعة أرض على قولتك عسى ما 50 متر.
1: نعم.
0: شنو بالك تسوي بيه؟
1: أكيد أول شيء بيت إذا أنا ما عندي بيت أمشي البيت
0: هسا خلينا مو إذا ما عندك خلينا نسولف بالواقع اللي أنت جاي تعيشه أنت عندك بيت؟
1: عندي بيت الحمد لله.
0: عندك بيت
1: الحمد لله
0: وعندك قطعة أرض؟
1: الحمد لله عندي.
0: زين إجرتك 50 متر وش راح تسوي بيها؟
1: حسب مكانها جزء أبني بيت بسيط وأجره جزء شيء تجاري مشروع حسب الموقع مالتها.
0: زين ببالك تبيع وتستفاد من فلوسها؟
1: إذا احتاج أبيع إذا ما احتاج ما أبيع.
0: شنو العوامل اللي تحس انه فعلا هاي قطعه الارض لها مستقبل؟
1: الموقع مالها قبل كل شيء الموقع.
0: انت تحكي من باب المنطقه اطراف ومركز ولا خدمات
1: حتى لو مثلا بالمنطقه كل منطقه هي بيها منطقه تجاريه تصير شارع عام وبيها تصير منطقه شويه طرفانيه واليوم صارت يعني هيشتغل لك راح يشتغل لك بناء عمودي اذا امكانيه واحد تبني بناء عمودي يجر شقق هم وارد للجهال أو وارد إليه
0: حلو من يكون الاستثمار بهالطريقة
1: لازم الوارد البنات بناء عمودي اليوم 6 شقق أو 8 شقق لو إيجارها 500,000 هي أو 400,000 هي بيطلع فد مليونين بالشهر حلوات
0: ممكن
1: عقار لك عقار لك هو
0: شنو الأضمن أنت للمستقبل البعيد والأولادك أنه فلوسها ممكن أحولهن ذهب ولا مثل ما أنت ذكرت أنه أبني
1: عقار عقار عقار هو السيد اليوم دائما
0: يصعد سعره ولا ينزل؟
1: لا ماكو نزول بالعقار مو بس بالعراق كل دول العالم امتني بلد عقار ينزل ماكو.
0: زين اذا انت فكرت تريد تشتري قطعه ارض وعندك مبلغ من المال تفاجئت انه على قولتك هو ما ينزل العقار قطع الاراضي اسعارها عاليه زين فانت تفكر انه تشتري على مود تستغل هذا المبلغ اللي عندك وتستثمره بقطعه ارض ولا تقول لا خل انتظر عسى ولعل ممكن؟
1: لا هو حسب مبلغ اللي عندك يعني اليوم مثل عندي مثل 100 مليون ياخذ قطعه مال 100 ومال 300 يعني هيك شيء الفكره يعني على قد فلوسه يشتغل يعني ساعدني قرات غلط
0: بس حتى لو سعرها عالي اشتريها.
2: كل شيء كل شيء ما عقد فلوسك.
0: يعني تتأمل انه العقار بعد
1: العقار يصعد. يصعد ما يمجال. ليش يصعد؟ لان عالمين العمله جايه تنزل قيمه العمله.
0: نعم.
1: يعني انت رجعي قبل 20 سنه او 30 سنه او 40 سنه كان احسن سياره سعرها كاش جديد ما يتجاوز 50 ورقه.
0: نعم.
1: 1800 عراقي 1800 دينار سعر السياره كان 2000 دينار سعر السياره جديده من وكاله. السياره لك سعر سعرها 6000 دولار جديده. اقل شيء 30 40 دولار صيني مو ياباني.
0: نعم.
1: فكل شيء جاي يصعد مقابل العمله. انا بحساباتي أسوأ استثمار هي العمله نفسها، العمله يطبق نفسها اذا ما شغلها.
0: زين سؤال اخير لحضرتك، في حال اذا انت تقول هو العقار على صعود،
1: كل شيء معدن حتى الخام لابس تنتين يصعد، المعدن الذهب الماس نحاس نفط اي شيء يصعد.
0: بس انت من وجهه نظرك انه انت اذا تريد تضمن للمستقبل البعيد هو
1: عقار المشي. عقار المشي المشي.
0: زين اكو رابط انه كل ما يصعد العقار تصعد الايجاره؟
1: اعتيادي اعتيادي، بس يبقى تحت على السوق هناك حسابات. يعني سوق عقارات صعد سعرها بس مثلا ماكو مؤجرين.
0: نعم.
1: شو تسوي انت؟ شو تسوي؟ هم على عرض وطلب.
0: يعني انت شكرا لك ولوجهه نظرك بهذا الموضوع. مع السلامه.
1: مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: سندس.
0: اهلا وسهلا بيك. موظفه ولا ربت بيت؟
1: ربت بيت.
0: احنا اليوم نريد نسولف على قطع الاراضي. لو خيروك انه انت جدتك الفرصه اكو بيت جاهز للسكن وبنفس الوقت اكو قطعه ارض زين بس تحتاج سنوات على مود تبنيها، شنو تختارين؟
1: يعني البيت ينطونا يعني نفس الساعه نفس الساعه
2: وينطوش
1: قطعه ارض؟ وقطعه ارض ورا سنوات يلا يبنيها. خب اخذ البيت جاهز وجتيادي واحد بيت جاهز ومحطوط يعني تجين وتسكنين به، هذه الاحسن.
0: زين واللي عنده بيت، عنده بيت وكامل وجاهز، ما ينظر للموضوع يقول لك انا البيت جوز ما يصعد سعره، خل اخذ بالله قطعه الارض عسى ولا
1: على مود حتى يسوي فد مشروع لو فد شيء. بس هو حسب الحاجه، حسب الحاجه. اذا كان مثلا ما عنده مكان او مضطر او قاعد ايجار او مكانه بعيد عن دائرته او مكانه بعيد عن التعليمات يعني المدارس مال الاطفال وهذا البيت اجى فرصه به، شيء اعتيادي يفضله. بس اذا قاعد ببيت وشاف القطعه مكانها استراتيجي تجاري احسن من البيت مسافه بعيده، مثل ما مرات نشوف بيوت كلش حلوه وراقيه لكنها مسافات بعيده، لكن هذا ما عنده واسطه نقل، مثلا اذا راد ذاك المكان لازم سياره تودي وتجيبها، يجوز هذا ما عنده امكانيه، فشيت هذه القطعه الاولى.
0: زين احتاجيتي في يوم ما مبلغ من المال ومو قليل وعندك قطعه ارض تبيعيها، لو تعتبرين قطعه الارض هو خط احمر ما تقدرين تتعدينه؟
1: هاي اخر ما واحد يفكر بها، لان يعني مو واحد هين انه يعني خلي قطعه الارض اول بالحسبانات، ها انا عندي قطعه ابيعها على فالشغلات، وشو هاي شايفين الناس هسه ضيق صيبهم ضائقه صغيره راحوا اخذوا القطعه وباعوها او راحوا اخذوا فتشي باع. يا اخي انتظر، يجوز منا يجوز منا او يجوز سلفه تقدر تشاركها تقدر تاخذها بهم، وهسه المصارف ما شاء الله قاعد تنطي، مرات تنطي العاطلين، مرات تنطي المتزوجين، مرات تنطي للتجار، مرات للمعلمين، يعني قاعد تنطي من فتره فتره، فانت اخذ لك سلفه كفي اموراتك بها وبعدين عود فكر بغير شيء. القطعه اخر من الواحد يفكر بها.
0: انت قلتي قطعه الارض هو اخر احتمال انه ممكن الشخص يضحي بها
1: حسب يعني شلون اقولش، مثلا حاسه اذا واحد محتاج الفتشي كلش او مره بضائقه، يعني هاي الضائقه ما قدر انسدت بكل البيبان قباله، شو اعتيادي يلجا لبيعها؟ يعني قلت انا شنو حاطها قدامي اذا انا هذه الضائقه المار بيهم ما تفيدني بهسه بهالوقت، او يجوز رب العالمين من طال قطعه ذاك الوقت حاط بباله انه هاي الوقت ايش راح يصير، فقطعه بيعتها اولى.
0: إذا عندك قطعة أرض بمنطقة ما بيها خدمات بعدها، لا ماء لا كهرباء لا شوارع مبلطة، هواي تفاصيل، مو منطقة سكنية، هنا أنت تفكرين أنه وقت اللي احتاجيتي بمبلغ من المال الضحين بيها لو ننتظر عسى ولعل؟
1: إيش قلت لك، حسب الاحتياج وحسب الضرورة. يعني مثلا إذا احتاج، وأنا هم شايفة ناس مثلا تمرون بضائقة محتاجيها كلش وما تقدر تفك، ما أقدر مثلا اسم الله مرض أو عملية أو شغلات ثانية، فماكو غير حل انه الا بيعت القطعه.
0: مرات واحد شي يقول لك انا عندي عقار جامد ومحتاج عسى ما 10 ملايين زين، وهي القطعه تجيب اكثر من 10، بس انا ما عندي القدره انه انا انتظر الخمس سنوات والست سنوات الى ان يصعد السعر.
1: هذا ما محتاج بيعته، المحتاج يبيع. ايه المحتاج ضروري كلش كلش، ومحتاج مثلا قلت ايش مرض اسم الله فد شغلات امور ضائقه ماليا، هذا يبيع ما يفكر ها ورا خمس سنوات شريد، هذا اللي يفكر مترهي ايش خليها انا ورا خمس سنين، خلي ورا ست سنين اكبرون جهالي تفيد جهالي، يجوز انا بلا ما هسه متضايق قاعد مكان ضيق يجوز باكر اوسعها هناك هاي، بس المحتاج ما يفكر هذا التفكير راسا ابيع.
0: عندك عقار باسمك؟
1: لا
0: ما عندك. تفكرين انه اذا صار عندك مبلغ تحت اليد شنو تفكرين تسوين؟
1: عقار لازم عقار
0: بيت وتأجرينه ولا قطعة أرض وتركها للزمن؟
1: شيء حسب الإمكانية، حسب الإمكانية. مثلا إذا أخذت القطعة أول مرة تأخذين مثلا يعني إذا عندك مبلغ من المال أو شيء رأسا تفكرين بها بالقطعة دون أي شيء من تفكرين بها بالقطعة، بعدين عاد تفكرين إنه حسب مكانها، إذا كان تجارة تقدرين تبنيها شقق أو تخليها مشروع أو تخليها محل أو تخليها هو شغلات بالحسبات. ما عندك هاي، إذا كان ما عندك إمكانية تخليها تبقى على قطعة على ما ترتفع سعرها،
0: يعني تنتظرين عندك قدرة أنه تنتظرين. زين في حال أنه أشتري بيت جاهز ممكن أأجره ويجيني ورد شهري
1: حسب الإمكانية، قلت لك حسب الإمكانية، يعني امكانتك ما تقدرين تشترين بيت جاهز وتأجرينه وما اعرف شنو، يجوز امكانتك فقط لشراء القطعه، والقطعه بين فتره وفتره تدبين بها طابوق، تدبين بها سمنت، تدبين بها فتشي وتبنينها شويه شويه مثل ما قلت طابوقه فوق طابوقه وتنبني.
0: سند السؤال الاخير لحضرتك، اذا من وجهه نظرك انت عقار ما عندك، في حال امتلاك العقار ينطي للشخص مكان اجتماعي ببلدنا وبالوقت الحالي؟
1: هذا سؤال مشهور طبعا، ينطي مكانه او يخلي الواحد مثلا واثق من روحه بانه عنده فد عقار، ما حد يقدر يتحرك، يعني شلون اقول مثلا ما حد يقدر عنده فد شيء استقرار له، استقرار يعني تحسيني بروحك انه عندك استقرار احسن ما قاعدين ايجار الشهر يدخل منها يطلع منها دفعتك فد 1,750,000 او قاعده فد مكان ويوميا المؤجر قالت هذا ما اريده وما اريده او مزيد عليه السعر، فالارض استقرار حتى لو ما انبنت استقرار.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ورايك، وان شاء الله تستلمين قطعه ارض. يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا. حياك الله.
0: ابو منو؟
1: ابو منتظر.
0: ابو منتظر اهلا وسهلا بيك. عندك عقار باسمك؟
1: نعم عندي.
0: قطعة ارض ولا بيت؟
1: لا بيت.
0: قطعة ارض تشوفه هو احنا اللي خاصة بالوقت الحالي وبلدنا، قطعة ارض هي حلم لهواي من الناس. زين انت حلمك اذا اريد اقول لك انت كمواطن عراقي وبهذا البلد، وهي هاي احدى الاحلام اللي ممكن تحلك مشكلة ازمة معينة. انت في حال اذا اجتك فرصة القطعة ارض، استلام قطعة ارض، تتمنى تكون فعلا قطعة ارض ولا بيت جاهز؟
1: اكيد بيت، لانه قطعة الارض تجي 1% من اذا اريد اجهز بيت كامل. ليش؟ لان قطعة ارض راح يعطوني اياها اذا انت تقصدين، يعني اذا تسمحين اطرق الموضوع، المليون قطعة المنحة. اذا تقصدين المليون قطعة اكيد راح ينطونها بالصحراء، واحنا نعرف اذا نحكي على مستوى البصرة راح يعطونها بالمنطقة التنومة، بالبيبان، بالاكوات، بغيرها. هاي اذا اريد نحسب هسه نحكي وحدة، اذا اريد نحسب الخدمات اللي توصل لها يرادها اقل شيء في 5 سنوات. هاي اولا. ورا الخدمات لازم انا شو اسوي؟ اذا انا موظف، اذا انا موظف اقدر اخذ جوز قرض وابني. اما اذا الاسكان، فالاسكان انت تقدرين تسالين غيري وتشوفين. انا هسه واحد من الناس من احكي، يعني عندي اقاربي وابن عمي، ابن عمي يعني قدم على الاسكان، لزم التليفون مالته ومستمسكاته وكمل اجراءاته كلها، انفتح الاسكان لمده 10 دقائق راسا. قالوا لك اكتمل العدد.
0: اقل من 10 دقائق،
1: اي او اقل من 10 دقائق. اذا شنو فائده قطعه الارض اذا مو تصير بيت؟ ما راح تصير بيت، راح ابقى انا سنه وسنتين وثلاثه وانتظر بلكي تدخل بها البنى التحتيه المنطقه، وانتظر احصل اسكان او ما احصل، خاصه اذا انا كاسب وموظف.
0: زين تتوقع اللي ينتظر 5 سنوات وال10 سنوات والى ان تكمل والى ان يصعد سعرها، تتوقع هذا اللي يتركها للزمن البعيد مترهي ولا محتاج؟
1: اكيد المترهي، المحتاج ما يقدر ما تفيده. المترهي فقط، المحتاج خليك تشغل على المحتاج. المحتاج اذا استلم قطعه ارض، هسه انا عندي هم اعطيك امثله، عندي ولد صديق استلم قطعه ارض بالصحه ورا مجمع النرجس، ثقي واعتقدي اخذها استلمها مثلا فرضيه يوم 1 بالشهر، يوم 3 بالشهر بعد ما حولها باعها. ليش؟ لان محتاج، لان عرف روحه ما يقدر يبنيها، هو قاعد بالايجار، قاعد يسوي باحة بسعر أقل من سعرها المقرر، واشترى له بيت توقف سني إذا سامع بي بالخصيب على مود علق الضامن فد شيء. إما إذا بقى القطعة فالقطعة مو ضمان صراحة، أنت تأخذ القطعة بس ما بيها فائدة.
0: زين إحنا مو نقول القطعة ضمان، لأن هي اليوم باشر عقبة أول تالي رح يصعد سعرها. زين هو تقول ورا يومين مثلا وباعها، ليش ما انتظر على مود يصعد سعرها؟ هو محتاج، لأن يمكن يفرق بهاليومين، ممكن يصعد بال3 ملايين 5 ملايين.
1: السيد خلي أفيدك بشغلة يجوز عندك معلومات عنها أو لا. قطع الأراضي يعني مثلا وانت بعد المفروض تعرفين شنو تفسير الحالة. مثلا اجت توزعت مقاطعة التربية، إذا جيتي للواقع ورا ما يستلمون طابوات تلقين مقاطعة التربية إذا بها 2000 قطعة تلقين بس 400 واحد أو 300 واحد تربية والبقية كلها باعوها. هل إنه هذول كلهم غلط؟ مو أنا هذا يدوصل له. لو صح ذولي، لأن شافوا ماكو نتيجة. هاي أولاً. ثانياً أكو حيتان بالسوق، إحنا خليها نحكي حيتان، هي حيتان هم على باب الله بس إحنا نسميهم حيتان. مثلاً يصعدون المقاطع بكيفهم وينزلونها بكيفهم، سعر قطعة. أي فأنا إذا أنتظر مثل ما تفضلتي حضرتك، أنت تقولين عسى ولا هاي اليومين تصعد، لا أنا قلت ما تصعد، لأن بكيفهم، كيف مصدقين، كيف متحكمين بالسوق، كيف مساعدون، كيف منزلونها بكيف.
0: زين ما اكو عوامل معينه هي اللي تحدد سعر قطعه الارض؟
1: اي قلت ايش فيها العوامل؟ البنى التحتيه ما جاي تدخل هاي المناطق راح يوزعون بها قطع الاراضي، انا متاكد. ليش؟ لانه داخل البصره ماكو اراضي حتى يوزعونها. داخل البصره مثلا اجي انا المدينه الرياضيه، صفحه المدينه الرياضيه، حي الياسمين، حي الفردوس، مقاطعه الشهيد وسام، هاي كلها موزعه مسبقا. اذا ما عندهم حل غير التنومه كلش على البعيد لازم اشتغل، يعني لازم انا مترهي. فانا اقترح بدل ما يوزع قطعه ارض، انا اقتراحي هذا، بدل ما يوزع قطعه ارض اسوي مجمعات سكنيه واخذ فتشي رمزي ويصير تسديد شهري افضل. مثلا هسه مجمع بكربلاء، المجمع بكربلاء سعر البيت 200 وكسور مليون، 200 وكسور، ايش قد تطي المبلغ وتسدد بالشهر 500 الف.
0: تزيد العوائل الفقيرة المتعففة تقدر للمجمعات والتسديد؟
1: يا مجمعات، أنا قلت لك المجمع اللي بكربلة، ما قلت لك المجمع اللي بالبصرة.
0: بشكل عام؟
1: لا لا لا،
0: مجمعات أسعارها عالية.
1: لا لا، ما هي بشكل عام، لا. إذا نحكي على المجمعات مال هسه، لا الحمد لله الشكر، المجمعات قبل 2003 كان يسكنها الفقير، المجمعات بعد 2015 اللي بدت بغض النظر عن ذكر أسماها، لا هسه ما حد يقدر يشتريها إلا الغني، إلا المتمكن جدا.
0: زين هسه أنت بهاي المبادرة وطلعت لك قطعة أرض وأنت رجال كاسب، إيش راح أسوي بيها؟
1: أبيعها رأساً. رأساً أبيعها واستفاد معتف، أخذ لي بيت بالوقف السني، أخذ لي بيت، خلينا نقول ولو إحنا ما يصير نحكي بقضية التجاوز، بس أكو تجاوز احتمال راح يملكونهم، أخذ لي بيت بالتجاوز، أخذ لي بيت بالوقف الشيعي، يعني أكو هواي أمور.
0: توقع الوقف السني والوقف الشيعي وبيوت التجاوز أضمن من القطعة اللي تستلمها؟
1: أضمن حالياً. أضمن أخسرنك شون؟ على قولتهم أكو مثلة تقول عصفور باليد خير من 10 الشجرة. شون أضمن؟ إحنا كقانونا لا، من تيمعته، أنت لا تحكين بالجانب القانوني، أكيد القطعة. بس أنت قلتي قبل شوي المترهي، حطيها بين قوسين المترهي، فأنا مو مترهي. اي انا محتاج، فمحتاج انا افطر
0: بالك انت تفتح لك فد مشروع معين بفلوس القطعه، ليش اروح اخذ عقار وما ضامنه انا بعد يومين ثلاثه؟ قرارات الدوله شو تجي يوميه؟
1: هاي تبقى حسب وضعي. اذا انا هسه قاعد لي ببيت، هذا البيت قد يكون اجاني من ارث، قد انا مشتري بزمن قبل 2003، هذا ماكو مشكله افتح مشروع واساول على هذا الفلوس مال القطعه، تقدر تخليني اشتري احسن من هذا البيت اللي قاعد بيه. ولكن اذا انا ما عندي بيت، انا قاعد بالايجار، وبالايجار وبالحلال خلينا نقول يومي يجيني يزود الايجار علي او يريد عقار، فانا اضطر اشتري حتى اقوي عائلتي. يعني
0: ان شاء الله احنا نتامل بالايام الجايه زين، ويصير الكل مواطن عراقي يمتلك قطعة أرض عسى ما 50 متر، وتحل ولو شيء بسيط من أزمة أو مشكلة اللي يعاني من عدها الجميع مثل ما نقول. شكرا لك وشكرا لوقتك يا عيني، مع السلامة.
1: مع السلامة، حياك الله.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم حسام.
0: أم حسام، أهلا وسهلا بيك أم حسام. أم حسام ربت بيت، موظفة؟
1: لا ربت بيت.
0: ربت بيت. امتلاء قطعة أرض ببلدنا بالوقت الحالي فتشي كلش ضروري.
1: طبعا.
0: زين، ونعتبره هو هواي الناس تعتبره حلم، حلم العمر. زين، أنت بالنسبة إليك امتلاء قطعة الأرض بهذا الوقت شنو بالنسبة إليك؟
1: أي طبعا ضمان.
2: ضمان.
1: أي طبعا.
0: ضمان للمستقبل البعيد.
1: أي ضمان. أي.
0: شو وقت يكون ضمان وشو وقت يكون استثمار؟ آخذ قطعة الأرض استثمرها.
1: استثمرها إذا أنا عندي غيرها متمكنة.
0: أي.
2: تستثمري.
1: طبعا استثمرها، أجرها. أي. شلون بعد الوقت كذا طبعا يفيد.
0: عندك عقار باسمك؟
1: يعني مو عقار، عقار هو يعني بيت زراعي.
2: أي
1: بيت باسمي. أي.
0: شنو شعورك وانت تمتلكين مساحة من قطعة أرض، إن كان بيت ولا قطعة أرض باسمك، شنو شعورك؟
1: طبعا وايد غيرت أشياء ما كنت أحلم بهالشي. أي بس أتمنى بعد فد شي يكملها. يعني
0: مثل ايش؟
1: هو يعني صار عندي قطعة أرض مثلا ينطوني الدولة باعتبار أنا مطلقة، يعني أي يعطوني قطعة أرض أتمنى يقولون نبنيها بهاي الوقت، أنا راح يعني أبنيها وأأجرها على مود هذا الأجار يصير راتب إلي، ماكو راتب لي أنا باسمي، فأنا هذا الشيء اللي صدق أتمناه. يعني عندي بيت هسه، فأتمنى بيت ثاني على مود أأجره وأعيش من إجارة.
0: عندك القدرة على بناء قطعة أرض؟
1: لا طبعا لا، إذا أحد يبني لي إياها مثل الدولة طبعا.
0: زين، نقدر نعتبر انه قطعه الارض، انت قلتي انه قطعه الارض استلمها وابنيها وكذا على مدى اجرها، ويعتبر انه ايجارها هو راتب الي او وارد شهري الش. زين، تعتبرين هو هذا كله بشكل عام، هذا الحلم اللي انت تحلمين به انه هو شكل من اشكال الادخار والاستثمار؟
1: هو مو قلت لك ضمان يعني، هو طبعا طبعا راح يصير ادخار.
0: ما تقدرين انت تقولين انا عسى ولعل انه الدوله مثلا تبنيها. أي. انا اخذ فلوسها زين، ابيعها واخذ فلوسها وممكن افتح لي فد مشروع بسيط، مشروع صغير اشتري بيها ذهب.
1: لا لا لا لا، ماكو مشاريع ناجحه مو مثل البيت. بيت لا سياره ولا شيء، بيت انا قلت تاجري يبقى سنين، يبقى سنين يعني.
0: اذا عندك مبلغ من المال تشترين قطعه ارض ولا سياره ولا تفتحين مشروع؟
1: لا ماكو غير البيت ببالي.
2: هم نرجع للبيت.
1: اي بيت، هو بيت ثابت مو سياره حديده وتفتر ومع يعني مخاطر وتصليح لا مو مثل البيت يعني.
0: زين، شو كنت نعتبر انه قطعة الارض بالنسبة للمواطن العراقي هو امان للمستقبل، وشو كنت نعتبره انه مجرد استثمار وتجارة؟ هسه انت شنو اعتبرتي انت؟ هسه انت بعد ما تستلمين وتبنين وتأجرين
1: خلاص هاي بعد اكتفيت هذا الحمد لله. يعني
0: استثمار وتجارة ولا امان وضمان؟
1: طبعا لا امان ضمان للمستقبل. ايه بعدي بعد عيني يعني هو إلي بعد عيني راح يصير الأولادي.
2: نعم.
1: أي هالشي أنا أفكر.
0: استثمار مضمون؟
1: طبعا مضمون.
0: يعني تنزل قطعة الأرض ولا إحنا بالعادة دائما نسمع إنه العقار يصعد يصعد يصعد.
1: أي يصعد طبعا، هسا حتى البيوت الزراعية مثل بيوتنا يقولون يجي يوم راح يطوبوها لكم طبعا سعرها راح يزيد. أي يعني هذا.
0: هاي الأخبار اللي سمعيها أو الوعود اللي إحنا دائما نسمعها سوشيال ميديا والأخبار، هاي عندك أمل بيها إنه فعلاً وعود حقيقية مو وعود كاذبة؟
1: لا طبعاً لا، راح الزمن ذاك بأكو بعد.
0: آخر الأخبار اللي سمعتيها عن قطع الأراضي؟
1: أسمع بس أسمع كل شيء، ماكو.
0: ما تتأملين بيها؟
1: إن شاء الله خير.
0: إحنا نقول إن شاء الله خير بس مرات إحنا نتأمل، ولذلك مرات نخطي خطوة جريئة نذب اللي عندنا والما عندنا ونشتري، وخاصة
1: ما عندي أريد شيء يجي لي يعني، وما عندي غير مصدر الدولة، ما عندي غير يعني هذا المصدر. قبل هواي ينطون للمطلقات والأرامل دائما ينطون قطع أراضي ويبنوها، هسه ماكو هيك شيء.
0: ارتفاع أسعار قطع الأراضي يخلي الشخص إنه شراءها هي يعتبرها فرصة لو مخاطرة في بعض الأحيان؟
1: ليش مخاطرة؟ حسب يعني حسب اللي عنده هو، حسب إمكانيته.
0: مو في بعض الأحيان يطلع أنه خاصة بالأمور الزراعية يطلع بيها، أو مثل الأوقاف احنا اليوم نذبل عندنا والما عندنا واللي لمينا واشترينا بيت ولا قطعة أرض وبعدين
1: لا اسم الله اسم الله مو هاي مضمونة يعني من هاي سموها سنة 25 وما أعرف شنو يعني مو جينا وذبينا روحنا شوي مضمونة وإن شاء الله تتطوب
0: إن شاء الله لأن هو لا قطعة ولا قطعتين مساحات واسعة زراعية أكيد الناس سكنتها
2: إن شاء الله
1: يا أي والله إن شاء الله
0: أنتي الأرض الزراعية اللي ماخذتها وين بالضبط؟
1: بحمدان
0: يعني بابو الخصي
1: أي بابو الخصي
0: أي تشوفين الأسعار تصعد في إذا صعدت الأسعار وبالك إنه أنتي احتاجيتي فلوس تحاولين إنه أنتي خاطرين بيها وتبيعيها؟
1: لا لا طبعا لا
2: ما ببالك؟
1: أبيع بحالة واحدة إذا مثل إجالي رزق ثاني أرض مثل ما قلتي مثل تطيني الدولة مثل أبيع الأرض على البيت اللي عندي
0: يعني أبيع الزراعي
1: ويا الأرض إذا يجي لي وياها رزق ثاني مصدر ثاني بس ما أخاطر بيها يا واحدة لا لا لا ما أخاطر بيها
0: إن شاء الله يا ربي تستلمين قطعة أرض وهاي الأحلام اللي نحلمها إن شاء الله يا ربي تتحقق حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك مع السلامة

0: ثلاثة. يعني أنا هسه على كلام أنا قبل سنتين ثلاثة وعدونا بقطع أراضي بعد موافقة المحافظ، والحد الآن بعدنا سنتين فقط، يعني مجرد إجراءات جاي نكملها، والحد الآن كل ما يقولون كملنا موافقة وزارة معينة يقولون بعد ما واصلين إلى مرحلة أنه أنت تستلمين الطابو بإيدك. أي هاي واقع موظفة يعني مهندسة حاليا.
1: في حال الله سهل عليك واستلمتي ولزمتي الطابو بإيدك، شنو ببالك تسوي؟
0: استثمار. أنا يعني هاي فكرتي،
1: يعني مو بنيان وبيت لا واستقرار
0: لا لا. لا لا إن شاء الله استثمار، لأن يعني هسه أنا حاليا قاعدة ببيت زراعي زين، فأفكر بالمستقبل هو أكو احتماليا يعني يا أما أخليها استثمار يا أما أبيعها وأخذ لي بيت طابو ملك صرف، حتى يعني تعرفين يرتاح بالنا من هاي دائما تطلع أخبار أنه الزراعي رح يهدونه الزراعي رح يفلشونه، فنوصل يعني إن شاء الله. ولو أقلك يعني أنت هاي القطعة إذا بعتها وبعت بيتي ما رح أجيب يعني بيت طابو ملك صرف بمنطقة يعني منطقة زينة قريبة على دوامي وقريبة على دوام الأطفال. يعني الأسعار القطع الأراضي وصلت مرحلة أنه أي موظف يعني بأي دائرة ما يقدر يمتلكها إلا إذا كان يداوم بدوائر معينة مثل النفط، دوائر إنتاجية زين، ويعني النفط أو هو عنده تجارة معينة. هاي يعني وصلنا إلى مرحلة أنه الموظف العراقي مستحيل يقدر ياخذ له قطعة أرض طابو ملك صرف في مكان زين يقدر عن طريق هذا المكان يخدم عائلته، إلا إذا كانت بعيدة في أماكن نائية. إيه ما يخالف، يمكن تقدرين تاخذي لك 200 متر طبعا ما يتعدى، اذا يحسب حسابه بعد يعني الراتب يكفي. انا اجار، اذا كان قاعد اجار يكفي ادفع الاجار ويكفي مصاريف العائله ويكفي ابني قطعه الارض اللي ما اخذها هو.
1: زين احنا هواي نسمع انه العقار هو يصعد وما ينزل، انه الارض ما تخسر زين، فبرايك هي حقيقه لو مجرد فكره احنا متوارثيها من أجيال أجيالنا؟ يعني أنت شو تقولي؟
0: أنا بالنسبة لي يعني أشوف هاي فكرة صحيحة 100% واقع حال يعني، وجاي أشوفه يعني الحمد لله. مثلا أهاليتنا هسه أنا أمي لحد الآن أمي يعني عمرها 70 سنة، إذا قضت لها مبلغ من المال أو صار عندها تستثمرها بقطعة أرض، تستثمرها بقطعة أرض. وفعلا يعني بعد يعني خاصة الإنسان إذا درس الموضوع دراسة صحيحة وتوكل على الله رح ياخذ قطعة أرض بمكان ممكن أنه تدخل له خدمات. تشوفين أنت فعلا ترى إحنا يجوز إحنا هسه حاليا هاي الفكرة صحيحة أكثر من قبل. ليش؟ يعني قبل يمكن تنتظرين 20 سنة يلا تصير هاي القطعة اللي أخذتيها أنت ممكن أنه تنسكن. هسه حاليا أنا أحكي لك من واقع حال يعني وحدة من أهلنا أخذت قطعة أرض بقيمة 12.5 مليون، طبعا هي كانت شراكة بينها وبين شخص آخر، في ظرف تقريبا 6 أشهر صعد سعرها إلى 50، يعني هي ربحت يعني من 12.5 الضعف صارت 25 زين. فأحكي لك يعني إحنا هسه واقعنا يقول أنه بعد سنة سنتين هاي قطعة الأرض رح يصير سعرها مضاعف.
1: في أنا رح أرجع على النقطة الأولى اللي أنت قلتي، أنا كموظفة ومهندسة وإحنا دائرتنا جاي تمشي بإجراءات قطع الأراضي وعلى مدى سنتين أو 3 سنوات وعندك أمل أنه أنت تستلمين طابو صرف زين من الدولة. زين أنت بينك وبين نفسك، احنا مرات الموظف شي يقول لك انا مراتب على راتب عسى ولا على انه احصل لي حتى لو زراعي.
0: نعم
1: المهم شي اضمن بي
0: طبعا اكيد
1: نفسي والاولادي. شراء قطعه الارض اليوم صار حلم صعب على الموظف والشاب البسيط، بحيث انه بدل الشاب والموظف يتامل ل3 سنوات وال5 سنوات عسى ولا على الدوله تنطي.
0: شوفي هذا سؤالك انا عندي يعني اجاباته تنقسم الى اقسام. اول قسم اذا كان الانسان يفكر بقطعة أرض ملك صرف هذا رح يكون حلم صعب جدا، حلم صعب جدا خاصة لموظفي الدولة حاليا. أنت جاي تشوفين ارتفاع أسعار السوق وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ارتفاع أسعار المدارس، كل شيء صعد بالضبط. فالراتب الموظف العراقي ما جاي يرتقي أنه إحنا نكمل واجبات المنزل حتى نفكر أنه إحنا نخلينا قطعة بالمستقبل.
1: هذا الموظف والعند راتب إيش حال الشاب؟

0: بالبسيط
1: الموظف والعند راتب. إيه فعلاً يعني الدولة العراقية ما أمنت لا للموظف، تخيلي، لا للموظف اللي يخدمها ولا للمواطن، زين المواطن البسيط اللي نقول ما عنده راتب. يعني وصلتنا الدولة إلى مرحلة أنه ماكو أمان ولا أكو ضمان. اتجه يعني الشارع العراقي بعد أن ارتفعت أسعار الأراضي العراقية، الملك صرف إلى الأراضي الزراعية، وكانت هذه هي يعني أنا بالنسبة لي هي الحل المثالي للشارع العراقي والشارع البصري خاصة. ارتفاع يعني الكثافة السكانية وازدياد عدد المواطنين يعني خلى كل بيت ثلاث عوائل أربع عوائل. هاي الثلاث عوائل أربع عوائل رح يصير بيناتهم مشاكل، صح لو لا؟
0: لجأت العالم مو إنه تشتري قطع أراضي حتى وإن كان زراعي، تقول لك أنا هم ما أقدر، خاصة عوائل فقيرة متعففة. لجأت لمن؟ للسكن العشوائي.
2: نعم، والبيوت العشوائي.
1: إيه إحنا ما نحكي على التجاوز، هذا شيء حرام يعني تعرفين أنتي بالنسبة للكل. فأقول لك ثلاث عوائل أربع عوائل هذا الشيء يسوي بتفكك أسري، صح لو لا؟ يجوز الشخص اللي يطلع من هاي البيئة رح يلتجئ إلى المخدرات، رح يكون هو طالع من عائلة متفككة أسريا، فلجأوا إلى الزراعي. أنا بنظري هسه حاليا وبعد الأخبار اللي داولناها، أما الحكومة العراقية تلجأ إلى تطويب الأراضي الزراعية باسم ساكنيها إذا كانت ما تأثر على التصميم الأساس لمحافظة البصرة أو غير محافظات، أو بالمقابل تملكهم إياهم مقابل مبلغ من المال، زين. وطبعا أكيد ما ننسى أنه من حق كل مواطن عراقي وكل موظف عراقي أنه يمتلك قطعة أرض باسمه. أنا أحكي لك زوج يعني خالة زوجي وزوجها خدمة السلك التعليمي من الثمانينات وطلعوا تقاعدوا، لا هي مستلمة ولا هو مستلم، اعتمدوا على الورث هو اللي نقذهم. تخيلي
0: معاناة هواي من العوائل والناس.
1: تخيلي وصلنا إلى مرحلة أنت تنتظر الورث مالتك يلا تستقر. وفعلا هاي عمتي ترى من تحكي عندها بيت بيتها، فهي بيت عن طريق ورث.
0: حبيبة قلبي نتأمل خير بالأيام الجاي وإن شاء الله ألتقي بيك زين بعد فترة وألقاك مبتسمة وتقولي لي استلمتي. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب حبيبتي، شكرا لكم، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا ومرحبا.
0: ابو منو؟
1: ابو مصطفى.
0: ابو مصطفى، اهلا وسهلا بك ابو مصطفى. ابو مصطفى، انت كمواطن عراقي بشكل عام وبصري بشكل خاص، بصري عندك عقارب اسمك؟
1: ماكو والله.
0: شنو الطالب الحكومه؟
1: والله اكيد السكن ماكو احسن من السكن، لان ما عنده سكن ما عنده وطن. اي يا ريت يعني الله سبحانه وتعالى
0: قطعة الأرض إنه هي حق من حقوقك أنت كمواطن عراق.
1: طبعاً طبعاً، كل واحد مفروض له قطعة أرض.
0: شقد عندك يعني مرات إحنا شقد نسمع وعود، شقد نسمع أخبار، شقد نتأمل بشغلات، شقد عندك القدرة تتحمل إنه تبقى أنت متأمل على مدى السنتين والثلاثة والخمسة؟
1: والله ما عندي أي أمل أبد والله.
0: ليش نسمعها؟ شنو وعود كاذبة؟
1: أكيد وعود كاذبة. يعني شنو؟ لأن قبل الحكومات لجت نفس الحالة، يعني هم وعدوا العالم ما أدري شنو، وكل شيء ما حصلنا من عندهم.
0: أنت ما تمتلك عقار؟
1: لا ما أمتلك أي عقار.
0: ماكو أي عقار باسمك؟ لا بيت ولا قطعة أرض؟
1: ماكو ولا قطعة أرض ولا عقار.
0: قاعد بإيجار؟
1: قاعد إيجار. أي.
0: أنت موظف؟
1: كنت موظف في قاعة التقاعد.
0: مرات احنا الموظف المتقاعد يقول لك انا خدمت الدوله لكذا سنوات، يعني استحقاق البسيط للموظف العراقي.
1: والله المفروض يعني اكثر من قطعه ارض واكثر من سكن. يعني هسه مثلا انا عندي مرض القلب، يعني السداد صار عندي السريان التاجي، يعني ملايين ذبيت عليها. يا الله تعرفين بعد الدكتور متراجعين تستمرين تراجعون مدى العمر مدى الحياه، يعني اي ادويه كل ما تراجعين هم يجوز غير العلاج مالتك غير التحاليل غيرها كل يتحملها، يعني الراتب الموظف هذا التقاعدي والراتب هذا ما يساعد بصراحه، خاصه الوقت هسه الاسعار كلها غاليه، يعني كيلو طماطم 1500 1400. يعني شلون الانسان
0: انت موظف وتعاني هالمعاناه؟ شحال العوائل الفقيره اللي ما عندها الكسبه؟
1: صراحه والله يكسرون الخاطر يعني بصراحه. اي يعني انا من اشوف مره مثل خطيه لو شايب خطيه قاعد بالجسر حاطه بسطيه بسيطه، واللي يعني حتى هاي الشغلات العده اللي عارضها ما حد يشتريها. ها يعني يجي
0: متأمل تنباع بربعه ب 500؟
1: طبعا متأمل ينباع، بس بعد هو ما حد يشتريها، يعني بس اهل الخير مثلا يقول لك هذا، والانسان يعني العايش في الظرف هذا يعطي 1000 دينار 500 ربع، يعني على مود شويه تفيده جوز كروه جوز يشتري في سلعه بسيطه. يعني
0: انت كرب اسره موظف متقاعد زين وخدمت الدوله وما عندك اي عقار باسمك، تشوف انه لازم عليك انت كرب اسره انه تترك فد ارض او عقار معين لابنائك للمستقبل؟
1: أكيد يعني اتمنى كل واحد يعني
0: تعتبر قطعه الارض هو اللي من الدوله حلم لهواي من الناس.
1: نعم، بينما المفروض الدوله توفر سكن، يعني مو شو اسمه بس هذا اي غير الرعاية الصحية المفروض، أي يعني ضمان للعائلة. أي يعني
0: في حال إذا تأملنا خير والله سهل على العراقيين واستلمنا قطعة أرض، شنو تسوي بيها أنت أبو مصطفى؟
1: أكيد السكن.
0: تبنيها؟
1: أكيد.
0: لو تبيع؟
1: لا ما أبيعها، ليش أبيعها؟
0: منو اللي يبيع ومنو اللي يبني؟
1: والله اللي يبني يعني المفروض يعني هم عنده مثل ما أقول أي متمكني.
0: واللي يبيع منو اللي يبيع؟
1: يعني المحتاج اكيد المحتاج.
0: منو اللي يتركها للزمن البعيد؟
1: والله يتركها للزمن البعيد هذا هم ما يقدر، يعني شنو يقدر يبني؟ الجزء يموت وبعده ما باني. اي
0: مو اكو ناس عندها ومتمكنه وتعتبر قطعه الارض هذا شيء ثاني وخليها للزمن البعيد.
1: أكيد
0: يكون شخص مترهي.
1: صحيح صحيح مترهي اكيد اكيد مترهي.
0: اذا عندك قطعه ارض واحتاجيت فلوسها تبيعها؟ لو نرجع نقول انه انا هاي قطعه الارض هي خط احمر اريد ابنيها وما ابيع،
1: بعد يعني بصراحه اللي يبيع هذا الا ظرف طارئ، يعني قاهر مثل ما اقول، يعني عنده مريض لا سمح الله. اي تعرفين بعد البصره خاصه البصره سرطانات منتشره بيها امراض هاي الفتاكه، يعني وغير الفشل الكلوي وغيره. اي يعني هاي الانسان يعني قد راح يصبر العالم تتبرع لو تنطيه يعني فد مبلغ حين يعني يعالج نفسه لو واحد مريض بعائلته.
0: زين ابو مصطفى، شنو الافضل بالنسبه لك انه تمتلك قطعه ارض باسمك لو انه تستثمر فلوسك بمشروع ممكن يجيب لك او يدر عليك فد يعني مبلغ من المال او فد راتب شهري تعتبره انت كرجل متقاعد؟
1: هو يعني هسه انا درس مثل غير عندي مثل ما نقول خلفيه بالاستثمار، شلون يعني ادبر مشروع استثماري؟ اي يعني اذا ما عندي معلومات عن الاستثمار شلون راح عليه، وخاصه الوقت يعني هواي ناس يدخلون مشاريع استثمار ينصبون عليهم ياخذون فلوسهم يختفون، مو صحيح؟ اي
0: يعني تعتبر قطعه الارض ضمان؟
1: ضمان افضل يعني. اي اي
0: سؤال اخير لحضرتك، من تشتري قطعه ارض انت ببالك اليوم تشتري قطعه ارض، برايك هذا حلم صعب على الموظف والمتقاعد والشاب البسيط؟
1: اي والله صعب.
0: صعب حتى وان كان ارض زراعيه؟
1: يا ارض زراعيه مو مضمونه بصراحه، مو مضمونه اي يعني، خاصه الوقت يعني هواي ناس انكشفوا بينهم ارض مو رسميه يعني. اي
0: احنا نتامل خير بالايام الجايه، وان شاء الله يا رب يا ابو مصطفى تستلم انت وغيرك وهواي من العوائل اللي محتاجه قطعه ارض ما مستفيده.
1: اكو بجوز يعني زي ما اقول حاله اسوء من حالتي يعني. اي اي هواي كثير كثير يعني. اي
0: نتامل خير، شكرا لك لوقتك، مع السلامه.

0: بالنهاية يمكن قطعة الأرض بالنسبة لشخص تكون حلم، وبالنسبة لشخص ثاني ممكن استثمار، وبالنسبة لغيرهم تكون أمان وضمان الأولاد ومستقبل عائلته. يبقى القرار يختلف من شخص لشخص ثاني حسب أكيد إمكانيته واحتياجاته ونظرته للمستقبل. إلى هنا وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق، نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
2: راديو تايم سكوير أف أم. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: الخوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: جت
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
3: السحاب حتى تعبالي
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
1: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

0: من يوم المفارق وع الماء من ذكرى يطيح من نيدي وعاء الماء. من يوم المفارق وع الماء من ذكرى يطيح من نيدي وعاء الماء. اللي ينشدني شقل له وع الماء اختنق وحجاي تتكلف علي.
1: احا ولك دلالي احا ولك دلالي صوبت وانشى الحالي احا ولك دلالي صوبت وانشى

0: from the bull.
1: والله شكلنا داخلين بقوة. أحا من يوم المفارق وعلماء بيت من الأبوذية راكز في الوجدان الشعبي العراقي للشاعر الراحل الكبير محمد المهنة. ويجاوبنا عمار بصوت الصوت الشجي الحنين حسين النعمة. يبدو احنا داخلين على أجواء البنفسج بليلة تليق بأجواءنا يوم الخميس نهاية الأسبوع. بداية نتمنى لكم عطلة سعيدة ومية هلا بالناس منورين هنا في مول تايم سكوير. دخلنا للأجواء بهالكاظمي في الإعداد والتقديم وعمار مشتاق في الإخراج. في الإخراج الصوري صلاح التميمي, في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. مية هلا بكم على الهواء مباشرة في برنامج البنفسج.

خلونا ندخل إلى أجواء برنامج البنفسج بقوة من خلال فقراتنا وموضوع الحلقة وبعدين نعرج على فقراتنا. احنا يوم الخميس نحاول نسوي أكثر من محطة حتى يكون خفيف الظل وينسجم مع نهاية الأسبوع. نمسي عليكم من جديد. وعمار يوم الخميس عادة يعني خصوص في الجزء الآخر من الحلقة ما بين الاتصالات يشعللها، يظل يكسر، يظل يكسر ويستخدم الكاسورة الخشبة الخشابة، كل الطرب يحضر هنا يسوي لنا حفلة يوم الخميس. عموما الموضوع الأول اللي راح نحكي به أنه أنت ويا كل الخلق زين، أنت بس وياي مو زين، أنت ويا كل الناس زين باستثنائي. أهلنا عندهم مثل شعبي مار عليكم يقولون نادرة للناس، سامعينه؟ فانكم تكملونه، يعني هو قديم هذا المثل، غير أسأل. نادرة للناس خب قلبيتها، وفي رواية خفقة البيتها، وأني سامعة من أجدادنا خفجة البيتها. أيضا أهل البصرة يعني بعيدا عن الجنوب والفرات الأوسط يقولون نادرة للغير عوبة البيتها. أكو ناس كل الزينين ويا الآخرين باستثناء أهلهم وناسهم، هذا طبعا المفهوم قديم يعني حتى تجسد بالدراما العربية من خلال شخصية سيسيد. سيسيد ويا الآخرين كل الزين، يعني خارج بيته محبوب لطيف، يسهر يتشاقى يضحك، داخل البيت شخصية قاسية صلبة، يضرب ينكل بالآخرين، يقسو عليهم يبخل عليهم. هذا مفهوم شائع بالشخصية الشرقية بالمناسبة، يعني جاي حتما جاي من الذكورية، جاي من الفحولة العربية، فكرة انه المرأة تكون دائما هامش، البيت مرات يكون هامش، الاطفال يكونون هامش قدام هيمنة الرجل. طبعا هذا الموضوع بدأ يضائل ويتلاشى، والحمد لله الحمد لله، لان اذا باقي يعني بصراحة مفاهيم اكو جافة. احنا دائما نستقي من التراث ونركز على الاشياء المضيئة بوصفها مضيئة نجيبها ونعيد انتاجها، بس الاشياء الموزينة احنا ما نحكي بيها، مو ما نحكي بيها أصلا، من نحكي بيها نمقتها، مثلا من نسولف على الفصلية، من نسولف على كثير من المفاهيم اللي رسختها القبيلة وكرستها العشيرة وأصبحت مألوفة، بس هي مو مألوفة، مو إنسانية عموما. فمن خلال هذا المفهوم نادرة للناس خفجة لبيتها راح نفوت على فقراتنا لهذا اليوم ونتعرف على المواقف بهذا الخصوص والقصائد بهذا الصدد.

من خلال هذا المفهوم انه انت ويا الاخر زين كل الزين بس وياي قاسي وجافي، راح نروح لها على المستوى الشخصي. بس انا اريد بالبداية كمقدمة نباوع للموضوع من فوق بنظرة مكبرة عالية، تشوف الاشياء باطار عام. هذا الموضوع بالمناسبة أكو بيت عد عطا السعيدي يتحدث بي عن قصيدة لعنة النفط، اسمها القصيدة، يتحدث عن خيرات العراق، يقول النفط، يحاكي النفط العراقي، يقول أنت لغيرنا نعمة وأمان وخير، بس بشعب كذا العراق لعب الجولة، ما معناه بس بهذا الشعب كذا لعب الجولة. فعلا من زمن صدام حسين، ربما حتى أقدم من زمن صدام حسين، خيرات العراق بنت أوطان خارج هذا الوطن، عمرت صحاري، خضارات في كل مكان، ساحات كاملة، شوارع مبلطة، تروح العمان، تروح السورية، تعبر على الكويت، تعبر على إيران، في أي اتجاه تروح تلقى خيرات هذا البلد واصلة. أنا أتذكر يسولف لي تربوي فاضل الله يرحمه توفى، واحد من الناس الحقيقيين اللي قابلتهم بحياتي، كان يدرس في اليمن، يقول أول ما طبينا يقول عزمنا الشيخ مالت القبيلة، رايح يدرس بقبيلة، تخيل العراقي يروح يدرس باليمن حتى يعيش، يعني قد كانت الأوضاع صعبة. يقول دز علينا الشيخ، يقول قعدنا عنده والمفطح والكذا وعادات عربية، قال صدام شلونه؟ يقول بزمان صدام حسين، يقول الرفاق واصلين بكل مكان نخاف. قلت له تقصد سيد القائد؟ والله بخير الحمد لله ما أدري شنو. يقول هات سحب علي مسدس، يقول جر مسدس، يقول كل احنا خفنا، يقول مدرسين عراقيين خيرنا ما ذابح للدجاجة، ناس فقر احنا، يقول هذا سحب مسدس، قال لهم هذا المسدس من صدام حسين. ايش وصلك؟ مكسور الرقبة، منعول الوالدين، حشل يقول بوجهه، ايش وصلك لهناك؟ فتخيلوا خيرات العراق تروح دائما في كل زمان ومكان. انا اسف على هذه المقدمة، حتى متناول قلت الموضوع من بطريقة اعم، راح ندخل على المستوى الوجداني والمستوى العاطفي، لأن بالعلاقات العاطفية من تشوف صاحبك كل الزين ويا الآخرين، ليش وياي هيك؟ هاي الفكرة تناولتها الأغنية بقوة، والقصيدة والدارمي وحتى الهوسه.

نادرة للناس خف قلبي يتحل. من خلال هذا المثل خلونا نعرج على الموضوع، نتحدث عن العلاقات اللي بيها ازدواجية، وعموما كما تم توصيف الشخصية يعني العراقية والشرقية عموما انه هي شخصية ازدواجية تعيش بمعيارين، عندها مكيال وعندها مكيال اخر. انت زين ويا الاخرين، انت وياي مو زين، انت ببيتك مو زين بس ويا كل الناس زين، ويا الجيران ويا الاخرين، حتى بالعلاقات العاطفية. يعني يجي يم زوجته ويجي يم حبيبته ويجي يم خطيبته ضحكه ما يضحك، ما يبتسم، في حين ضحكته ممكن توصل السابع جار في اي مكان يروح له. طب للبيت ما يشاقه، ما يمر على خشم الهوى، في كل مكان هو عبارة عن ضحكة ومتنفس وجميل بالنسبة للآخرين. ليش وشلون؟ هسه احنا مو بصددها، لان هذا الموضوع يناقش اجتماعيا مع علماء الاجتماع ونفسيا مع علماء النفس، لان علماء الاجتماع اغنوا الشخصية الشرقية كيف عندها امكانية ان تكون كلش رائعة هناك بس هنا مو زينة. حتى ندخل على الادب الشعبي العراقي، نادرة بعد المثل العراقي، نادرة للناس خب قلبيتها، وفي رواية خف قلبيتها. انا سامعة من بيبيتي الله يرحمها بوصفها مرة حسشة عندها تفاصيل تقول خفجة، فما ادري شلون واصلكم نادرة للناس خف قلبيتها. انا اهل البصرة سامحهم يقولون نادرة للناس، نادرة للغير عوب قلبيتها. المهم هاي الفكرة نفسها ما راح تتغير. اكو اغنية غناها بتسعينيات القرن الماضي، اعتقد حاتم العراقي اذا ما يعني تخوني الذاكرة، يا وقت يل ضيعتني ويا عمر كلك مآسي، الناس بالتسعين تلعب وانا ليش من الصغر شيء بتراسي، الناس تشتم بعطرها وذبلت بس انا ياسي، زين ويا الغير طبعك ليش وبس وياي قاسي. يعني هذا بيت القصيدة، ليش زين ويا الغير طبعك ليش بس وياي قاسي. شوف شاعرنا عقيل العبساوي عند بيت من الأبوذية بهذا الصدد يجنن، يقول بس وياي سيفة ما القرابه

بس وياي سيف مل قرابه بعداوه ونسباتر مل قربه بس وياي سيف مل قرابه بعداوه ونسباتر مل قرابه القرابه وما ادراكم مل قرابه تعالوا شوفوا شو مسوين بيه. هروح باتجاه الهواز وعلى الهوسه الهوازيه شلون مشتغله هنا الشاعر حسين الخزرجي يقول زين صحنا لو تفرعن طلع صاحبنا يمل زين صحنا له وتفرعن طلع صاحبنا يمل عود هم مثل القريعة ويوم واحد ما كمل ألف رح معلب القال وهو مو غير المثل زين هنا وغاد مصخم

خلنا نوقف بمحطة ثانية وبعدين مباشرة ننتقل بسرعة إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم بأسرع وقت. يوم الخميس أنا في الغالب نخصصها للاتصالات ومشاركاتكم الشعرية. المحطة الثانية مالتنا تتحدث عن من يخونك جسدك، من يخونك تالي العمر، من يخونك التعب، من يخونك المرض، المرض من يخونك. شوفوا يعني أهلنا سابقا عندهم مفهوم يقول لك من يشوفون واحد ميت من الخيانة، أنا سامحها من رجل كبير بالعمر، من يقول الخيانة تموت، قال الخيانة ما تموت، الخيانة اللي تقولها ما تموت، هاي الخيانة فترة وتطيب من عدها، الخيانة اللي تموتك وتخذلك بشكل حقيقي وما تطيب من عدها هي خيانة جسدك إلك، هاي الخيانة الوحيدة اللي تكتشف عندما يخونك الجسد مع تقادم العمر انه كل الخيانات كانت سهلة لتمر بيك، حبيبتك خانتك، آسف زوجتك خانتك، أخوك خانك، صديقك خانك، مدري شنو، طحت بشراكة مو زينة، هذني تبكي منهن يوم ودمعة آخر دمعة تنشف ورا سنة ممكن وتطيب وخلاص، وحتى الجروح اللي تبقى طول العمر هي تبقى جروح طفيفة تتذكرها من يمر بيك موقف مماثل، ولكن الخيانة الحقيقية لتمر بالإنسان وتنخر عظمه وتخليه واقف في نقطة في مفترق طرق لا هو ميت ولا هو عدل هي خيانة الجسد. أكوبية من الأبوذية راح ألحق بهوسة أهوازية، بيت الأبوذية للتراث العراقي، بيت أنا قايلة بالبرنامج بس ما أعرف ليش ما متوثق بالصورة، عمار يا ريت تنتبه له هذا مهم، يعني واحد من الأبيات العظيمة يقول وحق ذاك التغرب ما تراني أخ شبه التعرت ما تراني،

هاي الحصوه من نطيح بالقاع ترن. هو شي يقول انا مع تقادم العمر باع اهلنا يكتبون شعر شلون كانوا يكتبون بعمق ووعي. يقول هاي الحصوه الترن ظلت ما ترن. ليش؟ لان مرت عليه عوامل التعريه، عوامل التعريه الفيزيائيه عندما تمر على هذه الصخره تصير بها احجار فظل تخن. هيك يوصف عمره. يقول وحق ذاك التغرب ما تراني اخن شبه التعرت، ما تراني اذا ما حد يقول لك ما تراني كبير وقوم تكلف علي. الهوسه الهوازيه بهذا الصدد يقول صوفرت سل صار بي وهيست طقت الضلع، صوفرت سل صار بي وهيست طقت الضلع وقمت لوك الماي ساعه عود خاطر ينبلع، راسك من الباب طلعه وعاين الراس الفرع لو ما شفت احد هذانه.

شلون اصوات فخمه. تغني الاغنيه الريفيه طريقه مدنيه بها ايقاع عبد الجبار الدراجي الله يرحمه. خلونا الان ننتقل الى المنطقه والمساحه الاجمل في البنفسج. اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعريه اللي حاب يتصل بينا على ارقام هواتفنا. لازم اغني هسانة صوتي مو حلو. 077-2-9853 رقم الاخر 078-2-9853.

المحطة الثالثة اللي راح نوقف بيها بعد ما بلشنا بمحطتنا الأولى وتحدثنا عن نادرة للناس خفقة لبيتها خفقة لبيتها أو عوبة لبيتها. هسه جاي أمثال عندكم هواي صارت يعني تقدرون أي واحد قاعدون يسولفون أمثال بعد. ورحنا على تقادم العمر وأرذل العمر بالمحطة الثانية. الآن راح نوقف عند أم الهلة. أنا بس يوم الخميس أتعدد بالمواضيع على اعتبار الأيام الأخرى مواضيع نفتح نقاش ويطول النقاش، لذلك ألتزم بوحدة الموضوع ويعني ثيمة واحدة ومن خلالها نتفرع على الفقرات حتى نكرس نفس الفكرة ونعزز الموضوع من أكثر من جانب. اليوم لا، عندي مجموعة فقرات ومجموعة محطات. أم الهلة، شوفوا أهلنا يوصفون المرأة الكريمة اللي نفسها حلوة يقولون أم هلة أم هلة، لذلك هاي وردت في الأهازيج في الأغاني حتى بالنعي من ينعونها من تموت يقولون ماتت أم الهلة. هاي الهلة بها قناعة كلش عالية. يعني أم الهلة بالمناسبة يعني بإمكانها بمزاجها الكريم إن صح التعبير تضفي بظلالها على البيت كله، يعني مزاج البيت كله يكون بقناعة ويكون بيت خير بيت عطاء أبواب.

مشرعة للآخرين. هذا على الأقل ينطبق على سمات ومواصفات أهلنا قبل. هسه يعني بالضرورة من السقطة على الواقع مو كل الناس تقتنع بهذا الكلام، لأن عملية الحياة بدأت تأخذ منحى آخر. عموما بما أنه هذا البرنامج يحاول أن يعقد الصلات ما بين الماضي والآن ويطلع الأشياء الزينة ويعيد إنتاجها، فمشلبين بأم الهلا إحنا، لأن ماكو أحلى من أم الهلا. حتى البخيل بالمناسبة من يشوف أم الهلا، من يلقى ابن أم الهلا راح يفخر به ويحس بغبطة تجاهه، يعني يحسده بطريقة معينة. عموما هاي أم الهلا عندها إمكانات، حتى وإن كان البيت فارغ، حتى لو كان ما بي ذاك العطاء، حتى لو ما بي ذاك الخير، هي ترسى خير. شلون وليش هاي يمها يم نفسها؟ هذا ينطبق على حتى الطبخ مالها. حتى الطبخ ناس فقرة طب لهم، تقول نقول المرج قد نفسها طيب بالأكل، هسه نفسها جابة بالأكل، جبنا ثمار وحطيناها على النار وطلعت بع نفسها الطب النفس، في حين أكو نفسها ضيقة والعياذ بالله. هاي أم النفس الضيقة الطب للبيت تخربه، سواء كانت أم أو كانت شنة أو كانت أخت، ما البيت يخرب ويم النفس الضيق. عموما أكو أبيات قديمة من ذاكرتي كاتبها بالبدايات والحقها بدارمي ما أعرف المن، يقول بماعون القناعة أشكال والوان، إش ما يصغر تشوفه بعينك كبير.

بماعون القناعة أشكال والوان، إش ما يصغر تشوفه بعينك كبير، لا يهمك شكلنا ونلبس أحزان، نعدل أرواحنا من انقص تصاوير، وإذا رايت تأمن على بستاني ظل سالم إذا ما بين واطير. جدر أمي كان صغير وقداره محدود، جدر أمي كان صغير وقداره محدود، مدرش تحط للزاد يشبعنا ويزود.

0: جيتك ردت لي روحي. اتصال. الو.
1: تهت ما ادري وين التفت. فا هاي العقل والحكي مو شكير. فا هاي
0: اي ملاك
1: حالات العاشق اللي يصير
0: فاهي
1: السما تطيح وصفن كذيك هي
0: الله
1: حقفني بعينك لان ما تحلى من منظرها. خير الامور وسطها وخير العيون اخضرها.
0: جميل.
1: لو بيدنا سبحة وفتت الحد ما تروح بلوعب سبحان الله نفرها.
0: جميل والله.
1: عيونك كبيرة وكحلتك جر الأسير الجرحة. بس على عيونك شعر. اي بس على عيونك شعر. اما الابيات المو الك نعتذر من شعرها.
0: جميل.
1: معلومة تدران اش وقت حبيت وجهي من قلك احلى الوجوه اسمرها. امشي على مايك بس لك ومن تغلط نعبرها ومن

0: يصير لونه في الوقت منطينة تكي منطينة.
1: جميل.
0: أك شايفنا من نمشي سوا أمشي على كيف بكل حذر نملة على حسة شينا بكل اختصار المسألة المثلك أهل الدللة والمثلي الله يعينه.
1: الله يعينه. جميل.
0: مساء الجمال والحب على عيونك أستاذ وهاء.
1: مية هلا مية هلا بملاك. شكرا شكرا من القلب.
0: تحياتي حضرتك. تحياتي العمار. تحياتي كل الأصدقاء. تحياتي وشكرا جزيلا.
1: ممنون دائما مبدعة ورائعة. شكرا ملاك.

0: اتصال اخر. الو
1: الو السلام عليكم. مرحبا حبيبي استاذ بهاء.
0: وعليكم السلام. هذا الصوت من حبال المضيف. مية هلا
1: احباب المضيف يا حبيبي. شلونك اخي؟ طيب ان شاء الله. دكتور
0: استاذ ذري جميل، شلونك؟ شخبارك
1: حبيبي؟ انت الله يسلمك استاذ عمار. الشباب ان شاء الله كلكم طيبين.
0: احنا زينين وفرحانين. فنان مهم وصوت جميل وموسيقي هائل مثلك يتصل بينا. شكرا شكرا دراي، فرحانين بك.
1: عفوا عفوا، بالعكس هاي نستمتع حقيقة بهاي البرامج الجميلة والواحة الشعر الجميلة اللي حقيقة ما تنمل وننتظرها احنا دائما يعني نسمع هاي الحلقات. حبيبي
0: ربي يحفظك. شكرا لك ولعائلتكم الفنية اللي مثلتنا، مثلت البصرة بالمحافل المهمة من خلالك أنت كذري، ومن خلال صفاء فارس وحازم فارس. بصراحة بصمتكم واضحة بالوطن العربي.
1: حبيبي حبيبي استاذ، شكرا لك يا عمري. أنا طبعا حبيت أسلم عليك وأيضا أنقل السلام استاذ عامر وسال هيثم مجيد. أما
0: الله يسلمهم
1: لأن أنتوا عايشين بالجزائر رايح لهم طبعا. وبعد أكو شغلة بدت أسمع شعر منك، غنائي، كتاب غناء، كتابات غنائية
0: والله. إيه نشوف نحاول نحاول. بس أمانة سلمنا على أستاذ عامر وعلى أستاذ هيثم الخفاجي وكل المحبة إلهم، وأتمنى لكم ليلة سعيدة. بس أنا أدري بيك قبل تحفظ شعر وتحب عبد الحسين الحلفي وما سمعتنا شيء.
1: والله صحيح صحيح، يعني الله يرحمه عبد الحسين ما ينمل، والحدث يعني ممكن أكثر القصائد حظيها. بس
0: لو يعني لو نص لو نص الكريم خليل انتم عاشرتوه عشتوا
1: الله
0: ايوه حفظتوا له
1: الله الله, الله. كريم خليل الله يرحمه في يوم كتب قصيده قال بعدني وياك على الحب بعدني ولا شيء عن هواكم بعدني اللي بعدني عنك ابد ما صار ولو بيناتنا جبل من نار بس تنده علي قدامك تجدني بعدني وياك على الحب بعدني.
0: الله انا اتذكر لك اكو عنده كوبليه ما اتذكر المذهب ما اتذكره بس هيك على المنصه مره قرا الله يرحمه يقول له انا من شفتك وياي مو وفي شيء اكيد وياك اغير موقفي بعد شو.
1: الله الله
0: الله الله يرحمه الله يرحمه. منين اجى هذا الغريب؟ منين اجى ومني خذاك؟ شلون لو ما طلع مثلي يوم يومين ونساك؟
1: صح. هو الله يرحمه يعني من كتابات الحقيقة يعني أنا أتذكر كنا حافظ يعني باعتبار طلعت انتهى كل شيء معك على الخطأ ما أتبعك
0: إيه.
1: حتى لو مثل الجنون مستحيل بيوم أكون خاتما في إصبعك.
0: الله الله.
1: كنت أحبك بامتياز واحتويتك باعتزاز طلعت نغمة مشاز إذني ترفض تسمعك.
0: جميل جميل
1: زين. هذا لحن حازم وغناه مطرب إماراتي وليد خالد يعني هو للمرحوم كريم خليل.
0: الحمد لله.
1: كتاباته حقيقة يعني كثيرة جدا
0: أنا ممنون.
1: الحمد لله على كل حال حبيبي ممنون. أشكركم ولوقتكم وشكرا لكم
0: وسلام لجميع حبيبي ولوقتك واتمنى لك ليلة سعيدة وتحياتي لك وللعائلة عموما. مية
1: عمر معاذ السلام.
0: مية هلا.

0: مثل ما بدينا قوي وبلشنا ببيت لمحمد المهنا الله يرحمه، من ذكرى يطيح مني يدي وعاء الماء، يقصد وعاء الماء. اختنق وحكايتي تكلف علي، وفي رواية اختنق وحكايتي تصعب علي. راح نختم مع الكبير الرائع المؤسس رائد القصيدة الشعبية العراقية الحديثة مظفر النواب، راح يكون الختام وياه. أنا بي من الدعاء الطولك ألف ورقة عنب، ورجي قربك بالتهجي، وروح تباعد ذهب، وهكذا يكتب بهذه الطريقة، روح تطشر قدامه ويوديها للناس. كل بداياته غير مألوفة، يعني هسه جانا زمن الدراما اللي بالربع الأول ما تدري ايش راح يصير وتتوقع شيء ويجيك شيء ثاني وكذا، تون صارن. ذني مظفر النواب سواهن بالقصيدة من زمان، يعني مجرد يبدي بالبيت الأول من الاستحالة، باوع من الاستحالة انه حتى الناس اللي حافظة مظفر انه يتوقعون ماذا راح يقول بالبيت الثاني، وين راح يروح اصلا يا منطقة انت ما تدري، ما تدري. والشواهد كثيرة، يعني الشواهد كثيرة إلها بداية ما إلها نهاية. عموما الختام راح يكون ويا عمار محضرنا شيء لمظفر النواب الله يرحمه. نسمع البنفسج. الله، بعد البنفسج أنا أخو ما حكيت البنفسج. تخيلوا أول قصيدة بالشعر الشعبي العراقي تغنى وتتلحن وهي ما بها قافية. أنا أتحدى ذا واحد يلقى أن قافية في قصيدة البنفسج، وهكذا تنفتح تروح مدروين لعوالم غير مختبرة سابقا، عوالم غير مألوفة مليئة بالدهشة والمناظر والأشكال والصور الشعرية. عموما الحديث عن مظفر يخلينا نتضائل قدام قصيدته بعدين من تطلع، فنسكت أحسن. عموما شكر لي عمار مشتاق حبيبنا ومخرجنا، وشكر لي صلاح التميمي في الإخراج الصوري، والشكر موصول لعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق مع مظفر النواب.
1: يا طعم يا ليلة من ليل البنفسج، يا عذر يا مامس بمامس وحبك. طبع بقلبي من أطباعك ذهب ترخص أغليك وأحبك. أنا متعلم عليك هو يا سول السكتي،
2: أنا متعود عليك هو يا سول السكتي،
1: ويا طواريك من الظلمة تجيني كان نثيابي علي غربة قبل جيتك، ومستاحش من عيوني وعلى الماء مش حنيني
2: قبل جيتك تجيني.
1: يلي ما جاتك فكر بالليل ولا جاتك سهر، يلي بين حواجبك غفوة نهر، يلي جر السما بعينك خاف ظليل وما قل لك.
2: ولمتني ولمتني
1: انا حبك ما مش بمامس وللمامس يمي جان الذهب ودرس، واحبك سلمت كل الحشي الوادم وقل لك فرني حسنك يا بنفسك. انت وحدك دوختني،
2: وانت وحدك دوختني يا بنفسك.
1: على حبك انا حبيت اللي بتحبهم لمثلك،
2: وردك لك فرني حسنك يا بنفسك.
1: يا طعم يا ليلة من ليل البنفسج، يا عذر يا ما مش بمامش وحدك.

يطفى بماي عينه ويشتعل بتشوف ديه ويضحك بوجه الظنون بغير قلبه ويبتشر والبيه بيه الماي يخطف عالجروفه وداع صدفة ويعتني الهرشلي بس ما يعتني اشتاق لي اللي يعثر بظله يموت صاحي واللي يعيش بلا وعيه بغير ظل الشوك من ينبت بست شيبات وبنادم يزل اشتاق لي جروحي غلاتي وعيبي صبري ودفلت السكتة ووحشتي بلا يهم وحجة الفشلة لتطشني تراب ما يسوى شلم وهم دنيا انبعت بيها بغيرك انت وشنو معنات الجرح من غير دم اشتاق لي تخضر ظنوني بقاع صبخة ويشمت رموش على طرواك الجفن وتشرق شموس بحضن

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير. أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: منك.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150,000 شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27 مفتوحة الآن مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
5: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.